0: في ناس كده دايما بتقول كلمة معرفش راحة ليك يا نفسي.
1: في ناس كده كل ما تطلب منها حاجة يقولك معرفش عشان يكبر دماغه أو عشان ما يتعبش ولا يتحمل المسؤولية،
0: لأنه لو أعرف معنى كده أني هعمل الحاجة وممكن النتيجة تكون مرتبطة بيا.
1: طيب إيه اللي بقى بيقول معرفش ده؟ هو أنت ما فكرتش تجرب؟ ولا دوت مثلا نوع من أنواع الهروب؟ يعني
0: اللي مش بيعرف ينفع يتعلم ويغلط ويرجع يتعلم تاني، وإلا طول عمرك هتبقى ما بتعرفش.

0: مين اللي قال اني انا ما ينفعش ارجع في كلامي؟
1: بيقولوا الراجل بيتربط من كلامه. طب لو اكتشفت مثلا انه انا اتسرعت في الكلام او الوعد اللي وعد بيه الراجل دوت مش قادر عليه.
0: احنا كلنا بشر وممكن نقول كلام ونكون مش قادرين ننفذه.
1: طبعا مش ده يكون الطبيعي في حياتي ولا ده يكون النمط، لكن لو في بعض الحالات لقيت نفسي مش قادر انفذ كلامي مفيش مشكلة ارجع في كلامي واعتذر عن عدم تنفيذي للكلام، خاصة لو ممكن يكون في اضرار من ورا كلامي.

0: الصندوق الأسود ده دايماً بيكون في الطيارة أو المراكب ومش بيتفتح إلا في الكوارث، وبيكون جواه بعض الأسرار.
1: وكل حد فينا عنده كده جواه صندوق أسود فيه حاجات محدش يعرفها وأسرار خاصة جداً.
0: المستخبي جواك يا ترى ليه أنت مش عايز حد يعرفه تاني؟
1: طب ولو في حاجات ما تحبش حد يعرفها هل أنت راضي عنها؟
0: ولو حد عرفها هل أنت هتكون مكسوف منها؟ ولا مش هيفرق معاك إن أي حد يعرفها؟ ولا فعلا هتكون بتشعر بالخجل؟

لكن في كلمة بتتردد كتير، نقول الشخص ده قليل الذوق. يعني ايه؟ طب تعالوا نعرف شوية الذوق العام. المفروض في الذوق العام عند جماعة معينة ان يكون نابع من داخل الجماعة، فبيمارسوه بالفطرة من غير ما يبذلوا مجهود، لانه نابع من جواه، من القيم اللي جواه. عشان كده لو تصادف ان حد عمل حاجة ضد ذوق الجماعة او الذوق العام، فده برسالة اللي بتوصل للمجتمع انه مش مهتم بالمجتمع بتاعه او قليل الاهتمام، اللي احنا بنسميها قليل الذوق، يعني بيعمل حاجة ضد الذوق العام للجماعة. عشان كده قلة الذوق هي الصفة اللي بنرمي بيها كل انسان يفعل شيء ما بيتوافقش مع المعايير السلوكية للجماعة، ما بتناسبش مع الجماعة. عشان كده بنقول ده قليل الذوق. لكن لو عمل حاجة صعبة قوي قوي قوي بقى ضد كل القيم، نقول ده عديم الذوق. كلها تعبيرات بنعبر بيها عن انه هذا الشخص يصنع شيء يخالف الذوق العام او ما اتفقت الجماعة عليه.

فاكتساب الذوق الروحي هو إعادة تشكيلنا من الداخل بقوة إلهية قادرة تعمل فينا زي ما الخزاف بيعمل بقطعة التين، بيعيد صياغتها حسب ما يحسن في عينه. والله سبحانه وتعالى بروحه يستطيع أن يعيد تشكيلنا، يعيد دواخلنا، عشان يبقى عندنا حس روحي، رغبة روحية، عطش روحي، إن يبقى لنا علاقة مع الله سبحانه وتعالى، يبقى عندنا رغبة إنه نهتم بالأمور الربانية، بالأمور الإلهية، ومش بس كل اللي شغلنا أمور الدنيا، لكن في أمور إلهية مليانة وشغلانة.

لكن في كلمة تانية مهمة اسمها الذوق العام. الذوق العام يعني ايه الذوق العام؟ يعني الذوق عند مجموعة من الناس في مجتمع معين، ذوق الجماعة دي من الناس. فهو الذوق العام هو القدرة الفطرية على تقييم الأشياء والحكم عليها من جانب جمهور من الناس بيجمعهم موطن واحد. فلما تتفق جماعة من البشر على مجموعة من القواعد المحسوسة اللي يقيموا بيها الأشياء، تبقى القواعد دي معايير للحكم أو معايير للذوق العام. يعني خلونا ندي مثال بسيط. مثلا الذوق العام في بلدنا، لو شاب صغير ولقي راجل كبير واقف وقامله، الذوق العام عند أغلب الناس يحسوا إنه يستحسنوا هذا الفعل. ده الذوق العام للناس. الذوق العام لما نلاقي ست كبيرة في السن مش قادرة تمشي قوي وعايزة تركب مواصلة أو حد، فحد يجي يمسك بإيديها ويساعدها، أو حد يمسك بإيديها ويعديها طريق، نجد استحسان جماعي. الناس اللي حواليها يشعروا إنه ده فعل كويس. ده اسمه الذوق العام عند الناس دول. طبعا في عوامل كتير قوي بتشكل الذوق العام عند جمهور الجماهير المختلفة من الناس، وطبعا بتختلف من مجتمع لمجتمع. لكن الحقيقة ان الذوق من الحاجات اللي بتحكم، قانون مش مكتوب، بتحكم سلوكيات الناس. واخطر حاجة تسبب لأي حد مشكلة انه يخرج عن الذوق العام المتفق عليه في المجتمع.

الذوق أو التذوق هو الحاسة الخاصة اللي الإنسان بيها بيدرك طعم الأشياء، حلو، مر، حامض، مالح، وده من خلال الأعصاب الحسية بتاعته اللي في اللسان بترسل إشارات للمخ بالحاجة اللي بيدوقها. لكن الحقيقة معنى الذوق معنى أكبر شوية من مجرد مذاق الطعام، لكنه كمان بيتسع عشان يحمل معنى نقول الشخص ده متذوق للفن مثلا، لما يشوف لوحة حلوة يقدر يحس بيها، أو الشخص ده ذواقة في الأكل، لما ياكل يقدر يحس آه الأكلة دي حلوة، آه دي متضاف عليها كذا، أيوة دي محطوط عليها حاجة الفلانية، ده نقول شخص ذواقة، أو ذواق للشعر لما يسمع قصيدة شعر يقول آه يا جميلة قوي. يبقى التذوق أو الذوق ممكن يبقى في مجالات كتير قوي. فنقدر نقول ببساطة إن الذوق هو القدرة على إدراك القيم، المعاني، مواطن الجمال في الحاجات اللي إحنا بنشوفها وبنتلامس معاها. فالذوق هو الإحساس بجمال الفنون، رقة الكلمات، كياسة التصرف، إبداعات الخلق، كل دي مواطن للتذوق والجمال.

متعاسة فتبعد الناس وتفضل حياتي حياة متداس عليها بمئة مليون طريقة. والعادي ان الكل يحكم, والعادي ان الحكم يكسر, والعادي ان الكسر ينهي الحكاية.

يارا، أعد صياغتي، أعد تشكيلي، اصلح ذوقي روحي. أنا ذوقي فسد من فرط الأطعمة القديمة والعبادة الجافة. اصلح ذوقي، اختلطت في داخلي مذاقات الأمور، ما بقتش قادر أميز بين الحلو والمر، الصالح والفاسد. اختلطت في وداني الأصوات، ما بقتش قادر أميز ما بين الحق والباطل. أنا تعبت من كلام الناس، كلمني أنت في قلبي. أنا تعبت من المشي ورا الناس وطرقهم، قود أنت خطواتي. وداني تعبت من نصايح الناس، املأ وداني بحقك وكلمتك. تعبت من توجيهات الأرض، وجه قلبي للسما. امنحني ذوق روحي يميز صوتك بين جميع الأصوات، ويميز طريقك بين جميع المتاهات. ارشدني بروحك، ارشدني بروحك، ساعدني ان الاقي طريقك وسط كل الطرق الخادعة اللي بتلف حواليا. امنحني يا رب ذوق روحي وتمييز ما بين الحق والباطل.

لكن كمان في حاجة اسمها الذوق السلوكي، قدرتي على إني أحكم على سلوكيات الناس وأقدر الفعل ده فعل كويس أوي، لأ ده فعل غلط، ده مش مظبوط، ده فعل سليم، ده اسمه ذوق سلوكي. أقدر إيه الأفعال الكويسة لما الناس تعملها، دي حاجة محببة أو لأ دي حاجة مش مظبوطة. وعلى قد ما الإنسان يملك من جملة الأحاسيس دي، على قد ما يقدر يتمتع بالذوق اللي هي نسميها القدرة على إدراك الفطري البسيط لقيمة الأشياء، الذوق.

لكن كمان في حاجة اسمها الذوق الروحي أو اكتساب الذوق الروحي. نقصد بيها إيه؟ الذوق الروحي هو المقابل للذوق المادي اللي بيغطي كل جوانب الحياة المادية. الذوق الروحي هو إني أثقل النفس الإنسانية عشان قادرة تميز وتحكم على الأشياء من منطلق مضمون روحي مش منطلق ميول مادية، إنها تبقى قادرة تقيم الأمور الروحية بمقياس حقيقي قادرة تقدر. واكتساب الذوق ده بيحتاج إني أعيش في جو روحي، يحتاج إني أعيش في جو روحي، ويحتاج إني أعيش مع ناس بيهتموا بالأمور الروحية. اكتساب الذوق الروحي يعني ببساطة تغيير عميق في أرواحنا من الداخل، واستقبال لمسات إلهية من ربنا لحياتنا. اكتساب الذوق الروحي مش حاجة بنعملها، لكنه حاجة الله سبحانه وتعالى بيعملها في أرواحنا لما نفتح قلوبنا عليه وعلى محبته وعلى الاقتراب منه. روح الله يلمس دواخلنا فتتشكل ويبقى عندنا ما نسميه ذوق روحي.

لكن في كلمة بتتردد كتير، نقول الشخص ده قليل الذوق. يعني ايه؟ طب تعالوا نعرف شوية الذوق العام. المفروض في الذوق العام عند جماعة معينة ان يكون نابع من داخل الجماعة، فبيمارسوه بالفطرة من غير ما يبذلوا مجهود، لأنه نابع من جواه، من القيم اللي جواه. عشان كده لو تصادف ان حد عمل حاجة ضد ذوق الجماعة أو الذوق العام، فده برسالة اللي بتوصل للمجتمع إنه مش مهتم بالمجتمع بتاعه أو قليل الاهتمام، اللي احنا بنسميها قليل الذوق، يعني بيعمل حاجة ضد الذوق العام للجماعة. عشان كده قلة الذوق هي الصفة اللي بنرمي بيها كل إنسان يفعل شيء ما بيتوافقش مع المعايير السلوكية للجماعة، ما بتناسبش مع الجماعة. عشان كده بنقول ده قليل الذوق. لكن لو عمل حاجة صعبة قوي قوي قوي بقى ضد كل القيم، نقول ده عديم الذوق. كلها تعبيرات بنعبر بيها عن انه هذا الشخص يصنع شيء يخالف الذوق العام او ما اتفقت الجماعة عليه.

لكن ابتدى المرض يشتد بالراجل والعلاج ما بيحققش أي نتائج، وبدأ واضح لأصحابه إنه بيقترب من نهايته يعني. وفي منزل قريب اجتمعت نخبة من أصدقاء الراجل ده، لأنه كان شيخ من شيوخ القبيلة اللي ليهم إكرام وتقدير، اجتمعوا وعمالين يفكروا يعملوا إيه عشان يدخلوا السعادة على قلبه، يعملوا إيه وهو حاسين إنه اللي متبقي له في الحياة وقت قليل قوي، نفسهم يعملوا حاجة تسعده. فواحد اقترح إنه يقدموا له طبق يحمل أغلى وأشهى فواكه الموسم، لكن الباقيين رفضوا الاقتراح وقالوا له إيه فايدة مريض بيحتضر إنه ياكل طبق طعام، ده مش حاجة هتفرق معاه. واحد تاني قال طب نحمل له رداء، روب كده شيك جميل نلبسه له، قالوا له ده مش هيفرق معاه خالص، هو عنده لبس كتير ومش هيفرق معاه الثوب الجديد. واحد تالت قال طب نجيب له سرير مريح شوية عن اللي هو نايم عليه، وكان رد أغلب الأصدقاء برضو دي حاجة مش جميلة، المريض مش عايز السرير وهو نايم على سرير كويس. لكن فجأة واحد لمعت جواه فكرة وسألهم انتوا شايفين ان الراجل خلاص بيحتضر يعني صح كده؟ قالوا له ايوه. قال لهم طب ليه ما نشتريلوش كفن جميل، كفن حلو عشان نكفنه بيه وندهوله هدية. وهنا أشرقت وجوه الأصدقاء وقالوا لصاحبهم إحنا بنحسدك على فطنتك وذكائك وذوقك، دي هدية رائعة هتدخل السرور على قلب صديقنا المريض. والحقيقة إنه الأصدقاء كانوا على حق، لأنه أول ما جابوا له كفن حلو قوي، راجل شيخ القبيلة تهلل جدا وفرح وأبدى سعادته بالهدية الجميلة وشكرهم على ذوقهم ولطفهم. طبعا لو احنا عملنا كده في اي بلد عربي وقدمنا كفن للمريض تبقى كارثة، نسميها قلة ذوق. لكن في القبيلة ديت كان شايف الراجل شيخ القبيلة انه ده قمة الذوق انه يهدوله كفن.

0: بيقولوا اللي بينام وهو بيحضن المخدة ممكن يكون بيشعر بفقدان شخص
1: أو عنده احتياج إنه هو يكون ليه صديق.
0: طبعا مش للآخر الكلام ده بيكون صح، لأن في ناس بتكون مجرد عادة،
1: لكن ما نقدرش ننكر إنه كلنا بنحتاج لحد قريب مننا، حد يكون سند، يكون دفع.
0: كلنا بنحتاج لشخص نتونس بيه ونلجأ ليه وقت الحيرة.
1: كلنا بنحتاج حد يفهمنا، يحبنا ويحتملنا ويهتم بينا.
0: بنحتاج نهدى مع حد نحس معاه بالأمان.

0: بيقولوا علماء النفس لو عايز تعرف شعور أي شخص ناحيتك وتعرف هو حاسس بإيه تجاهك، حاول إنك تضحكه.
1: لو ضحك بسهولة يبقى هو كده معجب بيك ومرتاح ليك وفي قبول كده تجاهك،
0: ولو ضحك بقى بالعافية يبقى بيحاول يعدي الموقف أو يجاملك لكن هو مش معجب بك قوي يعني.
1: لكن لو ما ضحكش أصلا اعرف إنه مش مستظرفك ومش حابب يكون فيه علاقة قوية معك.

0: أعمل إيه مع الشخص المستفز؟ وهو أصلاً شخصية ممكن تكون الصفة دي السائدة عندها إن هو شخص مستفز. الإجابة يعني لو قعدنا نسأل كده، هو مستفز؟ أوه مستفز.
1: في ناس كده متعتها يا سما إنها تستفز أي حد قدامها أو توصله لدرجة إن هو يتعصب.
0: أوه يا لولا فعلاً في ناس كده أنا بتضايق منه قوي، يعني في ناس كده تحس إنها مش بترتاح غير وهي بتمارس الاستفزاز على اللي حواليها.
1: عارفة أفضل حل إيه مع الشخص ده؟
0: أوه عايز أعرف بسرعة.
1: إنك أنت تتجاهليه، إن يحصل تجاهل ليه وكأنه مش بيتكلم أصلاً،
0: لأنه لما بياخد فعلاً اهتمام وده يعني بيخليه كده كأنه يبقى مبسوط فيستفزك أكتر.
1: جرب كده تسيبه يتكلم كأنه مش بيتكلم وشوف النتيجة هتكون رائعة.
0: هنجرب.

عالوشوش بشوف ملايكة بشوف وحوش وخاف أتوب وجرح نفوس.

فاتوا معرفش نفسي بين الوجوه لكن ساعات بفوق في سيرتك واتمنى يوم اكون عرفتك

0: التعاون مع البشر باختلافاتهم في الأفكار والآراء والطباع والأخلاق بتحتاج للصبر.
1: الصبر على شخص بطيء الفهم وعلى شخص متسرع.
0: الصبر على شخص أناني وشخص متسلط.
1: الصبر على شخص رغاي وشخص صامت.
0: الصبر كمان على شخص ممكن يكون كسول وواحد تاني نشيط.
1: ومع اختلافاتنا بنحتاج نصبر على بعض ونحتمل بعض.
0: لأن أنا كمان عندي صفات ممكن الناس تكون مش بتحتملها أبداً، أحب بقى أن هما كمان يصبروا عليا.

0: لما جيلك مغامر وينام
1: اخاف تاني وارجع لقبل الوصول
0: واقول بس حاسبك.

0: كتير بنكتم جوانا، وبنكتم جوانا أمور وبتكون سبب تعب وبتوصلنا للاكتئاب.
1: الكتمان أمر سلبي ومضر جدا، وعلشان كده لازم نتعلم الفضفضة،
0: إني أتكلم باللي جوايا حتى لو مش عارف أعبر، ومش عارف أعبر قوي بطرق وكلمات كتيرة يعني، بس المهم إن أتكلم.
1: في وقت الأحزان بنخاف على الشخص الصامت أكتر من الشخص اللي بيتكلم وبيعيط،
0: لأن اللي عارف يقول اللي جواه بيخرج شحنة الغضب أو شحنة الحزن من جوه، وده بيريح.
1: دور على أقرب حد ليك تقدر تفضفض معاه.

0: كلنا بنتعرض إننا نكون بنغلط في بعض، والشخص الخلوق هو اللي بيعرف يعتذر.
1: كلمة آسف أبداً مش بتقلل من كرامة أو قيمة الشخص، بالعكس بتوضح إزاي هو سوي.
0: لكن في نوع من الاعتذار اسمه الاعتذار البارد، اللي هو المخطئ بيخلص بيه، يعني بيخلص موقف، وده حقيقي بيبقى بيضايق أكتر وممكن يكبر المشكلة وبيحط على الخطأ الأول خطأ تاني.
1: الاعتذار من غير نفس مش اعتذار حقيقي، ده بيكون من القلب ولا عن قناعة. لو ما فيش الاعتذار دوت اللي من غير نفس أو الاعتذار البارد ده بجد قلته أحسن، علشان ما تحطش على الطينة بلة.

0: سوا ومش راجعين.
1: الزهور الصناعية شكلها حلوة قوي يا سما من برة، لكن ملهاش أي ريحة حلوة
2: ومش ممكن تنمو ولا هيخرج منها زهور تاني، هي مجرد منظر وبس.
1: أوقات أشكالنا من برة بتكون جميلة ولبسنا جميل، لكن شخصياتنا ملهاش أي تأثير على اللي حوالينا.
2: يا ترى أنا بفكر إذا كنت زهور صناعية يعني منظر وبس ومليش تأثير، ولا زهور طبيعية ريحتها فيها كل اللي يقرب منها يستمتع بريحة الطيب.

0: امبراطور في الصين كده ما كانش عنده أولاد وفكر يا ترى بعد ما تنتهي حياته مين هيكون الامبراطور بعده؟
1: عارفة يا سما، اختار 10 شباب يكونوا من مستويات مختلفة
0: وأعطاهم بذور علشان يزرعوا، وفعلا كل واحد منهم بدأ يزرع، لكن مفيش أي ثمر بيطلع. في 9 منهم قرب الانتهاء بتاعة المدة بتاعهم، فقرروا يغيروا البذور دي علشان يطلع ثمر، لكن العاشر ما عملش كده
1: وانتهت الفترة وكل واحد أخذ الزرعة بتاعته ما عدا واحد.
0: والغريب ان الامبراطور اختار الواحد اللي ما عندوش زرع، وقال لانه هو كان امين وما غيرش في البذور لان انا كنت عارف ان البذور مش هتطلع ثمر.
1: لحد فين انا وانت بنكون عندنا الامانة في حياتنا؟

0: أوقات بنكتشف كذب شخص وهو بيتكلم وبنكون مش عارفين نعمل إيه،
1: يعني نحس كده لو نسيبه يتكلم براحته ونسيب الناس تصدقه،
0: ولا نحرجه قدام الناس ونكذبه، ويا ترى الموقف ده هيكون شكله إيه؟
1: بيقولوا الكذب ملوش رجلين وإنه مصيره إنه هو يتفضح،
0: لكن أوقات في كذب بيسبب مشاكل كتير
1: أو بيدي شخص حاجة مش من حقه،
0: بس عمر ما الكذب بيكون آخره نجاح.

0: الأشخاص اللي بينتقدوا كل صغيرة وكبيرة بيكون نقدهم مش بناء، غالباً بيعانوا من عدم الثقة بالنفس.
1: حقيقي بجد أولاً كده لازم أنا أبعد عنهم على قد ما أقدر، لأنهم هيكونوا سبب ضغط عليا طول الوقت.
0: احترس منهم في أي مقابلات وخليك بعيد شوية علشان روح الإحباط ما توصلش ليك.
1: لو منهم شخص بقى أنت مضطر على العلاقة معاه، حط حدود لشكل العلاقة وخليك حذر جداً، لأن ده ممكن يأثر جداً على نجاحك.

0: هل الأفضل أكون كتاب مفتوح ولا أكون شخص غامض؟
1: سؤال ناس كتير بتسأله، أو بنلاقي كده مثلاً إن الشخص الواضح بزيادة الناس بتستغل وضوحه، ولأن كل حاجة في حياته مكشوفة فممكن الناس تتدخل في حياته بشكل كبير ويفقد الخصوصية.
0: والشخص الغامض برضو بزيادة الحقيقة بيخوف، لأنه مش بتقدر تكون براحتك معاه، ممكن تفقد الأمان في علاقتكم.
1: عشان كده ولا تكون منفتح

0: التقوقع في أي شيء ممكن يدمر حياتك.
1: لما بتكون كل العلاقات بس مع شخص واحد، لو فقدته هتلاقي كل حاجة بتنهار في حياتك.
0: فعلا لو فقدته لأي سبب هتبص تلاقي نفسك أنت تعبان جدا. لو متقوقع على أسرتك بس مثلا وما عندكش علاقات مع أصحاب، لو الأسرة دي تفرقت بسبب سفر أو جواز حد أو وفاة حد، بنلاقي إحنا كده نفسنا بنحكم على نفسنا بالدمار.
1: بلاش تتقوقع، خلي عندك دوائر كتير تقدر تتحرك فيها.
0: خليك شخص عندك انفتاح على ناس كتير وعلى مجتمعات مختلفة.

0: فيك القرشنات يا حاج مادي، مش خسر فيك القرشنات، سقفوا له.
1: نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.
2: في ناس كده دايما بتقول كلمة معرفش راحة ليك يا نفسي.
3: في ناس كده كل ما تطلب منها حاجة يقولك معرفش عشان يكبر دماغه أو عشان ما يتعبش ولا يتحمل المسؤولية،
2: لأنه لو أعرف معنى كده أني هعمل الحاجة وممكن النتيجة تكون مرتبطة بيا.
3: طيب إيه اللي بقى بيقول معرفش ده؟ هو أنت ما فكرتش تجرب؟ ولا دوت مثلا نوع من أنواع الهروب؟ يعني
2: اللي مش بيعرف ينفع يتعلم ويغلط ويرجع يتعلم تاني، وإلا طول عمرك هتبقى ما بتعرفش.

0: مين اللي قال اني انا ما ينفعش ارجع في كلامي؟
1: بيقولوا الراجل بيتربط من كلامه. طب لو اكتشفت مثلا انه انا اتسرعت في الكلام او الوعد اللي وعد بيه الراجل دوت مش قادر عليه؟
0: احنا كلنا بشر وممكن نقول كلام ونكون مش قادرين ننفذه.
1: طبعا مش ده يكون الطبيعي في حياتي ولا ده يكون النمط، لكن لو في بعض الحالات لقيت نفسي مش قادر انفذ كلامي مفيش مشكلة ارجع في كلامي واعتذر عن عدم تنفيذي للكلام، خاصة لو ممكن يكون في اضرار من ورا كلامي.

0: الصندوق الأسود ده دايماً بيكون في الطيارة أو المراكب ومش بيتفتح إلا في الكوارث، وبيكون جواه بعض الأسرار.
1: وكل حد فينا عنده كده جواه صندوق أسود فيه حاجات محدش يعرفها وأسرار خاصة جداً.
0: المستخبي جواك يا ترى ليه أنت مش عايز حد يعرفه تاني؟
1: طب ولو في حاجات ما تحبش حد يعرفها هل أنت راضي عنها؟
0: ولو حد عرفها هل أنت هتكون مكسوف منها؟ ولا مش هيفرق معاك ان اي حد يعرفها؟ ولا فعلا هتكون بتشعر بالخجل؟

لكن في كلمة بتتردد كتير، نقول الشخص ده قليل الذوق. يعني ايه؟ طب تعالوا نعرف شوية الذوق العام. المفروض في الذوق العام عند جماعة معينة ان يكون نابع من داخل الجماعة، فبيمارسوه بالفطرة من غير ما يبذلوا مجهود، لانه نابع من جواهم، من القيم اللي جواهم. عشان كده لو تصادف ان حد عمل حاجة ضد ذوق الجماعة او الذوق العام، فده برسالة اللي بتوصل للمجتمع انه مش مهتم بالمجتمع بتاعه او قليل الاهتمام، اللي احنا بنسميها قليل الذوق، يعني بيعمل حاجة ضد الذوق العام للجماعة. عشان كده قلة الذوق هي الصفة اللي بنرمي بيها كل انسان يفعل شيء ما بيتوافقش مع المعايير السلوكية للجماعة، ما بتناسبش مع الجماعة. عشان كده بنقول ده قليل الذوق. لكن لو عمل حاجة صعبة قوي قوي قوي بقى ضد كل القيم، نقول ده عديم الذوق. كلها تعبيرات بنعبر بيها عن انه هذا الشخص يصنع شيء يخالف الذوق العام او ما اتفقت الجماعة عليه.

لكن ابتدى المرض يشتد بالراجل والعلاج ما بيحققش أي نتائج، وبدأ واضح لأصحابه إنه بيقترب من نهايته يعني. وفي منزل قريب اجتمعت نخبة من أصدقاء الراجل ده، لأنه كان شيخ من شيوخ القبيلة اللي ليهم إكرام وتقدير، اجتمعوا وعمالين يفكروا يعملوا إيه عشان يدخلوا السعادة على قلبه، يعملوا إيه وهو حاسين إنه اللي متبقي له في الحياة وقت قليل قوي، نفسهم يعملوا حاجة تسعده. في واحد اقترح إنه يقدموا له طبق يحمل أغلى وأشهى فواكه الموسم، لكن الباقيين رفضوا الاقتراح وقالوا له إيه فايدة مريض بيحتضر إنه ياكل طبق طعام، ده مش حاجة هتفرق معاه. واحد تاني قال طب نحمل له رداء، روب كده شيك جميل نلبسه له، قالوا له ده مش هيفرق معاه خالص، هو عنده لبس كتير ومش هيفرق معاه الثوب الجديد. واحد تالت قال طب نجيب له سرير مريح شوية عن اللي هو نايم عليه، وكان رد أغلب الأصدقاء برضو دي حاجة مش جميلة، المريض مش عايز السرير وهو نايم على سرير كويس. لكن فجأة واحد لمعت جواه فكرة وسألهم انتوا شايفين ان الراجل خلاص بيحتضر يعني صح كده؟ قالوا له ايوه. قال لهم طب ليه ما نشتريلوش كفن جميل، كفن حلو عشان نكفنه بيه وندهوله هدية. وهنا أشرقت وجوه الأصدقاء وقالوا لصاحبهم احنا بنحسدك على فطنتك وذكائك وذوقك، دي هدية رائعة هتدخل السرور على قلب صديقنا الميت. والحقيقة انه الأصدقاء كانوا على حق، لأنه أول ما جابوا الكفن، جابوا له كفن حلو قوي، راجل شيخ القبيلة تهلل جدا وفرح وأبدى سعادته بالهدية الجميلة وشكرهم على ذوقهم ولطفهم. طبعا لو احنا عملنا كده في أي بلد عربي وقدمنا كفن للمريض تبقى كارثة، نسميها قلة ذوق. لكن في القبيلة ديت كان شايف الراجل شيخ القبيلة إنه ده قمة الذوق إنه يهدوله كفن.

فاكتساب الذوق الروحي هو إعادة تشكيلنا من الداخل بقوة إلهية قادرة تعمل فينا زي ما الخزاف بيعمل بقطعة التين، بيعيد صياغتها حسب ما يحسن في عينه. والله سبحانه وتعالى بروحه يستطيع أن يعيد تشكيلنا، يعيد دواخلنا، عشان يبقى عندنا حس روحي، رغبة روحية، عطش روحي، إن يبقى لنا علاقة مع الله سبحانه وتعالى، يبقى عندنا رغبة إنه نهتم بالأمور الربانية، بالأمور الإلهية، ومش بس كل اللي شغلنا أمور الدنيا، لكن في أمور إلهية مليانة وشغلانة.

الحقيقة موضوعنا النهاردة موضوع شيق جدا وظريف جدا، بيتكلم عن الذوق. الذوق، وهنقول عبارة نبتدي بيها الحوار بتاعنا وبعدين نناقش الموضوع. سيظل الإنسان تائها بين الطرق المتشعبة حتى يمنحه الله سبحانه وتعالى ذوقا روحيا يميز الحق من الباطل. قصة من القصص المشهورة، واحد من شيوخ قبيل أحد القبائل في أفريقيا رقد في فراشه وابتدى يعيا جامد، والطبيب دخل واداله وصفة أعشاب برية والنتيجة ما كانتش كويسة، المرض زاد. وأخذ الأصدقاء يترددوا عليه، بعضهم جايب هدايا، بعضهم جايب أكل فاكهة، بيتمنوا له الشفاء، بيواسوه، بيشجعوه، يقولوا شدة وتزول، خلاص ما تخافش، ما تقلقش. كل واحد بيحاول يبدي تعاطفه مع الراجل بشكل أو بآخر.

لكن في كلمة تانية مهمة اسمها الذوق العام. الذوق العام يعني ايه الذوق العام؟ يعني الذوق عند مجموعة من الناس في مجتمع معين، ذوق الجماعة دي من الناس. فالذوق العام هو القدرة الفطرية على تقييم الأشياء والحكم عليها من جانب جمهور من الناس بيجمعهم موطن واحد. فلما تتفق جماعة من البشر على مجموعة من القواعد المحسوسة اللي يقيموا بيها الأشياء، تبقى القواعد دي معايير للحكم أو معايير للذوق العام. يعني خلونا ندي مثال بسيط. مثلا الذوق العام في بلدنا، لو شاب صغير ولقي راجل كبير واقف وقامله، الذوق العام عند أغلب الناس يحسوا إنه يستحسنوا هذا الفعل. ده الذوق العام للناس. الذوق العام لما نلاقي ست كبيرة في السن مش قادرة تمشي قوي وعايزة تركب مواصلة أو حد، فحد يجي يمسك بإيديها ويساعدها، أو حد يمسك بإيديها ويعديها طريق، نجد استحسان جماعي. الناس اللي حواليها يشعروا إنه ده فعل كويس. ده اسمه الذوق العام عند الناس دول. طبعا في عوامل كتير قوي بتشكل الذوق العام عند جمهور الجماهير المختلفه من الناس، وطبعا بتختلف من مجتمع لمجتمع. لكن الحقيقه ان الذوق من الحاجات اللي بتحكم، قانون مش مكتوب، بتحكم سلوكيات الناس. واخطر حاجه تسبب لاي حد مشكله ان يخرج عن الذوق العام المتفق عليه في المجتمع.

الذوق أو التذوق هو الحاسة الخاصة اللي الإنسان بيها بيدرك طعم الأشياء، حلو، مر، حامض، مالح، وده من خلال الأعصاب الحسية بتاعته اللي في اللسان بترسل الإشارات للمخ بالحاجة اللي بيدوقها. لكن الحقيقة معنى الذوق معنى أكبر شوية من مجرد مذاق الطعام، لكنه كمان بيتسع عشان يحمل معنى نقول الشخص ده متذوق للفن مثلا، لما يشوف لوحة حلوة يقدر يحس بيها، أو الشخص ده ذواقة في الأكل، لما ياكل يقدر يحس آه الأكلة دي حلوة، آه دي متضاف عليها كذا، أيوة دي محطوط عليها حاجة الفلانية، ده نقول شخص ذواقة، أو ذواق للشعر لما يسمع قصيدة شعر يقول آه يا جميلة قوي. يبقى التذوق أو الذوق ممكن يبقى في مجالات كتير قوي. فنقدر نقول ببساطة إن الذوق هو القدرة على إدراك القيم، المعاني، مواطن الجمال في الحاجات اللي إحنا بنشوفها وبنتلامس معاها. فالذوق هو الإحساس بجمال الفنون، رقة الكلمات، كياسة التصرف، إبداعات الخلق، كل دي مواطن للتذوق والجمال.

اصلح ذوقي، اختلطت في داخلي مذاقات الأمور، ما بقتش قادر أميز بين الحلو والمر، الصالح والفاسد. اختلطت في وداني الأصوات، ما بقتش قادر أميز ما بين الحق والباطل. أنا تعبت من كلام الناس، كلمني أنت في قلبي. أنا تعبت من المشي ورا الناس وطرقهم، قود أنت خطواتي. وداني تعبت من نصايح الناس، املأ وداني بحقك وكلمتك. تعبت من توجيهات الأرض، وجه قلبي للسما. امنحني ذوق روحي يميز صوتك بين جميع الأصوات، ويميز طريقك بين جميع المتاهات. ارشدني بروحك، ارشدني بروحك، ساعدني ان الاقي طريقك وسط كل الطرق الخادعة اللي بتلف حواليا. امنحني يا رب ذوق روحي وتمييز ما بين الحق والباطل.

عشان كده بنقول انه في حاجة اسمها الذوق الادبي. ايه الذوق الادبي؟ مثلا القدرة على تذوق الاعمال الادبية والحكم عليها. قصة عمل ادبي اقدر اتذوقه واقول اه ده حلو وحش، ايه مواطن الجمال فيه. الذوق الفني القدرة على تذوق الاشكال، التكوينات، اللوحات، التصميمات الفنية والحكم عليها. لكن في حاجة اسمها الذوق الموسيقي، إني أقدر لما أسمع معزوفة أقول آه أتذوقها وأحس بيها وأقيمها، فأقدر أتذوق الموسيقى بأنواعها المختلفة. لكن كمان في حاجة اسمها الذوق السلوكي، قدرتي على إني أحكم على سلوكيات الناس وأقدر الفعل ده فعل كويس أوي، لأ ده فعل غلط، ده مش مظبوط، ده فعل سليم، ده اسمه ذوق سلوكي. أقدر إيه الأفعال الكويسة لما الناس تعملها، دي حاجة محببة أو لأ دي حاجة مش مظبوطة. وعلى قد ما الإنسان يملك من جملة الأحاسيس دي، على قد ما يقدر يتمتع بالذوق اللي هي نسميها القدرة على إدراك الفطري البسيط لقيمة الأشياء، الذوق.

إزاي نكتسب ذوق راقي؟ أغلب الفنانين في العصور الوسطى اتربوا من وهم صغيرين في مراسم فنانين أقدم منهم أكبر، عاشوا معاهم، خدموهم، راقبوا طريقة رسمهم، تابعوا إبداعاتهم، شافوا إزاي بيعالجوا المواضيع المختلفة، وشربوا من الفن بتاعهم، وعينيهم اتملت بالألوان بتاعت اللوحات، بريحة الزيت، بالأزميل وهو بيشتغل في الحاجات اللي بتتعمل، الحاجات اللي بتتجسم، فاتملت أرواحهم بالفن واكتسبوا ذوق فني. الأمر ده مش بس ينطبق على الذوق الفني، لا، أي أنواع ذوق. الشخص اللي يعيش مع أديب وبيكتب وبيألف مع الوقت يكتسب ذوق أدبي. الشخص يعيش مع ناس بيسلكوا بطريقة راقية وذوق كويس يكتسب ذوق سلوكي. فالناس اللي بعيش معاهم بيدوني، بيكسبوني حاجة بستفيد بيها، سواء ذوق فني، ذوق أدبي، ذوق سلوكي. دي أنواع مختلفة، ذوق موسيقي، كلها تتم بإني أعيش مع ناس عندهم هذا الذوق.

لكن كمان في حاجة اسمها الذوق الروحي أو اكتساب الذوق الروحي. نقصد بيها إيه؟ الذوق الروحي هو المقابل للذوق المادي اللي بيغطي كل جوانب الحياة المادية. الذوق الروحي هو إني أثقل النفس الإنسانية عشان قادرة تميز وتحكم على الأشياء من منطلق مضمون روحي مش منطلق ميول مادية، إنها تبقى قادرة تقيم الأمور الروحية بمقياس حقيقي قادرة تقدر. واكتساب الذوق ده بيحتاج إني أعيش في جو روحي، يحتاج إني أعيش في جو روحي، ويحتاج إني أعيش مع ناس بيهتموا بالأمور الروحية. اكتساب الذوق الروحي يعني ببساطة تغيير عميق في أرواحنا من الداخل، واستقبال لمسات إلهية من ربنا لحياتنا. اكتساب الذوق الروحي مش حاجة بنعملها، لكنه حاجة الله سبحانه وتعالى بيعملها في أرواحنا لما نفتح قلوبنا عليه وعلى محبته وعلى الاقتراب منه، روح الله يلمس دواخلنا فتتشكل ويبقى عندنا ما نسميه ذوق روحي.

لكن في كلمة بتتردد كتير، نقول الشخص ده قليل الذوق. يعني ايه؟ طب تعالوا نعرف شوية الذوق العام. المفروض في الذوق العام عند جماعة معينة ان يكون نابع من داخل الجماعة، فبيمارسوه بالفطرة من غير ما يبذلوا مجهود، لانه نابع من جواه، من القيم اللي جواه. عشان كده لو تصادف ان حد عمل حاجة ضد ذوق الجماعة او الذوق العام، فده برسالة اللي بتوصل للمجتمع انه مش مهتم بالمجتمع بتاعه او قليل الاهتمام، اللي احنا بنسميها قليل الذوق، يعني بيعمل حاجة ضد الذوق العام للجماعة. عشان كده قلة الذوق هي الصفة اللي بنرمي بيها كل انسان يفعل شيء ما بيتوافقش مع المعايير السلوكية للجماعة، ما بتناسبش مع الجماعة. عشان كده بنقول ده قليل الذوق. لكن لو عمل حاجة صعبة قوي قوي قوي بقى ضد كل القيم، نقول ده عديم الذوق. كلها تعبيرات بنعبر بيها عن انه هذا الشخص يصنع شيء يخالف الذوق العام او ما اتفقت الجماعة عليه.

لكن ابتدى المرض يشتد بالراجل والعلاج ما بيحققش أي نتائج، وبدأ واضح لأصحابه إنه بيقترب من نهايته يعني. وفي منزل قريب اجتمعت نخبة من أصدقاء الراجل ده، لأنه كان شيخ من شيوخ القبيلة اللي ليهم إكرام وتقدير. اجتمعوا وعمالين يفكروا يعملوا إيه عشان يدخلوا السعادة على قلبه، يعملوا إيه وهو حاسين إنه اللي متبقي له في الحياة وقت قليل قوي، نفسهم يعملوا حاجة تسعده. فواحد اقترح إنه يقدموا له طبق يحمل أغلى وأشهى فواكه الموسم، لكن الباقيين رفضوا الاقتراح وقالوا له إيه فايدة مريض بيحتضر إنه ياكل طبق طعام، ده مش حاجة هتفرق معاه. واحد تاني قال طب نحمل له رداء، روب كده شيك جميل نلبسه له. قالوا له ده مش هيفرق معاه خالص، هو عنده لبس كتير ومش هيفرق معاه الثوب الجديد. واحد تالت قال طب نجيب له سرير مريح شوية عن اللي هو نايم عليه. وكان رد أغلب الأصدقاء برضو دي حاجة مش جميلة، المريض مش عايز السرير وهو نايم على سرير كويس. لكن فجأة واحد لمعت جواه فكرة وسألهم انتوا شايفين ان الراجل خلاص بيحتضر يعني صح كده؟ قالوا له ايوه. لهم طب ليه ما نشتريلوش كفن جميل، كفن حلو عشان نكفنه بيه وندهوله هدية. وهنا أشرقت وجوه الأصدقاء وقالوا صاحبهم إحنا بنحسدك على فطنتك وذكائك وذوقك، دي هدية رائعة هتدخل السرور على قلب صديقنا المريض. والحقيقة إنه الأصدقاء كانوا على حق، لأنه أول ما جابوا له كفن حلو قوي، راجل شيخ القبيلة تهلل جدا وفرح وأبدى سعادته بالهدية الجميلة وشكرهم على ذوقهم ولطفهم. طبعا لو احنا عملنا كده في اي بلد عربي وقدمنا كفن للمريض دي تبقى كارثة، نسميها قلة ذوق. لكن في القبيلة ديت كان شايف الراجل شيخ القبيلة انه ده قمة الذوق انه يهدوله كفن.

0: بيقولوا اللي بينام وهو بيحضن المخدة ممكن يكون بيشعر بفقدان شخص
1: أو عنده احتياج إنه هو يكون ليه صديق.
0: طبعا مش للآخر الكلام ده بيكون صح، لأن في ناس بتكون مجرد عادة،
1: لكن ما نقدرش ننكر إنه كلنا بنحتاج لحد قريب مننا، حد يكون سند يكون دفع.
0: كلنا بنحتاج لشخص نتونس بيه ونلجأ ليه وقت الحيرة.
1: كلنا بنحتاج حد يفهمنا يحبنا ويحتملنا ويهتم بينا.
0: بنحتاج نهدى مع حد نحس معاه بالأمان.

0: بيقولوا علماء النفس لو عايز تعرف شعور أي شخص ناحيتك وتعرف هو حاسس بإيه تجاهك، حاول إنك تضحكه.
1: لو ضحك بسهولة يبقى هو كده معجب بيك ومرتاح ليك وفي قبول كده تجاهك،
0: ولو ضحك بقى بالعافية يبقى بيحاول يعدي الموقف أو يجاملك لكن هو مش معجب بك قوي يعني.
1: لكن لو ما ضحكش أصلا اعرف إنه مش مستظرفك ومش حابب يكون في علاقة قوية معك.

0: أعمل إيه مع الشخص المستفز؟ وهو أصلاً شخصية ممكن تكون الصفة دي سائدة عندها إن هو شخص مستفز. الإجابة يعني لو قعدنا نسأل كده، هو مستفز؟ أو مستفز.
1: في ناس كده متعتها يا سما إنها تستفز أي حد قدامها أو توصله لدرجة إن هو يتعصب.
0: آه يا لولا فعلاً في ناس كده أنا بتضايق منه قوي. يعني في ناس كده تحس إنها مش بترتاح غير وهي بتمارس الاستفزاز على اللي حواليها.
1: عارفة أفضل حل إيه مع الشخص ده؟
0: عايز أعرف بسرعة.
1: إنك أنت تتجاهلي، إن يحصل تجاهل لي وكأنه مش بيتكلم أصلاً،
0: لأنه لما بياخد فعلاً اهتمام وده يعني بيخليه كده كأنه يبقى مبسوط فيستفزك أكتر.
1: جرب كده تسيبه يتكلم كأنه مش بيتكلم وشوف النتيجة هتكون رائعة.
0: هنجرب.

0: التعامل مع البشر باختلافاتهم في الأفكار والآراء والطباع والأخلاق بتحتاج للصبر.
1: الصبر على شخص بطيء الفهم وعلى شخص متسرع.
0: الصبر على شخص أناني وشخص متسلط.
1: الصبر على شخص رغاي وشخص صامت.
0: الصبر كمان على شخص ممكن يكون كسول وواحد تاني نشيط.
1: ومع اختلافاتنا بنحتاج نصبر على بعض ونحتمل بعض.
0: لأن أنا كمان عندي صفات ممكن الناس تكون مش بتحتملها أبدا، أحب بقى أن هما كمان يصبروا عليها.

0: كتير بنكتم جوانا، وبنكتم جوانا أمور وبتكون سبب تعب وبتوصلنا للاكتئاب.
1: الكتمان أمر سلبي ومضر جدا، وعلشان كده لازم نتعلم الفضفضة،
0: إني أتكلم باللي جوايا حتى لو مش عارف أعبر، ومش عارف أعبر قوي بطرق وكلمات كتيرة يعني، بس المهم إن أتكلم.
1: في وقت الأحزان بنخاف على الشخص الصامت أكتر من الشخص اللي بيتكلم وبيعيط،
0: لأن اللي عارف يقول اللي جواه بيخرج شحنة الغضب أو شحنة الحزن من جوه، وده بيريح.
1: دور على أقرب حد ليك تقدر تفضفض معاه.

مساء الخير او صباح الخير على حسب انت او انتي بتسمعونا امتى. النهاردة هنتكلم عن فيلم بحبه جدا. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم قديم بس جميل جدا، وتقريبا كل اللي شافه كان بيحبه وتعلق بيه قوي، لانه فيلم فعلا قصته حلوة وفيها احداث حلوة وشوية واقعي، بيمثل مرحلة في حياتنا كلنا عدينا او هنعدي بيها، عشان كده بيخلينا نتعلق بيه بسهولة جدا. هو فيلم عربي عادي، أبطاله كلهم ممثلين محبوبين جدا مننا وبنتفرج على أفلامهم كلنا. عشان ما شوقكمش أكتر من كده، احنا النهاردة هنتكلم عن فيلم حب البنات. فيلم بجد بحبه قوي وحابة أننا نتكلم عنه ونطبق أحداثه كده بأحداث حياتنا ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه منه. الفيلم بطولة ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة وسوسن بدر وأشرف عبد الباقي وخالد أبو النجا وأحمد عز وأحمد برادة والفنان الراحل الجميل عبد الرحمن أبو زهرة. الفيلم إخراج خالد أبو الحجر، ومساعد المخرج كان سامح بهلول، وهو تأليف نهاد عبد العزيز والسيناريست الرائع اللي بموت فيه تامر حبيب.

الفيلم بتدور أحداثه عن ثلاث بنات هما إخوات لكن عمرهم ما تقابلوا، لأن كل واحدة فيهم من أم مختلفة، لكن اللي مفروض يربطهم هو أبوهم. وللأسف الفيلم بيبتدي أنه الأب ده بيموت، والأب ده كان عايش مع بنته الكبيرة ندى اللي بتمثل دورها الفنانة ليلى علوي. وقبل ما يموت الأب بيسيب وصية للمحامي بتاعه وصديقه، والوصية دي مكتوب فيها أنه لازم التلات إخوات دول يعيشوا مع بعض لمدة لا تقل عن سنة علشان يحصلوا على الميراث اللي هو سايبها لهم. وطبعا لأنهم عمرهم ما شافوا بعض في الموضوع بيبقى صعب جدا عليهم أنهم يتقبلوا، وبيحسوا أن أبوهم كان معذبهم وهو عايش بأنه مش مجمعهم وكان شخص وحش وبيتجوز كتير وبيسيبهم، وعايز يضايقهم كمان حتى وهو ميت بأن هو يجبرهم يسيبوا حياتهم وشغلهم ودراستهم ويقعدوا مع بعض لمدة سنة بالإجبار. فكل واحدة فيهم بتبين اعتراضها ومضايقتها جدا، لكن في الآخر بتضطر أن هي تنفذ الوصية علشان تاخد حقها وتاخد نصيبها من ورث أبوها.

وكل واحدة من الإخوات طبعاً ليها حياتها المختلفة خالص عن التانية. يعني هنلاقي ندى الأخت الكبيرة الرقيقة اللي ما بتحبش الوحدة خالص، وغادة هي اللي هي حنان ترك الأخت التانية اللي هي مسترجلة واخدة الدنيا جد وبتكره كل الرجالة علشان أمها كرهتها في أبوها وما عندهاش أي مشاعر ناحية أي حد، وعشت حياتها كلها في اسكندرية مع مامتها. ورؤية اللي هي هنا شيحة الأخت الصغيرة المجنونة اللي عشت حياتها كلها في إنجلترا، ولما جات مصر بقت متلخبطة قوي ما بين عاداتها وثقافتها اللي هي فيها دلوقتي والحاجات اللي هي متعودة تعملها هناك، فده خلاها تتعب قوي وهي في مصر. وطبعا بيكون صعب جدا ان كل الاختلافات دي تعيش بقى مع بعض، لكن هما بيحاولوا. كل واحدة فيهم بتمر بقصة حب مختلفة، وبنشوفهم وهم بيبتدوا يحبوا ويقبلوا بعض، بنشوفهم وهم كمان بيتغيروا ويخافوا على بعض، فبنلاقي ان قلبها حجر بقت بتخاف على اختها وتهتم بيها، ونلاقي انه الصغيرة بتحب الكبيرة وبتجري تحكي لها على كل حاجة. وقتها بس بنعرف انه بجد الحب بيغير.

الحب بيغير لما تقبل اللي قدامك من غير ما تطلبه يتغير، وقتها هو بيتغير لوحده من غير ما تطلب منه. ده تلاقيه تلقائيا مش زي ما كان. حبك ليه وقبولك ليه رغم مشاكله ورغم غلطاته ورغم عيوبه بيغيره، ودي احسن حاجة ممكن تحصل لحد. معظم اللي بيطلب منهم ان هما يتغيروا مش بيتغيروا، لان هما بيحسوا ان ده فرض عليهم او اجبار، وبيحسوا كمان ان هما مش مقبولين باللي هما فيه ده. لكن اللي بيتغرق بمحبة كبيرة بيكسف يفضل زي ما هو قدام كل الحب ده، فبيلاقي نفسه ان هو عايز يتغير وعايز يكون افضل. فلو انت عايز تتغير حب بقى يعني لو انت عايز تغير حد حبه وقبله زي ما هو، وهتلاقيه تغير من غير ما انت تطلب منه. ده الحب طاقة كبيرة جدا وبتغير وبتخلق صفات حلوة وبتشيل صفات سيئة في الأشخاص. طاقة جميلة وإحساس جميل. الحب بيغير فعلا وبيخلي أشخاص اللي كانوا شريرين جدا أو أشرار جدا يبقوا طيبين، وبيخلي الأعداء يتقلبوا لأصحاب، وبيحل مشاكل كتيرة جدا. انشر الحب ده في كل مكان، هتلاقي الدنيا بجد بتتغير.

بنشوف شخصية حلوة جدا وهي مهيب اللي بيمثل دوره الفنان أشرف عبد الباقي. هو أصلا دكتور نفسي ومن الصعيد وفتح عيادة في القاهرة وبيجيله عيانين كتير وبيسمعهم. وهنا نفسي أقف بقى شوية في الحتة دي. كلنا بنحتاج حد يسمعنا، كلنا بنحتاج نتكلم ونطلع اللي جوانا، وده مش عيب. أوقات بنحتاج نطلع اللي جوانا ومش عايزين حلول، لكن بس عايزين حد يسمعنا، يسمع من غير ما يقاطعنا أو يقول لنا كان المفروض تتصرفوا كده أو ما تتصرفوش كده أو إيه اللي انتوا بتقولوه ده، الكلام ده غلط. ما يقولش أي حاجة، يسمعنا ويسيبنا نتكلم براحتنا وبس. عشان كده أنا بحب وظيفة مهيب جدا، لأن هي وظيفة إنسانية جدا، وينفع نسمع بعض من غير ما نكون دكاترة نفسيين ولا حاجة. ينفع نتعلم إننا نسمع أكتر ما نتكلم، وده هيفيدنا قوي. ربنا خلق لنا ودنين وخلق لنا بق واحد علشان نكون بنسمع أكتر بكتير قوي ما نكون بنتكلم.

في حاجة كمان بحبها في شخصية مهيب جدا، انه كان متعود يتكلم مع نفسه كل يوم، كان كل يوم بيحكي مع نفسه ويشوف هو واقف لحد فين في حياته وعايز يعمل ايه بعد كده، واتضايق النهاردة ولا فرح، وايه اللي ضايقه وايه اللي فرحه. دي حاجة حلوة جدا انه نكون بنتعلمها، اننا نكون بنحكي مع نفسنا، نتعلم ازاي نسمع نفسنا. يعني حتى لو ما لقيناش حد يسمعنا، احنا ينفع نسمع نفسنا عادي، لان دي حاجة صحية جدا وحاجة بتساعدنا نطور شخصيتنا. ان نسمع نفسنا ونطلع الكلام من جوانا، ما نكونش بنكتمه، ونكون كمان بنطلع مشاعرنا ونعبر عنها، ما نسيبش اي مشاعر غضب او ضيق او زعل تبات جوانا، نخرج كل ده علشان ما نتعبش، عشان ده بيخلينا اشخاص اسوياء، بيخلينا ناس متصالحة مع نفسها. مش فجأة نلاقي نفسنا بنطلع زعلنا وتعبنا في وش حد ملهوش ذنب يا حرام، بسبب ان احنا محوشين زعل جوانا.

نيجي لشخصية ندى، بنلاقي انه هي شخصية حلوة جدا وجدعة، عرفت تسند ابوها في وقت مرضه وعرفت تشيل المسؤولية وحدها، ودي حاجة جميلة جدا فيها. لكن عندها عيب واحد بس، ان هي بتخاف، ودي حاجة طبيعية جدا. هي اتولدت لقيت باباها بيطلق مامتها وبيتجوز عليها وبيعرف ستات كتير، وشافت ان هو حد مش مخلص، كان تفكيرها انه ما فيش راجل مخلص 100%، لكن ده طبعا غلط جدا، واتسبب في ان هي تضيع حب عمرها كله اكتر من مرة. وكان كل ما هو يقرب لها وخطوة الجواز تقرب، كان بتقرر تتحجج باي حاجة وتكون بتهرب منه. يمكن فعلا موضوع باباها يأثر عليها، لكن مش للدرجة دي، مش لدرجة ان هي ترفض الجواز او تخاف منه وتقرر ان حياتها ما يكونش فيها اي شخص عشان بس خايفة لا يتكرر نفس الموضوع معاها زي ما حصل مع مامتها. اوقات خوفنا من اللي حصل زمان حتى لو ما كانش معانا احنا، وممكن يكون مع حد تاني، بس الموضوع حصل قدامنا او سمعنا عنه يخلينا نقف ونتكتف وما ناخدش اي خطوة لقدام، عشان الخلفيات السابقة للموضوع ده ما كانتش إيجابية بالنسبة لنا مثلا، وكانت خبرات سيئة. لكن خلينا نتعلم إنه الحاجة الوحشة اللي حصلت زمان سواء لينا أو لغيرنا تكون درس يعلمنا ويقوينا، مش يكسرنا أو يخوفنا.

غادة الأخت المتوسطة اللي هي طيبة جدا بس دبش. أول ما حد ما تحس إنها هتقول كلمة حلوة بتخاف، فتقوم رمية كده كلمة دبش عشان اللي قدامها يخاف منها. عندها نفس مشكلة ندى، برضو بتخاف، بس بتخاف يستضعفوها، بتخاف تحب، واخدة فكرة غلط ورفضة إن هي تتصلح. عايزة تعيش حياتها لوحدها علشان مش ضمن السند اللي هيجي ده هيكون سند بجد ولا أي كلام. أمها مديها فكرة عن الرجالة إن هم كلهم وحشين وإنه كلهم زي ما أبوها، وكانت دايما تقولها الجملة اللي بتضحكنا كلنا وبنقعد نقولها، كلهم مصطفى أبو حجر، كلهم زي أبوها، مع إن أمها نفسها متجوزة في ستير ومعتمدة على راجل في حياتها. طبعا أول ما بتحس بمشاعر ناحية أي حد بتقعد تتجاهل في المشاعر دي علشان خايفة، خايفة تحب وخايفة تضعف، لأنه بالنسبة لها الحب ضعف، مع إن الحب عمره ما كان ضعف، الحب قوة طول ما هو مع الشخص الصح اللي مش بيستغل الحب ده. الحب بيكون ضعف لو مع حد غلط، لو مع حد عايز يستغلك ويستغل حبك، لكن الحب الصح هو قوة وسند وظهر.

الإنسان الحلو من جوه بيعرف كويس جدا إزاي يحب ويرضي ربنا في حياته، بيعرف قيمة نفسه قوي وقيمة وجوده على الأرض دي، وقيمة إن ربنا خلقه إنسان وميزه إن يكون إنسان، وإن أكيد ليه رسالة في الحياة لازم يعرفها ولازم يعني يتممها ولازم يقوم بيها وهو هنا على الأرض. بيعرف يحب الناس اللي حواليه، بيعرف يقدم مساعدة للناس اللي حواليه، مش بيبخل أبدا بأي حاجة عنده من معرفة أو من إمكانيات أو من حاجات ربنا أنعم بيها عليه، وبيعرف يشارك الناس التانية بكل حاجة ربنا ادهاله، وبيرجع الفضل في كده لربنا سبحانه وتعالى.

الشخص الحلو من جوه بتلاقيه مبادر، عايز يكون أول من أول الناس اللي بتشتغل، مش بيحب يتفرج على الناس وهي بتشتغل، ولا بيحب يريح نفسه وغيره يتعب، لكن عنده استعداد يبدأ هو بنفسه حتى لو الموضوع فيه مغامرة. عنده استعداد يحرك الناس اللي حواليه ناحية الشغل أو ناحية المهمة اللي المفروض يعملوها. شخص حماسي، ولأنه عايز الخير للكل فبيحب أن الكل يشارك معاه وأن هو يبدأ. وشخص فعلا بيكون إلى حد كبير جدا جدا أبعد ما يكون عنه كلمة الأنانية، لأنه هو عنده محبة كبيرة للناس اللي حواليه، بيبادر وبيبدأ هو، وبيعرف يشجع الناس وبيعرف يشتغل وسط فريق.

كلمات بتشفي وكلمات ممكن تجرح. من الكلمات اللي بتشفي الكلمات اللي طالعة من قلب متواضع، كلمات متواضعة. القلب المتواضع ده بيعيش يرضي ربنا سبحانه وتعالى، بيعيش ببساطة من غير تكلف مهما كان عنده من إمكانيات، بس كلمته بسيطة واضحة ملهاش أبعاد تانية، ولا من ورا الكلمة ألف معنى، ولا بيلف ويدور حوالين حاجة معينة وبيقعد يلف ويدور بالكلام اللي ملهوش وضوح، واللي انت تقعد تدور كده طب هو يقصد ايه. لكن في كلمات تانية بتكون كلمات بتجرح. الكلمات اللي بتجرح دي الكلمات اللي فيها تعالي، فيها تفاخر، فيها الشخص يقعد يحكي عن إنجازاته واللي بيعمله واللي بيحبه، ويتنطط بكل الكلمات ديت على الناس اللي حواليه، يظهر نفسه كده إن هو أحسن مني ومنك، وإن هو أفضل من الكل، ويحسسك إني أنت ولا حاجة وأنا كل حاجة. الكلمات ديت حتى لو هو بيتكلم فيها عن نفسه، بس الحقيقة إنها كلمات بتجرح.

في كلمات بتجرح بس في كلمات بتشفي. والحقيقة الكلمات اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي دي اللي بتشفي هي كلمات جميلة جدا، وهي كلمات شكر وعرفان بالجميل، يعني حتى لو على حاجات بسيطة بنعملها لبعض. يعني لو حد جاب لك كوباية مية ينفع تقوله شكرا، وينفع لو حد مراتك ولا أختك ولا أي حاجة عملت لك أكلة كويسة ينفع تقولها شكرا. كلمة شكرا بقينا ننساها وما بنقولهاش أبدا، مع أنه قد إيه هي بتفرق، بتفرق أنه نسمعها. حقيقة عايزين نرجع تاني الكلمة دي، نبتدي نقولها لبعض، ونبتدي كمان نشجع ان احنا نبقى بنقول كلمة شكرا، ونبقى بنتعلم نقولها حتى على ابسط الحاجات والاقرب الناس لينا، مش بس نكون بنقولها بس للغريب. خلونا نتعلم بس مش بس كمان نشكر بعض، لكن نشكر ربنا سبحانه وتعالى، ونبعد عننا كلمات التذمر وعدم الرضا، نبعد عن الشكوى طول الوقت، واننا دايما بنعيش في دور الضحية.

كلمات تجرح وكلمات تشفي. ومن الكلمات اللي بتشفي اللي نحتاج نتعلمها على طول الكلمات المتزنة المناسبة للموقف ومناسبة كمان للشخص. الشخص اللي احنا بنتكلم معاه مش أي كلمة تناسبه، ومش كل الناس ينفع نتكلم معاها بنفس الطريقة وطول الوقت وبنفس الحاجة أو نفس الموضوع. إزاي نختار الوقت المناسب للكلام؟ لازم نتعلم إن الكلام يعدي الأول على عقلنا، العقل كده يوزنه يظبطه قبل ما نقوله، علشان يبقى كلام زي ما بيقولوا كده كلام في الجون. ندرب نفسنا على إننا ما نقولش كلام زي ما يجي على بالنا، كلمة كده جت على لساننا فنقولها وإحنا متنرفزين أو كلمة متهورة، عشان أوقات الكلمات اللي بتيجي كده أي كلام دي بتكون بتخرب الدنيا، بتخرب علاقات، بتخرب بيوت. عايزين نبعد عنها، عايزين نتعلم إزاي نضبط لساننا، إزاي ندرب لساننا على الكلمات الصح، علشان كتير أو بنقول كلام مش تمام في حالة غضب وبعد كده بنرجع نندم عليه، وبتكون كلمات صعبة جدا مش نافع أبدا إني نرجع فيها، وبتكون جرحت الشخص اللي قدامنا. فإزاي نكون كلماتنا متزنة؟

كلمات بتجرح وكلمات بتشفي، ومفيش أجمل أجمل من الكلمات الصادقة اللي بتخرج من القلب وبتوصل مباشرة للقلب لما تكون بتحبه. فيها كلمات كده تحس فيها صدق، فيها أمانة، ومن غير أي أهداف ولا مصلحة. كلمات يعني اللي هو تحسها جميلة، مش كلمات كده بتملى الوقت وخلاص، ولا كلمات عشان أظهر حلو قدام الناس، لكن كلمات حقيقية فعلا وطالعة من قلب صادق. قد ايه في بنسمع كلمات بتجرح ودايما بتبقى كلمات مزيفه، لما بنسمع مجامله واحنا عارفين انها مش حقيقيه، قد ايه ده بيجرح جدا، بالذات في عصر السوشيال ميديا. وطبعا اللي بنشوفه من كلمات، وبنقعد نقول حاجات لبعض ومجاملات، بس هي في الاخر مش حقيقيه. وقد ايه ده بيبان، وقد ايه ده بيبقى يعني تاثيره علينا اوحش من ان شخص حتى يكون ما قالش كلمة خالص. خلينا دايما نكون بنفكر ان احنا بنقول كلمات طالعة من قلوبنا صادقة، لانه الكلمة الصادقة اللي بتطلع من القلب حقيقي بيكون تأثيرها واضح وعميق جوه قلوب الناس.

واحنا بنتكلم عن كلمات بتجرح وكلمات تانية بتشفي، الحقيقة ان في كلمات بتجرح بيبقى من وراها في حقد وحسد وغيرة أنانية، بيظهر فيها دوافع ان الشخص اللي بيتكلم ده شخص من جوه مش صافي، شخص من جوه مش بيحب الخير للي حواليه، شخص من جوه كده عنده كلاكيع وعنده عقد، ومش يعني زي ما بيقولوا كده مش سالك على رأي الشباب. يعني إن فعلا الكلام اللي بيطلعه ده كلام من قلب مليان حاجات مش تمام، لكن في كلمات تانية بتطلع من قلب جميل قوي، من قلب متصالح أولا مع ربنا ومتصالح مع الناس اللي حواليه. القلب المتصالح مع ربنا ومتصالح مع نفسه ومتصالح مع اللي حواليه بيطلع كلام ود ورحمة وونس وإنسانية ودفى، كلمات دافية جميلة، كلمات تحس فيها إنها بتدي حياة، كلمات تحس فيها بحب وبراحة، تبقى فيها راحة للودان وراحة للقلب والمشاعر. كل ما الشخص يكون متصالح مع ربنا، متصالح مع نفسه، متصالح مع الناس اللي حواليه، قلبه مش مليان حقد ولا حسد ولا غيرة، هتلاقي الطبيعي إن يطلع من قلبه محبة تظهر في كلمات بتشفي.

كلنا بيلفت نظرنا الجمال، لكن الجمال مقاييس مختلفة وفعلا بيختلف مثلا من بلد لبلد ومن زمن لزمن. يعني الجمال زمان ليه مقاييس غير دلوقتي، واللي بيحط مقاييس الجمال دي الناس، لأن نظرتنا إحنا نفسنا من جيل لجيل بتتغير. وطبعا مقاييس الجمال لأنها بتتغير من جيل لجيل أو من بلد لبلد من ثقافة لثقافة، ده بيخلي إن إحنا نقول كلمة الجمال دي بتبقى شيء نسبي. لكن أول حاجة للأسف في مجتمعاتنا أول ما نقول كلمة الجمال بيجي على طول لذهننا جمال الشكل، الجمال الخارجي، وخاصة جمال البنت، الجمال بتاع البنات، مع إن الجمال موجود في كل حاجة حوالينا، موجود في الكائنات اللي ربنا خلقها، موجود في المخلوقات، موجود في الحاجات حتى الفنية الجميلة اللي الناس بتعملها بإيديها. وينفع لو أنا عايز أشوف الجمال هشوفه في حاجات كتير أو ممكن أشوفه في كل حاجة.

دايما بنقول الجمال مش جمال الشكل، لكن جمال الروح أو جمال الجوهر. ومع كده لما بنشوف حد من وجهة نظرنا شكله مش جميل قوي، بنلاقي نفسنا بنقول ايه ده، ده وحش قوي، مع انه ممكن يكون جميل قوي من جوه، ممكن يكون قلبه حلو، انسان كده تيجي تتعامل معه تحس انه بيتعامل بطريقة لطيفة وسهلة، تلاقيه متواضع وبسيط. وفعلا احنا اوقات كتير قوي بيهمنا الشكل من بره قوي، ودايما هو اول حاجة احنا بنصطدم بيها، فبالتالي هو حاجة مهمة جدا. اكيد احنا مش قصدين ابدا انه نكون بنهمل الشكل الخارجي او نقول انه مش مهم ابدا، وان احنا نبقى مبهدلين في شكلنا وانه نقعد نقول عادي يعني ايه مشكلة، مهم نهتم بجوه. لكن احنا محتاجين نفكر انه جمال الشكل او الجمال الخارجي حاجة مهمة، لكن اللي من جوه هو الاهم.

لما بكون حلو من جوه يعني دوافعي وأفكاري الداخلية الأمور المستخبية كلها نقية بيور كده، وده بيرجع حقيقي في الأساس لشكل علاقتي بالله سبحانه وتعالى. وكل ما علاقتي بالله بتكون علاقة صح، علاقة متزبطة، علاقة حقيقية مش مظهر بس من برة، بيكون من جوه أنا متزبط بستمد الجمال من الله عز وجل. لما بكون أنا صح بلاقي مع ربنا بلاقي سلوكي سوي، بلاقي سلوكي من برة صح، تعاملاتي صح، وهي عملية كده عاملة زي الدايرة. يكون عندي علاقة مع الله كويسة، النتيجة جمال داخلي وأكون حلو من جوه، والجمال الداخلي اللي من جوه اللي بيظهر في حياتي ويظهر بسلوكي يخليني عايز أقرب لربنا أكتر.

لما بكون حلو من جوه بعرف احتفظ بحب الناس، ومش هنكر انه حقيقي الشكل الخارجي بيلفت النظر وبيخلي الناس تنجذب ليك، لكن لو الشخص ده مش حلو قوي وجوه بتاعه مش جميل او طباعه وشخصيته شوية متعبة، لو بس هو مجرد شكل خارجي بس، بعد شوية هتلاقي الناس بتبعد عنه. لكن بنشوف الشخص حتى ولو هو مش جميل قوي شكلا او بالمقاييس بتاعتنا بنقول عليه مش جميل، والناس اتعاملت معاه ولقيته معاملته حلوة وشخصيته جميلة، ده بيخليهم يحتفظوا بيه ويحبوا يتعاملوا معاه اكتر.

مهما كان الجمال الخارجي واضح للكل، لكن أحلى حاجة في الجمال الداخلي إنه بيخليني أنا متصالح مع نفسي، أنا عايش في سلام، راضي عن حالي وراضي حتى عن شكلي الخارجي، راضي عن الحياة اللي أنا عايشها، عندي قبول لنفسي جدا. وكل ما يكون عندي قبول لنفسي بعيش مرتاح، بعيش مش في حالة من القلق، بعيش مش على طول رافض حياتي ورافض شكلي ورافض بيتي ورافض دنيتي، لا، بكون حاسس ان انا مرتاح، لاني منبع الراحة دي جاي ان انا حلو من جوه، مش جمال شوية جمال من بره ولا مناظر من بره، لان عمر الجمال اللي من بره ما بيدي سلام للقلب.

لو فكرت ايه اللي بيدوم، الجمال اللي من بره اللي هو جمال الشكل والمظهر، ولا الجمال اللي من جوه اللي هو جمال القلب والشخصية والطباع؟ لو شفنا كده وقررنا نعمل مقارنة دي، نيجي نشوف اجمل الجميلات، بص كده عليها من 40 سنة وشوف كده صورها، واعمل مقارنة بصورها حاليا وهي كبيرة كده في السن، قد ايه هتلاقي يعني في فرق كبير جدا، لان الجمال الخارجي مع الزمن بتلاقيه كده بيضيع وبيزول. وكتير ناس بتحاول تعمل حاجات كتير، عمليات تجميل بقى وتبص تلاقيهم بيعملوا شد وحاجات علشان يحتفظوا بجمالهم الخارجي، لكن برضو جمال الشكل بيضيع، وبرضو مهما حاولوا يعملوا هما برضو تحس انه في رونق كده بيروح. ده لانه جمال الشكل هو بيروح مع الوقت، لكن جمال الروح هو اللي بيفضل طول الوقت.

لما يكون الشخص حلو من جوه ده بيكون نابع من ثقته بنفسه، لأن الشخص اللي عنده ثقة بنفسه مش بيشيل بقى من الناس ولا بيقعد يحسد في غيره ولا بيهتم بكلام مين عليه ولا مين قال إيه، وكلامه بتحسه حتى مع الناس واضح، ولما يوعد حد بحاجة بيعمل كل اللي يقدر عليه إن هو يوفي بالوعد ده. بيكون شخص موثوق فيه كمان من الناس اللي حواليه، بيحبوا يتعاملوا معاه جدا. ليه؟ لأن مصدر الثقة اللي هم بيثقوا بيها فيه جاي من إن هو نفسه واثق في نفسه. معاملاته مع الناس سوية متوازنة، ما عندوش مشاكل كبيرة في العلاقات، وهتلاقيه دايما ده بيخليه يزود ثقة الناس فيه أكتر وأكتر، وبالتالي بتزيد ثقته في نفسه أكتر وأكتر، لأن هو أساسا حلو من جوه.

الشخص الحلو من جوه شخص بيشتغل على نفسه. يعني ايه؟ يعني عارف كويس قوي مميزاته وبيبتدي يقويها ويشتغل عليها، وعارف كمان عيوبه بيحاول يغيرها وبيحاول يعدل منها، وهو طول الوقت عايز يكون افضل علشان يكون بيعيش حياته بشكل كويس ويكون بيتفادى المشاكل اللي بتقابله ويكون دايما ودود مع الناس وعشرته كده حلوة. تحس كده انه الشخص اللي بيشتغل على نفسه او الحلو من جوه ده تحب تقعد معاه، لان عنده شخصية جذابة، عنده لسان حلو مش لازع، بيعرف يقول الكلام في وقته الصح، ما تلاقيهوش كده ايه بيقول كلام من تحت لتحت او بيضرب من تحت الحزام، لكن هو شخص كلامه جميل ومريح كده فتحب تقعد معاه.

الحلو من جوه مش بيحتاج أقنعة، بتلاقيه هو هو نفس الشخص في أي مكان، مش بيحاول يظهر بمظهر في مكان معين وبعدين يظهر بمظهر في مكان تاني، لكن هو طبيعي جدا، قابل نفسه وعايز الناس تقبله زي ما هو كده، وعايز الناس تتعامل معاه على طبيعته من غير ما يتصنع أو يتجمل أو ياخد شخصية حد تاني أو يمثل أدوار مش دوره أو يبقى شخصية مش شخصيته. مش محتاج يعامل الناس بطرق مختلفة، لكن بتلاقيه تلقائي بسيط، هو هو في أي حتة، من جوه زي من بره. والنوع ده بيكون فعلا مريح جدا جدا في التعامل.

الحلو من جوه عنده كده معنى واحد لكلامه، مش محتاج يقول كلام ويكون بيقصد بيه كلام تاني، يعني ما عندوش أبعاد في كلامه، لكن هو شخص واضح في الكلام، حقيقي جدا، بسيط. ومش معنى كده ان هو يعني زي ما بيقولوا عبيط او بيضحك عليه، لكن هو انسان ذكي وفعال وعارف كويس قوي بيقول ايه وبيمارس حياته بشكل عادي، لكن كمان ما بيلفش ويدور في الكلام، عارف يعبر بوضوح عن اللي جواه ومش لئيم في نفس الوقت. النوع ده حقيقي جماله الداخلي أهم بكتير جدا من جماله الخارجي.

الشخص الحلو من جوه بتلاقيه بيسيب بصمة وتأثير في كل حد بيقابله، حتى لو قابله مرة واحدة، ممكن كده بطريقة بس سلامه وابتسامته، ممكن بكلمة واحدة هو قالها له شجعه بيها أو سابها معي، يأثر جدا في اللي حواليه. بيقولوا عليه روحه حلوة وبتظهر في أقل حاجة ممكن يعملها، وفعلا بيبقى شخص متميز قوي ومحبوب قوي. وكمان بيقولوا عليه لسانه جميل ولسانه بينقط سكر كده زي ما بيقولوا، مش شخص مرائي، مش بيجامل على حساب أي حد، ومش بيزود في المجاملات علشان يظهر قدام الناس إن هو ظريف، ومش بيزود في الإيجابيات بتاعت اللي قدامه علشان يظهر هو حلو وغيره وحش، لكن هو فعلا شخص حقيقي وكلامه جميل وكلامه مظبوط.

لما يكون شخص حلو من جوه تلاقيه دايما بيشوف اللي حواليه حلوين، بيشوفهم اوقات كمان افضل منه، ودايما هو تلاقيه كده ايجابي، بيعرف يشوف الحاجات المضيئة والجميلة في الناس، واول واحد يشاور على الحاجات الحلوة في اي حد، حتى لو الناس مش شايفين او مش واخدين بالهم من اي جمال حواليهم، بس الشخص ده تلاقيه دايما هو شايف كده الحاجات الجميله اللي حواليه، هو حد جميل ودوافعه ان هو يكون بيشوف كل حاجه جميله. مش معنى كده ان هو مش واقعي او مش حقيقي او عايش في الخيال، لا، هو بيشوف السلبيات لكن كمان بيعرف يشوف الجمال في كل حاجه وحشه، وبيعرف يشوف الجمال في القبح الموجود قدامه.

الشخص الحلو من جوه بتلاقيه مبادر، عايز يكون أول من أول الناس اللي بتشتغل، مش بيحب يتفرج على الناس وهي بتشتغل، ولا بيحب يريح نفسه غيره يتعب، لكن عنده استعداد يبدأ هو بنفسه حتى لو الموضوع فيه مغامرة. عنده استعداد يحرك الناس اللي حواليه ناحية الشغل أو ناحية المهمة اللي المفروض يعملوها. شخص حماسي، ولأنه عايز الخير للكل فبيحب أن الكل يشارك معاه وأن هو يبدأ. وشخص فعلا بيكون إلى حد كبير جدا جدا أبعد ما يكون عنه كلمة الأنانية، لأنه هو عنده محبة كبيرة للناس اللي حواليه، بيبادر وبيبدأ هو، وبيعرف يشجع الناس، وبيعرف يشتغل وسط فريق.

الحلو من جوه هو شخص متواضع مش بيتكلم عن نفسه كتير، رغم انه حقيقي لانه هو حلو فهو عنده مميزات كتير والناس شايفة قد ايه هو حلو، لكن هو بيعتبر نفسه عادي مش بيتكبر على اللي حواليه بسبب انه عنده مواهب او هوايات او امكانيات او انه هو بيفهم في مجال معين، لكن هو لانه حلو من جوه شايف ان الحاجات دي مش علشان هو يتنطط بيها على الناس لكن علشان يوظفها صح ويستفيد منها ليه وللآخرين.

مساء الخير او صباح الخير على حسب انت او انتي بتسمعونا امتى. النهاردة هنتكلم عن فيلم بحبه جدا. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم قديم بس جميل جدا، وتقريبا كل اللي شافه كان بيحبه وتعلق بيه قوي، لانه فيلم فعلا قصته حلوة وفيها احداث حلوة وشوية واقعي، بيمثل مرحلة في حياتنا كلنا عدينا او هنعدي بيها، عشان كده بيخلينا نتعلق بيه بسهولة جدا. هو فيلم عربي عادي، أبطاله كلهم ممثلين محبوبين جدا مننا وبنتفرج على أفلامهم كلنا. عشان ما شوقكمش أكتر من كده، احنا النهاردة هنتكلم عن فيلم حب البنات. فيلم بجد بحبه قوي وحابة أننا نتكلم عنه ونطبق أحداثه كده بأحداث حياتنا ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه منه. الفيلم بطولة ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة وسوسن بدر وأشرف عبد الباقي وخالد أبو النجا وأحمد عز وأحمد برادة والفنان الراحل الجميل عبد الرحمن أبو زهرة. الفيلم إخراج خالد أبو الحجر، ومساعد المخرج كان سامح بهلول، وهو تأليف نهاد عبد العزيز والسيناريست الرائع اللي بموت فيه تامر حبيب.

الفيلم بتدور أحداثه عن 3 بنات هما إخوات لكن عمرهم ما تقابلوا، لأن كل واحدة فيهم من أم مختلفة، لكن اللي مفروض يربطهم هو أبوهم. وللأسف الفيلم بيبتدي أنه الأب ده بيموت، والأب ده كان عايش مع بنته الكبيرة ندى اللي بتمثل دورها الفنانة ليلى علوي. وقبل ما يموت الأب بيسيب وصية للمحامي بتاعه وصديقه، والوصية دي مكتوب فيها أنه لازم الـ3 إخوات دول يعيشوا مع بعض لمدة لا تقل عن سنة علشان يحصلوا على الميراث اللي هو سايبها لهم. وطبعا لأنهم عمرهم ما شافوا بعض في الموضوع بيبقى صعب جدا عليهم أن هما يتقبلوا، وبيحسوا أن أبوهم كان معذبهم وهو عايش بأنه مش مجمعهم وكان شخص وحش وبيتجوز كتير وبيسيبهم، وعايز يضايقهم كمان حتى وهو ميت بأن هو يجبرهم يسيبوا حياتهم وشغلهم ودراستهم ويقعدوا مع بعض لمدة سنة بالإجبار. فكل واحدة فيهم بتبين اعتراضها ومضايقتها جدا، لكن في الآخر بتضطر أن هي تنفذ الوصية علشان تاخد حقها وتاخد نصيبها من ورث أبوها.

وكل واحدة من الأخوات طبعاً ليها حياتها المختلفة خالص عن التانية. يعني هنلاقي ندى الأخت الكبيرة الرقيقة اللي ما بتحبش الوحدة خالص، وغادة هي اللي هي حنان ترك الأخت التانية اللي هي مسترجلة واخدة الدنيا جد وبتكره كل الرجالة علشان أمها كرهتها في أبوها وما عندهاش أي مشاعر ناحية أي حد، وعاشت حياتها كلها في اسكندرية مع مامتها. ورؤية اللي هي هنا شيحة الأخت الصغيرة المجنونة اللي عاشت حياتها كلها في إنجلترا، ولما جات مصر بقت متلخبطة قوي ما بين عاداتها وثقافتها اللي هي فيها دلوقتي والحاجات اللي هي متعودة تعملها هناك، فده خلاها تتعب قوي وهي في مصر. وطبعا بيكون صعب جدا ان كل الاختلافات دي تعيش بقى مع بعض، لكن هما بيحاولوا. كل واحدة فيهم بتمر بقصة حب مختلفة، وبنشوفهم وهم بيبتدوا يحبوا ويقبلوا بعض، بنشوفهم وهم كمان بيتغيروا ويخافوا على بعض، فبنلاقي ان قلبها حجر بقت بتخاف على اختها وتهتم بيها، ونلاقي انه الصغيرة بتحب الكبيرة وبتجري تحكي لها على كل حاجة. وقتها بس بنعرف انه بجد الحب بيغير.

الحب بيغير لما تقبل اللي قدامك من غير ما تطلبه يتغير، وقتها هو بيتغير لوحده من غير ما تطلب منه. ده تلاقيه تلقائيا مش زي ما كان. حبك ليه وقبولك ليه رغم مشاكله ورغم غلطاته ورغم عيوبه بيغيره، ودي احسن حاجة ممكن تحصل لحد. معظم اللي بيطلب منهم ان هما يتغيروا مش بيتغيروا، لان هما بيحسوا ان ده فرض عليهم او اجبار، وبيحسوا كمان ان هما مش مقبولين باللي هما فيه ده. لكن اللي بيتغرق بمحبة كبيرة بيكسف يفضل زي ما هو قدام كل الحب ده، فبيلاقي نفسه ان هو عايز يتغير وعايز يكون افضل. فلو انت عايز تتغير حبه وقبله زي ما هو، وهتلاقيه تغير من غير ما انت تطلب منه. ده الحب طاقة كبيرة جدا وبتغير وبتخلق صفات حلوة وبتشيل صفات سيئة في الأشخاص. طاقة جميلة وإحساس جميل. الحب بيغير فعلا وبيخلي أشخاص اللي كانوا شريرين جدا أو أشرار جدا يبقوا طيبين، وبيخلي الأعداء يتقلبوا لأصحاب، وبيحل مشاكل كتيرة جدا. انشر الحب ده في كل مكان، هتلاقي الدنيا بجد بتتغير.

بنشوف شخصية حلوة جدا وهي مهيب اللي بيمثل دوره الفنان أشرف عبد الباقي. هو أصلا دكتور نفسي ومن الصعيد وفتح عيادة في القاهرة وبيجيله عيانين كتير وبيسمعهم. وهنا نفسي أقف بقى شوية في الحتة دي. كلنا بنحتاج حد يسمعنا، كلنا بنحتاج نتكلم ونطلع اللي جوانا، وده مش عيب. أوقات بنحتاج نطلع اللي جوانا ومش عايزين حلول، لكن بس عايزين حد يسمعنا، يسمع من غير ما يقاطعنا أو يقول لنا كان المفروض تتصرفوا كده أو ما تتصرفوش كده أو إيه اللي انتوا بتقولوه ده، الكلام ده غلط. ما يقولش أي حاجة، يسمعنا ويسيبنا نتكلم براحتنا وبس. عشان كده أنا بحب وظيفة مهيب جدا، لأن هي وظيفة إنسانية جدا، وينفع نسمع بعض من غير ما نكون دكاترة نفسيين ولا حاجة. ينفع نتعلم إننا نسمع أكتر ما نتكلم، وده هيفيدنا قوي. ربنا خلق لنا ودنين وخلق لنا بق واحد علشان نكون بنسمع أكتر بكتير قوي ما نكون بنتكلم.

في حاجة كمان بحبها في شخصية مهيب جدا، انه كان متعود يتكلم مع نفسه كل يوم، كان كل يوم بيحكي مع نفسه ويشوف هو واقف لحد فين في حياته وعايز يعمل ايه بعد كده، واتضايق النهاردة ولا فرح، وايه اللي ضايقه وايه اللي فرحه. دي حاجة حلوة جدا انه نكون بنتعلمها، اننا نكون بنحكي مع نفسنا، نتعلم ازاي نسمع نفسنا. يعني حتى لو ما لقيناش حد يسمعنا، احنا ينفع نسمع نفسنا عادي، لان دي حاجة صحية جدا وحاجة بتساعدنا نطور شخصيتنا. ان نسمع نفسنا ونطلع الكلام من جوانا، ما نكونش بنكتمه، ونكون كمان بنطلع مشاعرنا ونعبر عنها، ما نسيبش اي مشاعر غضب او ضيق او زعل تبات جوانا، نخرج كل ده علشان ما نتعبش، عشان ده بيخلينا اشخاص اسوياء، بيخلينا ناس متصالحة مع نفسها. مش فجأة نلاقي نفسنا بنطلع زعلنا وتعبنا في وش حد ملهوش ذنب يا حرام، بسبب ان احنا محوشين زعل جوانا.

نيجي لشخصية ندى، بنلاقي انه هي شخصية حلوة جدا وجدعة، عرفت تسند ابوها في وقت مرضه وعرفت تشيل المسؤولية وحدها، ودي حاجة جميلة جدا فيها. لكن عندها عيب واحد بس، ان هي بتخاف، ودي حاجة طبيعية جدا. هي اتولدت لقيت باباها بيطلق مامتها وبيتجوز عليها.

زمان حتى لو ما كانش معانا احنا وممكن يكون مع حد تاني، بس الموضوع حصل قدامنا او سمعنا عنه يخلينا نقف ونتكتف وما ناخدش اي خطوة لقدام، عشان الخلفيات السابقة للموضوع ده ما كانتش ايجابية بالنسبة لنا مثلا وكانت خبرات سيئة. لكن خلينا نتعلم انه الحاجة الوحشة اللي حصلت زمان سواء لينا او لغيرنا تكون درس يعلمنا ويقوينا مش يكسرنا او يخوفنا.

غادة الأخت المتوسطة اللي هي طيبة جدا بس دبش. أول ما حد ما تحس أنها هتقول كلمة حلوة بتخاف، فتقوم رمية كده كلمة دبش عشان اللي قدامها يخاف منها. عندها نفس مشكلة ندى، برضو بتخاف بس بتخاف يستضعفوها، بتخاف تحب، واخدة فكرة غلط ورفضة أن هي تتصلح، عايزة تعيش حياتها لوحدها علشان مش ضمن السند اللي هيجي ده هيكون سند بجد ولا أي كلام. أمها مديها فكرة عن الرجالة إن هم كلهم وحشين وإنه كلهم زي ما أبوها، وكانت دايما تقولها الجملة اللي بتضحكنا كلنا وبنقعد نقولها، كلهم مصطفى أبو حجر، كلهم زي أبوها، مع إن أمها نفسها متجوزة في ستير ومعتمدة على راجل في حياتها. طبعا أول ما بتحس بمشاعر ناحية أي حد بتقعد تتجاهل في المشاعر دي علشان خايفة، خايفة تحب وخايفة تضعف، لأنه بالنسبة لها الحب ضعف، مع ان الحب عمره ما كان ضعف، الحب قوة طول ما هو مع الشخص الصح. اللي مش بيستغل الحب ده، الحب بيكون ضعف لو مع حد غلط، لو مع حد عايز يستغلك ويستغل حبك، لكن الحب الصح هو قوة وسند وظهر.

رؤية أو روكا، الشخصية التلقائية المجنونة اللي بتعمل كل حاجة هي عايزاها، الاجتماعية اللي بتعرف تتكلم مع الناس كلها وتقعد معاهم وبتسلم عليهم وتحكي كده معاهم بتلقائية. حلو جدا ان الشخص يكون اجتماعي وتلقائي وحبوب ولطيف مع الكل، بس مش دايما ده بينفع ولا مع كل الناس. اوقات لازم نحجم نفسنا، مش كل الناس هتفهمنا صح، مش كل الناس هتقدر تتعامل معانا ببراءة. في ناس مخها مش صافي، وفي ناس مش هتقدر تتعامل معانا قوي بالنقاء اللي احنا فيه ده. في ناس هيستغلونا وهيفهمونا غلط، مش كل الناس نقدر نبوح ليهم بمشاعرنا، مش اي حد شفناه او قعدنا معاه شوية نبقى حبناه كمان. الحب محتاج قرار وتفكير شوية بعقل، مش كل الناس مناسبة. في ناس بننبهر بيهم من بعيد، لكن اول ما بيقربوا اللمعين بتاعهم بيطفي في عينينا وبيقلوا في عينينا، لكن لما نعرفهم من قريب. علشان كده ما ينفعش نتعشم بسرعة ولا كمان نعشم حد بسرعة، لازم ناخد وقتنا وناخد فرصتنا في التفكير ونعمل موازنة كده بين تلقائيتنا والهدوء في أخذ القرار، عشان ده الصح وده اللي هيخلينا بطبيعتنا وفي نفس الوقت هيخلي إنه محدش يكون بيستغلنا.

كريم الشرقاوي اللي بيعمل دوره خالد أبو النجا، ممثل مشهور والناس كلها بتحبه وليه معجبين كتير. ورؤية ما كانتش أول حد في حياته، يعني ده طول الوقت ليه معجبين أصلا فعادي، لكن هو حبها، بس حبها بطريقته، وده غلط كتير بنقع فيه، إننا بنحب الشخص اللي قدامنا بطريقتنا إحنا، بالمعايير والمقاييس اللي إحنا عايزينها، بالقوالب بتاعتنا إحنا اللي عايزين نحصر فيها الشخص ده، وده بيكون الغلط. ما بنحبش اللي قدامنا زي ما هو محتاج يتحب. هو حبها بس هو كان عايزها هي تطلع له مش هو اللي ينزل لها. عايز يفضل كريم الشرقاوي المشهور الممثل الكبير، مش عايز يتخلى عن مكانته او معجبينه. عايز يفضل كبير مش بحريته مع حبيبته. عايزها ما تهزرش معاه قدام الناس عشان شايف ان هي كده بتقل منه، لكن في الحقيقة هي بتتعامل بحرية. عايز يحبسها في قالب مش على مقاسها، مش لايق عليها، وهي حاسة ان هي حرة اكتر من كده، مش المفروض تتحبس في المكان ده. عشان كده ما ينفعش نكون بنحب اللي قدامنا حسب مزاجنا، وما ينفعش كمان نكون بنتحبس في قالب مش بتاعنا. ما ينفعش نتحبس في قالب اصلا. كان في كده اغنيه على راي عمنا منير وهو بيقول، وده حب ايه ده اللي من غير اي حريه.

نيجي لشخصية عمر اللي بيعملها أحمد عز. عمر كان بيحب ندى جدا من أيام الجامعة وهما بيحبوا بعض واتخطبوا فعلا، بس هي كانت بتتهرب من موضوع الجواز لأن هي خايفة. بس عمر كان بيغلط، كان بيغلط لأنه ما كانش بيطمنها، بدل ما يطمنها ويهديها كان بيتقمص ويسيبها ويمشي أو يسافر، وده غلط لأنه الحب المفروض بيطمن. ما ينفعش حبيبتك تخاف وما تطمنهاش، لو انت ما عملتش كده مين هيعمل كده غيرك؟ ده دورك انت مش دور اي حد تاني. وعمر غلط في حاجة تانية كمان، غلط لما حب يعوض غياب ندى بانه يتجوز حد تاني، وده كان غلط كبير قوي منه. مفيش حد بيعوض غياب حد، هو كده ظلم اللي اتجوزها جدا وفي نفس الوقت ظلم نفسه، لان هو ما حبهاش فعاش معاها وهو قلبه في حتة تانية. والدليل ان هو لما خلف بنت سماها على اسم ندى عشان يفضل ينادي اسمها ويفضل فاكرها. اوعى تدخل في علاقة جديدة غير لما تنسى القديم، اوعى تجرح حد وتظلمه لان وقتها انت كمان هتبقى بتظلم نفسك.

سميرة اللي بتعمل دورها الفنانة القديرة سوسن بدر، هي أم غادة. لما جوزها طلقها سافرت ببنتها وعاشت بيها في اسكندرية، وكبرتها وعلمتها وخلتها تبقى معيدة في الجامعة. في الحقيقة هي نجحت فعلا ان هي تخليها بنت شطرة وهيلة في دراستها، لكن للأسف طلعتها عاطفيا متدمرة ومشاعرها متدمرة بسبب انها كرهتها في أبوها ورسمت صورة وحشة جدا ليه في خيال بنته. فالبنت للأسف طلعت كره أبوها وكره كل صنف الرجالة. للأسف سميرة كمان نقلت لبنتها تجربتها الفاشلة وبس، ما نقلت لهاش اللي هي تعلمته من التجربة دي. أوقات غصب عننا بنقول الوحش بس مش بنقول كمان إيه الحلو اللي استفدناه من تجربتنا، وده مش صح. لازم نقول الوحش والحلو عشان محدش ياخد رأينا ويحسه قاعدة عامة، لأنه بنشوف بعد كده أن سميرة بتتجوز وبتقدر تعدي اللي فات من حياتها، فغادة بتتصدم فيها بعد كده لأن هي بتحس أنه أنت ضحكتي عليا. عشان كده لما نشارك حد بخبرة قديمة لينا لازم نكون بنقول كل حاجة سواء إيجابية أو سلبية، لأنه ده يعتبر من الأمانة.

شخصية حازم اللي هي بيمثلها أحمد برادة، هو طالب في الكلية اللي غادة بتتعين فيها معيدة. لما تيجي وفي نفس الوقت هو حد رياضي وبيتدرب في النادي وبيروح بطولات، واحد لطيف جدا ومحترم بيتعلق بغادة المعيدة بتاعته، وبنشوف انه بيحصل حاجات تبعدهم عن بعض، لكن بنشوف إصراره انه يوصل لها وان هما ما يبعدوش عن بعض حتى لو الظروف حواليهم كانت ضدهم. وده نوع قليل بصراحة مش بنشوفه كتير، ان حد يكون متمسك بيك رغم اي حاجة تكون بتحصل، حد عايزك ومكلبش فيك رغم كل حاجة ممكن تكون عدت علشان تفرقكم مع بعض. ياريت يكون عندنا الناس دي في حياتنا فعلا، ياريت نكون احنا كمان من الناس دي اللي ما بتتخلاش عن حد مهما الظروف حولت، واللي ما بتسيبش الناس فجأة في نص الطريق وتقول لهم باي باي، لكن بتتمسك بالشخص وتكلبش فيه كده بأيديها واسنانها علشان نفضل سوا وعلشان نفضل مع بعض.

في شخصية ثانوية جدا في الفيلم اللي هي شخصية المحامي أستاذ مجدي اللي بيمثل دوره الفنان الجميل الراحل عبد الرحمن أبو زهرة. هو مش بس كان محامي للعيلة، لكن هو كمان كان صاحب مصطفى أبو حجر اللي هو بابا الثلاث بنات. هو الوحيد اللي استأمنه على الوصية، حتى بنته الكبيرة اللي هو كان عايش معاها ما قالهاش على أي حاجة. يا ريت يبقى عندنا الشخص اللي نقدر نستأمنه على أسرارنا ونبقى مطمنين إنه مش هيطلعها برا، الشخص اللي ينفع نجري عليه ونحكي له كل حاجة. ينفع إحنا برضو نكون الشخص ده، المكان اللي أي حد يقدر يجري له ويقدر يستخبى ويحكي له على أي حاجة هو عايز يقولها، وهو مطمن إنه إحنا مش هنطلع الأسرار دي برا، وإنه مفيش حرف هيتقال لنا هيكون بيتقال برا. ياريت نبقى من الناس دي، وياريت ربنا يكرمنا ويبعت لنا الناس دي في حياتنا.

الفيلم فيه شخصيات كتير قوي، وكل شخصية فيها حاجة حلوة ينفع نتعلمها منها ونستفيد منها وناخدها عظة لينا، وبرضو كل شخصية فيها حاجة غلط ينفع نتعلم اننا ما نعملهاش. ده العادي وده الطبيعي وده اللي موجود حوالينا في كل حتة، بس علينا دور مهم وكبير اننا نتعلم نقبل كل الناس ونوافق اننا نتعامل معاهم ونحبهم زي ما هم، لاننا هنفضل نتعامل معاهم وهنفضل نشوفهم هيفضل في حياتنا الناس دي سواء وافقنا او ما وافقناش. مفيش اتنين بيشبهوا البعض في كل حاجة، اذا كانت توائم شخصياتهم بتختلف فيبقى من الطبيعي جدا انه ما يكونش فيه شخصيتين بنفس الصفات. فدورنا اننا نكون بنتعامل مع الكل ونقبلهم ونحبهم، كمان نتعلم منهم ومن اخطائهم ومواقفهم وحياتهم. كل شخص موجود حوالينا هو درس لينا، بيعلمنا منه حاجات كتير وبنستفيد منه بخبرته وحياته، عشان كده حلو قوي انه ما نسيبش درس غير لما نكون بنتعلمه.

كلنا بيلفت نظرنا الجمال، لكن الجمال مقاييس مختلفة وفعلا بيختلف مثلا من بلد لبلد ومن زمن لزمن. يعني الجمال زمان ليه مقاييس غير دلوقتي، واللي بيحط مقاييس الجمال دي الناس، لأن نظرتنا إحنا نفسنا من جيل لجيل بتتغير. وطبعا مقاييس الجمال لأنها بتتغير من جيل لجيل أو من بلد لبلد من ثقافة لثقافة، ده بيخلي إن إحنا نقول كلمة الجمال دي بتبقى شيء نسبي. لكن أول حاجة للأسف في مجتمعاتنا أول ما نقول كلمة الجمال بيجي على طول لذهننا جمال الشكل، الجمال الخارجي، وخاصة جمال البنت، الجمال بتاع البنات، مع إن الجمال موجود في كل حاجة حوالينا، موجود في الكائنات اللي ربنا خلقها، موجود في المخلوقات، موجود في الحاجات حتى الفنية الجميلة اللي الناس بتعملها بإيديها. وينفع لو أنا عايز أشوف الجمال هشوفه في حاجات كتير أو ممكن أشوفه في كل حاجة.

دايما بنقول الجمال مش جمال الشكل، لكن جمال الروح او جمال الجوهر. ومع كده لما بنشوف حد من وجهة نظرنا شكله مش جميل قوي، بنلاقي نفسنا بنقول ايه ده، ده وحش قوي، مع انه ممكن يكون جميل قوي من جوه، ممكن يكون قلبه حلو، انسان كده تيجي تتعامل معه تحس انه بيتعامل بطريقة لطيفة وسهلة، تلاقيه متواضع وبسيط. وفعلا احنا اوقات كتير قوي بيهمنا الشكل من بره قوي، ودايما هو اول حاجة احنا بنصطدم بيها، فبالتالي هو حاجة مهمة جدا. اكيد احنا مش قصدين ابدا انه نكون بنهمل الشكل الخارجي او نقول انه مش مهم ابدا، وان احنا نبقى مبهدلين في شكلنا وانه نقعد نقول عادي يعني ايه المشكلة، مهم نهتم بجوه. لكن احنا محتاجين نفكر انه جمال الشكل او الجمال الخارجي حاجة مهمة، لكن اللي من جوه هو الاهم.

لما بكون حلو من جوه يعني دوافعي وأفكاري الداخلية الأمور المستخبية كلها نقية بيور كده، وده بيرجع حقيقي في الأساس لشكل علاقتي بالله سبحانه وتعالى. وكل ما علاقتي بالله بتكون علاقة صح، علاقة متزبطة، علاقة حقيقية مش مظهر بس من برة، بيكون من جوه أنا متزبط بستمد الجمال من الله عز وجل. لما بكون أنا صح بلاقي مع ربنا بلاقي سلوكي سوي، بلاقي سلوكي من برة صح، تعاملاتي صح، وهي عملية كده عاملة زي الدايرة. يكون عندي علاقة مع الله كويسة، النتيجة جمال داخلي وأكون حلو من جوه، والجمال الداخلي اللي من جوه اللي بيظهر في حياتي ويظهر بسلوكي يخليني عايز أقرب لربنا أكتر.

مهما كان الجمال الخارجي واضح للكل، لكن أحلى حاجة في الجمال الداخلي إنه بيخليني أنا متصالح مع نفسي، أنا عايش في سلام، راضي عن حالي وراضي حتى عن شكلي الخارجي، راضي عن الحياة اللي أنا عايشها، عندي قبول لنفسي جدا. وكل ما يكون عندي قبول لنفسي بعيش مرتاح، بعيش مش في حالة من القلق، بعيش مش على طول رافض حياتي ورافض شكلي ورافض بيتي ورافض دنيتي، لا، بكون حاسس ان انا مرتاح، لاني منبع الراحة دي جاي ان انا حلو من جوه، مش جمال شوية جمال من بره ولا مناظر من بره، لان عمر الجمال اللي من بره ما بيدي سلام للقلب.

لو فكرت ايه اللي بيدوم، الجمال اللي من بره اللي هو جمال الشكل والمظهر، ولا الجمال اللي من جوه اللي هو جمال القلب والشخصية والطباع؟ لو شفنا كده وقررنا نعمل مقارنة دي، نيجي نشوف اجمل الجميلات، بص كده عليها من 40 سنة وشوف كده صورها، واعمل مقارنة بصورها حاليا وهي كبيرة كده في السن، قد ايه هتلاقي يعني في فرق كبير جدا. لان الجمال الخارجي مع الزمن بتلاقيه كده بيضيع وبيزول، وكتير ناس بتحاول تعمل حاجات كتير، عمليات تجميل بقى وتبص تلاقيهم بيعملوا شد وحاجات علشان يحتفظوا بجمالهم الخارجي، لكن برضو جمال الشكل بيضيع، وبرضو مهما حاولوا يعملوا هما برضو تحس انه في رونق كده بيروح. ده لانه جمال الشكل هو بيروح مع الوقت، لكن جمال الروح هو اللي بيفضل طول الوقت.

لما يكون الشخص حلو من جوه ده بيكون نابع من ثقته بنفسه، لأن الشخص اللي عنده ثقة بنفسه مش بيشيل بقى من الناس ولا بيقعد يحسد في غيره ولا بيهتم بكلام مين عليه ولا مين قال إيه، وكلامه بتحسه حتى مع الناس واضح، ولما يوعد حد بحاجة بيعمل كل اللي يقدر عليه إن هو يوفي بالوعد ده. بيكون شخص موثوق فيه كمان من الناس اللي حواليه، بيحبوا يتعاملوا معاه جدا. ليه؟ لأن مصدر الثقة اللي هم بيثقوا بيها فيه جاي من إن هو نفسه واثق في نفسه. معاملته مع الناس سوية متوازنة، ما عندوش مشاكل كبيرة في العلاقات، وهتلاقيه دايما ده بيخليه يزود ثقة الناس فيه أكتر وأكتر، وبالتالي بتزيد ثقته في نفسه أكتر وأكتر، لأن هو أساسا حلو من جوه.

الشخص الحلو من جوه شخص بيشتغل على نفسه. يعني ايه؟ يعني عارف كويس قوي مميزاته وبيبتدي يقويها ويشتغل عليها، وعارف كمان عيوبه بيحاول يغيرها وبيحاول يعدل منها، وهو طول الوقت عايز يكون افضل علشان يكون بيعيش حياته بشكل كويس، ويكون بيتفادى المشاكل اللي بتقابله، ويكون دايما ودود مع الناس وعشرته كده حلوة. تحس كده انه الشخص اللي بيشتغل على نفسه او الحلو من جوه ده تحب تقعد معاه، لان عنده شخصية جذابة، عنده لسان حلو مش لازع، بيعرف يقول الكلام في وقته الصح، ما تلاقيهوش كده ايه بيقول كلام من تحت لتحت او بيضرب من تحت الحزام، لكن هو شخص كلامه جميل ومريح كده فتحب تقعد معاه.

الحلو من جوه مش بيحتاج أقنعة، بتلاقيه هو هو نفس الشخص في أي مكان، مش بيحاول يظهر بمظهر في مكان معين وبعدين يظهر بمظهر في مكان تاني، لكن هو طبيعي جدا، قابل نفسه وعايز الناس تقبله زي ما هو كده، وعايز الناس تتعامل معاه على طبيعته من غير ما يتصنع أو يتجمل أو ياخد شخصية حد تاني أو يمثل أدوار مش دوره أو يبقى شخصية مش شخصيته. مش محتاج يعامل الناس بطرق مختلفة، لكن بتلاقيه تلقائي بسيط، هو هو في أي حتة، من جوه زي من بره. والنوع ده بيكون فعلا مريح جدا جدا في التعامل. Yeah, that's Moroccan you, baby.

0: I'm serious.
1: الحلو من جوه عنده كده معنى واحد لكلامه، مش محتاج يقول كلام ويكون بيقصد بيه كلام تاني، يعني ما عندوش أبعاد في كلامه، لكن هو شخص واضح في الكلام، حقيقي جدا، بسيط، ومش معنى كده ان هو يعني زي ما بيقولوا عبيط او بيضحك عليه، لكن هو انسان ذكي وفعال وعارف كويس قوي بيقول ايه وبيمارس حياته بشكل عادي، لكن كمان ما بيلفش ويدور في الكلام، عارف يعبر بوضوح عن اللي جواه ومش لئيم في نفس الوقت. النوع ده حقيقي جماله الداخلي أهم بكتير جدا من جماله الخارجي.

مساء الخير او صباح الخير على حسب انت او انتي بتسمعونا امتى. النهاردة هنتكلم عن فيلم بحبه جدا. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم قديم بس جميل جدا، وتقريبا كل اللي شافه كان بيحبه وتعلق بيه قوي، لانه فيلم فعلا قصته حلوة وفيها احداث حلوة وشوية واقعي، بيمثل مرحلة في حياتنا كلنا عدينا او هنعدي بيها، عشان كده بيخلينا نتعلق بيه بسهولة جدا. هو فيلم عربي عادي، أبطاله كلهم ممثلين محبوبين جدا مننا وبنتفرج على أفلامهم كلنا. عشان ما شوقكمش أكتر من كده، احنا النهاردة هنتكلم عن فيلم حب البنات. فيلم بجد بحبه قوي وحابة أننا نتكلم عنه ونطبق أحداثه كده بأحداث حياتنا ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه منه. الفيلم بطولة ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة وسوسن بدر وأشرف عبد الباقي وخالد أبو النجا وأحمد عز وأحمد برادة والفنان الراحل الجميل عبد الرحمن أبو زهرة. الفيلم إخراج خالد أبو الحجر، ومساعد المخرج كان سامح بهلول، وهو تأليف نهاد عبد العزيز والسيناريست الرائع اللي بموت فيه تامر حبيب.

كريم الشرقاوي اللي بيعمل دوره خالد أبو النجا، ممثل مشهور والناس كلها بتحبه وليه معجبين كتير. ورؤية ما كانتش أول حد في حياته، يعني ده طول الوقت ليه معجبين أصلا فعادي، لكن هو حبها، بس حبها بطريقته، وده غلط كتير بنقع فيه، إننا بنحب الشخص اللي قدامنا بطريقتنا إحنا، بالمعايير والمقاييس اللي إحنا عايزينها، بالقوالب بتاعتنا إحنا اللي عايزين نحصر فيها الشخص ده، وده بيكون الغلط. ما بنحبش اللي قدامنا زي ما هو محتاج يتحب. هو حبها بس هو كان عايزها هي تطلع له مش هو اللي ينزل لها. عايز يفضل كريم الشرقاوي المشهور الممثل الكبير، مش عايز يتخلى عن مكانته أو معجبينه، عايز يفضل كبير مش بحريته مع حبيبته. عايزها ما تهزرش معاه قدام الناس عشان شايف ان هي كده بتقل منه، لكن في الحقيقة هي بتتعامل بحرية. عايز يحبسها في قالب مش على مقاسها، مش لايق عليها، وهي حاسة ان هي حرة اكتر من كده، مش المفروض تتحبس في المكان ده. عشان كده ما ينفعش نكون بنحب اللي قدامنا حسب مزاجنا، وما ينفعش كمان نكون بنتحبس في قالب مش بتاعنا. ما ينفعش نتحبس في قالب اصلا. كان في كده اغنيه على راي عمنا منير وهو بيقول، وده حب ايه ده اللي من غير اي حريه.

نيل شخصية عمر اللي بيعملها أحمد عز. عمر كان بيحب ندى جدا من أيام الجامعة وهما بيحبوا بعض واتخطبوا فعلا، بس هي كانت بتتهرب من موضوع الجواز لأن هي خايفة. بس عمر كان بيغلط، كان بيغلط لأنه ما كانش بيطمنها، بدل ما يطمنها ويهديها كان بيتقمص ويسيبها ويمشي أو يسافر، وده غلط لأنه الحب المفروض بيطمن. ما ينفعش حبيبتك تخاف وما تطمنهاش، لو أنت ما عملتش كده مين هيعمل كده غيرك؟ ده دورك أنت مش دور أي حد تاني. وعمر غلط في حاجة تانية كمان، غلط لما حب يعوض غياب ندى بأنه يتجوز حد تاني، وده كان غلط كبير قوي منه. مفيش حد بيعوض غياب حد، هو كده ظلم اللي اتجوزها جدا وفي نفس الوقت ظلم نفسه، لأن هو ما حبهاش فعاش معاها وهو قلبه في حتة تانية. والدليل إن هو لما خلف بنت سماها على اسم ندى عشان يفضل ينادي اسمها ويفضل فاكرها. اوعى تدخل في علاقة جديدة غير لما تنسى القديم، اوعى تجرح حد وتظلمه لأن وقتها انت كمان هتبقى بتظلم نفسك.

سميرة اللي بتعمل دورها الفنانة القديرة سوسن بدر، هي أم غادة. لما جوزها طلقها سافرت ببنتها وعاشت بيها في اسكندرية، وكبرتها وعلمتها وخلتها تبقى معيدة في الجامعة. في الحقيقة هي نجحت فعلا ان هي تخليها بنت شطرة وهايلة في دراستها، لكن للأسف طلعتها عاطفيا متدمرة ومشاعرها متدمرة بسبب انها كرهتها في ابوها ورسمت صورة وحشة جدا ليه في خيال بنته. فالبنت للأسف طلعت كره ابوها وكره كل صنف الرجالة. للأسف سميرة كمان نقلت لبنتها تجربتها الفاشلة وبس، ما نقلت لهاش اللي هي اتعلمته من التجربة دي. اوقات غصب عننا بنقول الوحش بس مش بنقول كمان ايه الحلو اللي استفدناه من تجربتنا، وده مش صح. لازم نقول الوحش والحلو عشان محدش ياخد رأينا ويحسه قاعدة عامة، لان بنشوف بعد كده ان سميرة بتتجوز وبتقدر تعدي اللي فات من حياتها، فغادة بتتصدم فيها بعد كده لان هي بتحس انه انت ضحكتي عليا. عشان كده لما نشارك حد بخبرة قديمة لينا لازم نكون بنقول كل حاجة سواء إيجابية أو سلبية، لأنه ده يعتبر من الأمانة.

شخصية حازم اللي هي بيمثلها أحمد برادة، هو طالب في الكلية اللي غادة بتتعين فيها معيدة. لما تيجي وفي نفس الوقت هو حد رياضي وبيتدرب في النادي وبيروح بطولات، واحد لطيف جدا ومحترم بيتعلق بغادة المعيدة بتاعته، وبنشوف انه بيحصل حاجات تبعدهم عن بعض، لكن بنشوف إصراره انه يوصل لها وان هما ما يبعدوش عن بعض حتى لو الظروف حواليهم كانت ضدهم. وده نوع قليل بصراحة مش بنشوفه كتير، ان حد يكون متمسك بيك رغم اي حاجة تكون بتحصل، حد عايزك ومكلبش فيك رغم كل حاجة ممكن تكون عد

0: علشان تفرقكم مع بعض. ياريت يكون عندنا الناس دي في حياتنا فعلا، ياريت نكون احنا كمان من الناس دي اللي ما بتتخلاش عن حد مهما الظروف حولت، واللي ما بتسيبش الناس فجأة في نص الطريق وتقول لهم باي باي، لكن بتتمسك بالشخص وتكلبش فيه كده بايديها واسنانها علشان نفضل سوا وعلشان نفضل مع بعض.
1: قال غاندي كمان افضل ملجأ في الحياة هو الله سبحانه وتعالى.
2: معك حق يا سما، بنتخبط كتير جدا في الحياة وبنحتار مين ينفع يكون لينا ملجأ وقت كده ما نكون حيرانين او مش عارفين احنا رايحين فين، او وقت ضعفنا، او وقت كمان لما بنغلط.
3: كتير من الناس اللي ممكن بننتظر منهم ان هم يكونوا حماية لينا وملجأ لينا ممكن للأسف يغزلونا،
1: وممكن في موقف الاحتياج يتخلوا عننا ويكونوا مشغولين بحياتهم واهتماماتهم.
2: لكن ربنا سبحانه وتعالى ثابت ومش بيتغير، ومش ممكن يتغير انه يكون لينا الملجأ، بس ندعي له ونقترب اليه.
0: في شخصية ثانوية جدا في الفيلم اللي هي شخصية المحامي، أستاذ مجدي اللي بيمثل دوره الفنان الجميل الراحل عبد الرحمن أبو زهرة. هو مش بس كان محامي للعيلة، لكن هو كمان كان صاحب مصطفى أبو حجر اللي هو بابا الثلاث بنات. هو الوحيد اللي استأمنه على الوصية، حتى بنته الكبيرة اللي هو كان عايش معاها ما قالهاش على أي حاجة. ياريت يبقى عندنا الشخص اللي نقدر نستأمنه على أسرارنا ونبقى مطمنين إنه مش هيطلعها برا، الشخص اللي ينفع نجري عليه ونحكي له كل حاجة. ينفع إحنا برضو نكون الشخص ده، المكان اللي أي حد يقدر يجري له ويقدر يستخبى ويحكي له على أي حاجة هو عايز يقولها، وهو مطمن إنه إحنا مش هنطلع الأسرار دي برا، وإنه مفيش حرف هيتقال لنا هيكون بيتقال برا. ياريت نبقى من الناس دي، وياريت ربنا يكرمنا ويبعت لنا الناس دي في حياتنا.

0: I'm serious.
1: الفيلم فيه شخصيات كتير قوي وكل شخصية فيها حاجة حلوة ينفع نتعلمها منها ونستفيد منها وناخدها عذر لينا، وبرضو كل شخصية فيها حاجة غلط ينفع نتعلم اننا ما نعملهاش. ده العادي وده الطبيعي وده اللي موجود حوالينا في كل حتة، بس علينا دور مهم وكبير اننا نتعلم نقبل كل الناس ونوافق اننا نتعامل معاهم ونحبهم زي ما هم، لاننا هنفضل نتعامل معاهم وهنفضل نشوفهم هيفضل في حياتنا الناس دي سواء وافقنا او ما وافقناش. مفيش اتنين بيشبهوا البعض في كل حاجة، اذا كانت توائم شخصياتهم بتختلف فيبقى من الطبيعي جدا انه ما يكونش فيه شخصيتين بنفس الصفات. فدورنا اننا نكون بنتعامل مع الكل ونقبلهم ونحبهم، كمان نتعلم منهم ومن اخطائهم ومواقفهم وحياتهم. كل شخص موجود حوالينا هو درس لينا، بيعلمنا منه حاجات كتير وبنستفيد منه بخبرته وحياته، عشان كده حلو قوي انه ما نسيبش درس غير لما نكون بنتعلمه.

الفيلم بتدور أحداثه عن ثلاث بنات هما إخوات لكن عمرهم ما تقابلوا لأن كل واحدة فيهم من أم مختلفة، لكن اللي مفروض يربطهم هو أبوهم. وللأسف الفيلم بيبتدي أنه الأب ده بيموت، والأب ده كان عايش مع بنته الكبيرة ندى اللي بتمثل دورها الفنانة ليلى علوي. وقبل ما يموت الأب بيسيب وصية للمحامي بتاعه وصديقه، والوصية دي مكتوب فيها أنه لازم الثلاث إخوات دول يعيشوا مع بعض لمدة لا تقل عن سنة علشان يحصلوا على الميراث اللي هو سايبها لهم. وطبعا لأنهم عمرهم ما شافوا بعض في الموضوع بيبقى صعب جدا عليهم أنهم يتقبلوا، وبيحسوا أن أبوهم كان معذبهم وهو عايش بأنه مش مجمعهم وكان شخص وحش وبيتجوز كتير وبيسيبهم، وعايز يضايقهم كمان حتى وهو ميت بأن هو يجبرهم يسيبوا حياتهم وشغلهم ودراستهم ويقعدوا مع بعض لمدة سنة بالإجبار. فكل واحدة فيهم بتبين اعتراضها ومضايقتها جدا، لكن في الآخر بتضطر ان هي تنفذ الوصية علشان تاخد حقها وتاخد نصيبها من ورث أبوها.

وكل واحدة من الإخوات طبعاً ليها حياتها المختلفة خالص عن التانية. يعني هنلاقي ندى الأخت الكبيرة الرقيقة اللي ما بتحبش الوحدة خالص، وغادة هي اللي هي حنان ترك الأخت التانية اللي هي مسترجلة واخدة الدنيا جد وبتكره كل الرجالة علشان أمها كرهتها في أبوها وما عندهاش أي مشاعر ناحية أي حد، وعشت حياتها كلها في اسكندرية مع مامتها. ورؤية اللي هي هنا شيحة الأخت الصغيرة المجنونة اللي عشت حياتها كلها في إنجلترا، ولما جات مصر بقت متلخبطة قوي ما بين عاداتها وثقافتها اللي هي فيها دلوقتي والحاجات اللي هي متعودة تعملها هناك، فده خلاها تتعب قوي وهي في مصر. وطبعا بيكون صعب جدا ان كل الاختلافات دي تعيش بقى مع بعض، لكن هما بيحاولوا. كل واحدة فيهم بتمر بقصة حب مختلفة، وبنشوفهم وهما بيبتدوا يحبوا ويقبلوا بعض، بنشوفهم وهم كمان بيتغيروا ويخافوا على بعض، فبنلاقي ان اللي قلبها حجر بقت بتخاف على اختها وتهتم بيها، ونلاقي انه الصغيره بتحب الكبيره وبتجري تحكي لها على كل حاجه. وقتها بس بنعرف انه بجد الحب بيغير.

0: الحب بيغير لما تقبل اللي قدامك من غير ما تطلبه يتغير، وقتها هو بيتغير لوحده من غير ما تطلب منه. ده تلاقيه تلقائيا مش زي ما كان. حبك ليه وقبولك ليه رغم مشاكله ورغم غلطاته ورغم عيوبه بيغيره، ودي احسن حاجة ممكن تحصل لحد. معظم اللي بيطلب منهم ان هما يتغيروا مش بيتغيروا، لان هما بيحسوا ان ده فرض عليهم او اجبار، وبيحسوا كمان ان هما مش مقبولين باللي هما فيه ده. لكن اللي بيتغرق بمحبة كبيرة بيكسف يفضل زي ما هو قدام كل الحب ده، فبيلاقي نفسه ان هو عايز يتغير وعايز يكون افضل. فلو انت عايز تتغير حب بقى يعني لو انت عايز تغير حد حبه وقبله زي ما هو، وهتلاقيه تغير من غير ما انت تطلب منه. ده الحب طاقة كبيرة جدا وبتغير وبتخلق صفات حلوة وبتشيل صفات سيئة في الاشخاص. طاقة جميلة واحساس جميل. الحب بيغير فعلا وبيخلي اشخاص اللي كانوا شريرين جدا او اشرار جدا يبقوا طيبين، وبيخلي الاعداء يتقلبوا لاصحاب، وبيحل مشاكل كتيرة جدا. انشر الحب ده في كل مكان، هتلاقي الدنيا بجد بتتغير.
1: ضليل تاهو في العنوان.

طعم الصبر والصبر علمنا سنة تتحمل حلم الشهيد جوانا حي وحر عنكم نشيل الحلم ونكمل

0: يا أحلى صحبة فوردنا البلدي، يا أحلى صحبة فوردنا البلدي.
1: بنشوف شخصية حلوة جدا وهي مهيب اللي بيمثل دوره الفنان أشرف عبد الباقي. هو أصلا دكتور نفسي ومن الصعيد وفتح عيادة في القاهرة وبيجيله عيانين كتير وبيسمعهم. وهنا نفسي أقف بقى شوية في الحتة دي، كلنا بنحتاج حد يسمعنا، كلنا بنحتاج نتكلم ونطلع اللي جوانا، وده مش عيب. أوقات بنحتاج نطلع اللي جوانا ومش عايزين حلول، لكن بس عايزين حد يسمعنا، يسمع من غير ما يقاطعنا او يقول لنا كان المفروض تتصرفوا كده او ما تتصرفوش كده او ايه اللي انتوا بتقولوه ده، الكلام ده غلط. ما يقولش اي حاجه، يسمعنا ويسيبنا نتكلم براحتنا وبس. عشان كده انا بحب وظيفه مهيب جدا، لان هي وظيفه انسانيه جدا، وينفع نسمع بعض من غير ما نكون دكاتره نفسيين ولا حاجه. ينفع نتعلم اننا نسمع اكتر ما نتكلم، وده هيفيدنا قوي. ربنا خلق لنا ودنين وخلق لنا بق واحد علشان نكون بنسمع اكتر بكتير قوي ما نكون بنتكلم.

في حاجة كمان بحبها في شخصية مهيب جدا، انه كان متعود يتكلم مع نفسه كل يوم، كان كل يوم بيحكي مع نفسه ويشوف هو واقف لحد فين في حياته وعايز يعمل ايه بعد كده، واتضايق النهاردة ولا فرح، وايه اللي ضايقه وايه اللي فرحه. دي حاجة حلوة جدا انه نكون بنتعلمها، اننا نكون بنحكي مع نفسنا، نتعلم ازاي نسمع نفسنا. يعني حتى لو ما لقيناش حد يسمعنا، احنا ينفع نسمع نفسنا عادي، لان دي حاجة صحية جدا وحاجة بتساعدنا نطور شخصيتنا. ان نسمع نفسنا ونطلع الكلام من جوانا، ما نكونش بنكتمه، ونكون كمان بنطلع مشاعرنا ونعبر عنها، ما نسيبش اي مشاعر غضب او ضيق او زعل تبات جوانا، نخرج كل ده علشان ما نتعبش، عشان ده بيخلينا اشخاص اسوياء، بيخلينا ناس متصالحة مع نفسها. مش فجأة نلاقي نفسنا بنطلع زعلنا وتعبنا في وش حد ملهوش ذنب يا حرام، بسبب ان احنا محوشين زعل جوانا.

نيجي لشخصية ندى، بنلاقي انه هي شخصية حلوة جدا وجدعة، عرفت تسند ابوها في وقت مرضه وعرفت تشيل المسؤولية وحدها، ودي حاجة جميلة جدا فيها. لكن عندها عيب واحد بس، ان هي بتخاف، ودي حاجة طبيعية جدا. هي اتولدت لقيت باباها بيطلق مامتها وبيتجوز عليها وبيعرف ستات كتير، وشافت ان هو حد مش مخلص، كان تفكيرها انه مفيش راجل مخلص 100%، لكن ده طبعا غلط جدا، واتسبب في ان هي تضيع حب عمرها كله اكتر من مرة. وكان كل ما هو يقرب لها وخطوة الجواز تقرب، كانت بتقرر تتحجج بأي حاجة وتكون بتهرب منه. يمكن فعلا موضوع باباها يأثر عليها، لكن مش للدرجة دي، مش لدرجة ان هي ترفض الجواز او تخاف منه وتقرر ان حياتها ما يكونش فيها اي شخص عشان بس خايفة لا يتكرر نفس الموضوع معاها زي ما حصل مع مامتها. اوقات خوفنا من اللي حصل زمان حتى لو ما كانش معانا احنا، وممكن يكون مع حد تاني، بس الموضوع حصل قدامنا او سمعنا عنه يخلينا نقف ونتكتف وما ناخدش اي خطوة لقدام عشان الخلفيات السابقة للموضوع ده ما كانتش ايجابية بالنسبة لنا مثلا، وكانت خبرات سيئة. لكن خلينا نتعلم انه الحاجة الوحشة اللي حصلت زمان سواء لينا او لغيرنا تكون درس يعلمنا ويقوينا، مش يكسرنا او يخوفنا.

غادة الأخت المتوسطة اللي هي طيبة جدا بس دبش. أول ما حد ما تحس أنها هتقول كلمة حلوة بتخاف، فتقوم رمية كده كلمة دبش عشان اللي قدامها يخاف منها. عندها نفس مشكلة ندى، برضو بتخاف، بس بتخاف يستضعفوها، بتخاف تحب، واخدة فكرة غلط ورفضة أن هي تتصلح، عايزة تعيش حياتها لوحدها علشان مش ضمن السند اللي هيجي ده هيكون سند بجد ولا أي كلام. أمها مديها فكرة عن الرجالة إن هم كلهم وحشين وإنه كلهم زي ما أبوها، وكانت دايما تقولها الجملة اللي بتضحكنا كلنا وبنقعد نقولها، كلهم مصطفى أبو حجر، كلهم زي أبوها، مع إن أمها نفسها متجوزة في ستير ومعتمدة على راجل في حياتها. طبعا أول ما بتحس بمشاعر ناحية أي حد بتقعد تتجاهل في المشاعر دي علشان خايفة، خايفة تحب وخايفة تضعف، لأنه بالنسبة لها الحب ضعف، مع إن الحب عمره ما كان ضعف، الحب قوة طول ما هو مع الشخص الصح اللي مش بيستغل الحب ده. الحب بيكون ضعف لو مع حد غلط، لو مع حد عايز يستغلك ويستغل حبك، لكن الحب الصح هو قوة وسند وظهر.

رؤية أو روكا، الشخصية التلقائية المجنونة اللي بتعمل كل حاجة هي عايزاها، الاجتماعية اللي بتعرف تتكلم مع الناس كلها وتقعد معاهم وبتسلم عليهم وتحكي كده معاهم بتلقائية. حلو جدا ان الشخص يكون اجتماعي وتلقائي وحبوب ولطيف مع الكل، بس مش دايما ده بينفع ولا مع كل الناس. اوقات لازم نحجم نفسنا، مش كل الناس هتفهمنا صح، مش كل الناس هتقدر تتعامل معانا ببراءة. في ناس مخها مش صافي، وفي ناس مش هتقدر تتعامل معانا قوي بالنقاء اللي احنا فيه ده. في ناس هيستغلونا وهيفهمونا غلط، مش كل الناس نقدر نبوح ليهم بمشاعرنا، مش اي حد شفناه او قعدنا معاه شوية نبقى حبناه. كمان الحب محتاج قرار وتفكير شوية بعقل، مش كل الناس مناسبة. في ناس بننبهر بيهم من بعيد، لكن اول ما بيقربوا اللمعين بتاعهم بيطفي في عينينا وبيقلوا في عينينا، لكن لما نعرفهم من قريب. علشان كده ما ينفعش نتعشم بسرعة ولا كمان نعشم حد بسرعة، لازم ناخد وقتنا وناخد فرصتنا في التفكير ونعمل موازنة كده بين تلقائيتنا والهدوء في أخذ القرار، عشان ده الصح وده اللي هيخلينا بطبيعتنا، وفي نفس الوقت هيخلي إنه محدش يكون بيستغلنا.

كلنا بيلفت نظرنا الجمال، لكن الجمال مقاييس مختلفة وفعلا بيختلف مثلا من بلد لبلد ومن زمن لزمن. يعني الجمال زمان ليه مقاييس غير دلوقتي، واللي بيحط مقاييس الجمال دي الناس، لأن نظرتنا إحنا نفسنا من جيل لجيل بتتغير. وطبعا مقاييس الجمال لأنها بتتغير من جيل لجيل أو من بلد لبلد من ثقافة لثقافة، ده بيخلي إن إحنا نقول كلمة الجمال دي بتبقى شيء نسبي. لكن أول حاجة للأسف في مجتمعاتنا، أول ما نقول كلمة الجمال بيجي على طول لذهننا جمال الشكل، الجمال الخارجي، وخاصة جمال البنت، الجمال بتاع البنات، مع إن الجمال موجود في كل حاجة حوالينا، موجود في الكائنات اللي ربنا خلقها، موجود في المخلوقات، موجود في الحاجات حتى الفنية الجميلة اللي الناس بتعملها بإيديها. وينفع لو أنا عايز أشوف الجمال هشوفه في حاجات كتير، أو ممكن أشوفه في كل حاجة.

دايما بنقول الجمال مش جمال الشكل، لكن جمال الروح او جمال الجوهر. ومع كده لما بنشوف حد من وجهة نظرنا شكله مش جميل قوي، بنلاقي نفسنا بنقول ايه ده، ده وحش قوي، مع انه ممكن يكون جميل قوي من جوه، ممكن يكون قلبه حلو، انسان كده تيجي تتعامل معه تحس انه بيتعامل بطريقة لطيفة وسهلة، تلاقيه متواضع وبسيط. وفعلا احنا اوقات كتير قوي بيهمنا الشكل من بره قوي، ودايما هو اول حاجة احنا بنصطدم بيها، فبالتالي هو حاجة مهمة جدا. اكيد احنا مش قصدين ابدا انه نكون بنهمل الشكل الخارجي او نقول انه مش مهم ابدا، وان احنا نبقى مبهدلين في شكلنا وانه نقعد نقول عادي يعني ايه مشكلة، مهم نهتم بجوه. لكن احنا محتاجين نفكر انه جمال الشكل او الجمال الخارجي حاجة مهمة، لكن اللي من جوه هو الاهم.

لما بكون حلو من جوه يعني دوافعي وأفكاري الداخلية الأمور المستخبية كلها نقية بيور كده، وده بيرجع حقيقي في الأساس لشكل علاقتي بالله سبحانه وتعالى. وكل ما علاقتي بالله بتكون علاقة صح، علاقة متزبطة، علاقة حقيقية مش مظهر بس من برة، بيكون من جوه أنا متزبط بستمد الجمال من الله عز وجل. لما بكون أنا صح بلاقي مع ربنا بلاقي سلوكي سوي، بلاقي سلوكي من برة صح، تعاملاتي صح، وهي عملية كده عاملة زي الدايرة. يكون عندي علاقة مع الله كويسة، النتيجة جمال داخلي وأكون حلو من جوه، والجمال الداخلي اللي من جوه اللي بيظهر في حياتي ويظهر بسلوكي يخليني عايز أقرب لربنا أكتر.

مهما كان الجمال الخارجي واضح للكل، لكن أحلى حاجة في الجمال الداخلي إنه بيخليني أنا متصالح مع نفسي، أنا عايش في سلام، راضي عن حالي وراضي حتى عن شكلي الخارجي، راضي عن الحياة اللي أنا عايشها، عندي قبول لنفسي جدا. وكل ما يكون عندي قبول لنفسي بعيش مرتاح، بعيش مش في حالة من القلق، بعيش مش على طول رافض حياتي ورافض شكلي ورافض بيتي ورافض دنيتي، لا، بكون حاسس ان انا مرتاح، لاني منبع الراحة دي جاي ان انا حلو من جوه، مش جمال شوية جمال من بره ولا مناظر من بره، لان عمر الجمال اللي من بره ما بيدي سلام للقلب.

لو فكرت ايه اللي بيدوم، الجمال اللي من برا اللي هو جمال الشكل والمظهر، ولا الجمال اللي من جوه اللي هو جمال القلب والشخصيه والطباع؟ لو شفنا كده وقررنا نعمل المقارنه دي، نيجي نشوف اجمل الجميلات، بص كده عليها من 40 سنه وشوف كده صورها، واعمل مقارنه بصورها حاليا وهي كبيره كده في السن، قد ايه هتلاقي يعني في فرق كبير جدا، لان الجمال الخارجي مع الزمن بتلاقيه كده بيضيع وبيزول. وكتير ناس بتحاول تعمل حاجات كتير، عمليات تجميل بقى وتبص تلاقيهم بيعملوا شد وحاجات علشان يحتفظوا بجمالهم الخارجي، لكن برضو جمال الشكل بيضيع، وبرضو مهما حاولوا يعملوا هما برضو تحس انه في رونق كده بيروح. ده لانه جمال الشكل هو بيروح مع الوقت، لكن جمال الروح هو اللي بيفضل طول الوقت.

لما يكون الشخص حلو من جوه ده بيكون نابع من ثقته بنفسه، لأن الشخص اللي عنده ثقة بنفسه مش بيشيل بقى من الناس ولا بيقعد يحسد في غيره ولا بيهتم بكلام مين عليه ولا مين قال إيه، وكلامه بتحسه حتى مع الناس واضح، ولما يوعد حد بحاجة بيعمل كل اللي يقدر عليه إن هو يوفي بالوعد ده. بيكون شخص موثوق فيه كمان من الناس اللي حواليه، بيحبوا يتعاملوا معاه جدا. ليه؟ لأن مصدر الثقة اللي هم بيثقوا بيها فيه جاي من إن هو نفسه واثق في نفسه. معاملاته مع الناس سوية متوازنة، ما عندوش مشاكل كبيرة في العلاقات، وهتلاقيه دايما ده بيخليه يزود ثقة الناس فيه أكتر وأكتر، وبالتالي بتزيد ثقته في نفسه أكتر وأكتر، لأن هو أساسا حلو من جوه.

الحلو من جوه مش بيحتاج أقنعة، بتلاقيه هو هو نفس الشخص في أي مكان، مش بيحاول يظهر بمظهر في مكان معين وبعدين يظهر بمظهر في مكان تاني، لكن هو طبيعي جدا، قابل نفسه وعايز الناس تقبله زي ما هو كده، وعايز الناس تتعامل معاه على طبيعته من غير ما يتصنع أو يتجمل أو ياخد شخصية حد تاني أو يمثل أدوار مش دوره أو يبقى شخصية مش شخصيته. مش محتاج يعامل الناس بطرق مختلفة، لكن بتلاقيه تلقائي بسيط، هو هو في أي حتة، من جوه زي من بره، والنوع ده بيكون فعلا مريح جدا جدا في التعامل.

الحلو من جوه عنده كده معنى واحد لكلامه، مش محتاج يقول كلام ويكون بيقصد بيه كلام تاني، يعني ما عندوش أبعاد في كلامه، لكن هو شخص واضح في الكلام، حقيقي جدا، بسيط. ومش معنى كده ان هو يعني زي ما بيقولوا عبيط او بيتحك عليه، لكن هو انسان ذكي وفعال وعارف كويس قوي بيقول ايه وبيمارس حياته بشكل عادي، لكن كمان ما بيلفش ويدور في الكلام، عارف يعبر بوضوح عن اللي جواه ومش لئيم في نفس الوقت. النوع ده حقيقي جماله الداخلي اهم بكتير جدا من جماله الخارجي.

الشخص الحلو من جوه شخص بيشتغل على نفسه. يعني ايه؟ يعني عارف كويس قوي مميزاته وبيبتدي يقويها ويشتغل عليها، وعارف كمان عيوبه بيحاول يغيرها وبيحاول يعدل منها، وهو طول الوقت عايز يكون افضل علشان يكون بيعيش حياته بشكل كويس، ويكون بيتفادى المشاكل اللي بتقابله، ويكون دايما ودود مع الناس وعشرته كده حلوة. تحس كده انه الشخص اللي بيشتغل على نفسه او الحلو من جوه ده تحب تقعد معاه، لان عنده شخصية جذابة، عنده لسان حلو مش لازع، بيعرف يقول الكلام في وقته الصح، ما تلاقيهوش كده ايه بيقول كلام من تحت لتحت او بيضرب من تحت الحزام، لكن هو شخص كلامه جميل ومريح كده فتحب تقعد معاه.

لما يكون شخص حلو من جوه تلاقيه دايما بيشوف اللي حواليه حلوين، بيشوفهم اوقات كمان افضل منه، ودايما هو تلاقيه كده ايجابي، بيعرف يشوف الحاجات المضيئه والجميله في الناس، واول واحد يشاور على الحاجات الحلوه في اي حد، حتى لو الناس مش شايفين او مش واخدين بالهم من اي جمال حواليهم، بس الشخص ده تلاقيه دايما هو شايف كده الحاجات الجميله اللي حواليه، هو حد جميل ودوافعه ان هو يكون بيشوف كل حاجه جميله. مش معنى كده ان هو مش واقعي او مش حقيقي او عايش في الخيال، لا، هو بيشوف السلبيات لكن كمان بيعرف يشوف الجمال في كل حاجه وحشه، وبيعرف يشوف الجمال في القبح الموجود قدامه.

الشخص الحلو من جوه بتلاقيه مبادر، عايز يكون اول من اول الناس اللي بتشتغل، مش بيحب يتفرج على الناس وهي بتشتغل، ولا بيحب يريح نفسه وغيره يتعب، لكن عنده استعداد يبدا هو بنفسه حتى لو الموضوع فيه مغامره. عنده استعداد يحرك الناس اللي حواليه ناحيه الشغل او ناحيه المهمه اللي المفروض يعملوها. شخص حماسي، ولانه عايز الخير للكل فبيحب ان الكل يشارك معاه وان هو يبدا. وشخص فعلا بيكون الى حد كبير جدا جدا ابعد ما يكون عنه كلمه الانانيه، لان هو عنده محبه كبيره للناس اللي حواليه، بيبادر وبيبدا هو، وبيعرف يشجع الناس وبيعرف يشتغل وسط فريق.

الحلو من جوه هو شخص متواضع مش بيتكلم عن نفسه كتير، رغم انه حقيقي لانه هو حلو فهو عنده مميزات كتير والناس شايفه قد ايه هو حلو، لكن هو بيعتبر نفسه عادي مش بيتكبر على اللي حواليه بسبب انه عنده مواهب او هوايات او امكانيات او انه هو بيفهم في مجال معين، لكن هو لانه حلو من جوه شايف ان الحاجات دي مش علشان هو يتنطط بيها على الناس، لكن علشان يوظفها صح ويستفيد منها ليه وللاخرين.

الإنسان الحلو من جوه بيعرف كويس جدا إزاي يحب ويرضي ربنا في حياته، بيعرف قيمة نفسه قوي وقيمة وجوده على الأرض دي، وقيمة إن ربنا خلقه إنسان وميزه إنه يكون إنسان، وإن أكيد ليه رسالة في الحياة لازم يعرفها ولازم يعني يتممها ولازم يقوم بيها وهو هنا على الأرض. بيعرف يحب الناس اللي حواليه، بيعرف يقدم مساعدة للناس اللي حواليه، مش بيبخل أبدا بأي حاجة عنده من معرفة أو من إمكانيات أو من حاجات ربنا أنعم بيها عليه، وبيعرف يشارك الناس التانية بكل حاجة ربنا ادهاله، وبيرجع الفضل في كده لربنا سبحانه وتعالى.

واقعي بيمثل مرحلة في حياتنا كلنا عدينا أو هنعدي بيها، عشان كده بيخلينا نتعلق بيه بسهولة جدا. هو فيلم عربي عادي، أبطاله كلهم ممثلين محبوبين جدا مننا وبنتفرج على أفلامهم كلنا. عشان ما شوقكمش أكتر من كده، احنا النهاردة هنتكلم عن فيلم حب البنات. فيلم بجد بحبه قوي وحابة أننا نتكلم عنه ونطبق أحداثه كده بأحداث حياتنا ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه منه. الفيلم بطولة ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة وسوسن بدر وأشرف عبد الباقي وخالد أبو النجا وأحمد عز وأحمد برادة والفنان الراحل الجميل عبد الرحمن أبو زهرة. الفيلم إخراج خالد أبو الحجر، ومساعد المخرج كان سامح بهلول، وهو تأليف نهاد عبد العزيز والسيناريست الرائع اللي بموت فيه تامر حبيب.

كريم الشرقاوي اللي بيعمل دوره خالد أبو النجا، ممثل مشهور والناس كلها بتحبه وليه معجبين كتير. ورؤية ما كانتش أول حد في حياته، يعني ده طول الوقت ليه معجبين أصلا فعادي، لكن هو حبها، بس حبها بطريقته، وده غلط كتير بنقع فيه، إننا بنحب الشخص اللي قدامنا بطريقتنا إحنا، بالمعايير والمقاييس اللي إحنا عايزينها، بالقوالب بتاعتنا إحنا اللي عايزين نحصر فيها الشخص ده، وده بيكون الغلط. ما بنحبش اللي قدامنا زي ما هو محتاج يتحب. هو حبها بس هو كان عايزها هي تطلع له، مش هو اللي ينزل لها. عايز يفضل كريم الشرقاوي المشهور الممثل.

يمثل كبير مش عايز يتخلى عن مكانته أو معجبينه، عايز يفضل كبير مش بحريته مع حبيبته، عايزها ما تهزرش معاه قدام الناس عشان شايف ان هي كده بتقل منه، لكن في الحقيقة هي بتتعامل بحرية، عايز يحبسها في قالب مش على مقاسها، مش لايق عليها، وهي حاسة ان هي حرة اكتر من كده، مش المفروض تتحبس في المكان ده. عشان كده ما ينفعش نكون بنحب اللي قدامنا حسب مزاجنا، وما ينفعش كمان نكون بنتحبس في قالب مش بتاعنا، ما ينفعش نتحبس في قالب اصلا. كان في كده اغنيه على راي عمنا منير وهو بيقول، وده حب ايه ده اللي من غير اي حريه.

نيجي لشخصية عمر اللي بيعملها أحمد عز. عمر كان بيحب ندى جدا من أيام الجامعة وهما بيحبوا بعض واتخطبوا فعلا، بس هي كانت بتتهرب من موضوع الجواز لأن هي خايفة. بس عمر كان بيغلط، كان بيغلط لأنه ما كانش بيطمنها، بدل ما يطمنها ويهديها كان بيتقمص ويسيبها ويمشي أو يسافر، وده غلط لأنه الحب المفروض بيطمن. ما ينفعش حبيبتك تخاف وما تطمنهاش، لو أنت ما عملتش كده مين هيعمل كده غيرك؟ ده دورك أنت مش دور أي حد تاني. وعمر غلط في حاجة تانية كمان، غلط لما حب يعوض غياب ندى بأنه يتجوز حد تاني، وده كان غلط كبير قوي منه. مفيش حد بيعوض غياب حد، هو كده ظلم اللي اتجوزها جدا وفي نفس الوقت ظلم نفسه، لأن هو ما حبهاش فعاش معاها وهو قلبه في حتة تانية. والدليل إن هو لما خلف بنت سماها على اسم ندى عشان يفضل ينادي اسمها ويفضل فاكرها. اوعى تدخل في علاقة جديدة غير لما تنسى القديم، اوعى تجرح حد وتظلمه لأن وقتها انت كمان هتبقى بتظلم نفسك.

سميرة اللي بتعمل دورها الفنانة القديرة سوسن بدر، هي أم غادة. لما جوزها طلقها سافرت ببنتها وعاشت بيها في اسكندرية، وكبرتها وعلمتها وخلتها تبقى معيدة في الجامعة. في الحقيقة هي نجحت فعلا ان هي تخليها بنت شطرة وهيلة في دراستها، لكن للأسف طلعتها عاطفيا متدمرة ومشاعرها متدمرة بسبب انها كرهتها في أبوها ورسمت صورة وحشة جدا ليه في خيال بنته. فالبنت للأسف طلعت كره أبوها وكره كل صنف الرجالة. للأسف سميرة كمان نقلت لبنتها تجربتها الفاشلة وبس، ما نقلت لهاش اللي هي تعلمته من التجربة دي. أوقات غصب عننا بنقول الوحش بس مش بنقول كمان إيه الحلو اللي استفدناه من تجربتنا، وده مش صح. لازم نقول الوحش والحلو عشان محدش ياخد رأينا ويحسه قاعدة عامة، لأن بنشوف بعد كده أن سميرة بتتجوز وبتقدر تعدي اللي فات من حياتها، فغادة بتتصدم فيها بعد كده لأن هي بتحس أنه أنت ضحكتي عليا. عشان كده لما نشارك حد بخبرة قديمة لينا لازم نكون بنقول كل حاجة سواء إيجابية أو سلبية، لأنه ده يعتبر من الأمانة.

شخصية حازم اللي هي بيمثلها أحمد برادة، هو طالب في الكلية اللي غادة بتتعين فيها معيدة. لما تيجي وفي نفس الوقت هو حد رياضي وبيتدرب في النادي وبيروح بطولات، واحد لطيف جدا ومحترم بيتعلق بغادة المعيدة بتاعته، وبنشوف انه بيحصل حاجات تبعدهم عن بعض، لكن بنشوف اصراره انه يوصل لها وان هما ما يبعدوش عن بعض حتى لو الظروف حواليهم كانت ضدهم. وده نوع قليل بصراحة، مش بنشوفه كتير، ان حد يكون متمسك بيك رغم اي حاجة تكون بتحصل، حد عايزك ومكلبش فيك رغم كل حاجة ممكن تكون عدت علشان تفرقكم مع بعض. ياريت يكون عندنا الناس دي في حياتنا فعلا، ياريت نكون احنا كمان من الناس دي اللي ما بتتخلاش عن حد مهما الظروف حولت، واللي ما بتسيبش الناس فجأة في نص الطريق وتقول لهم باي باي، لكن بتتمسك بالشخص وتكلبش فيه كده بايديها واسنانها علشان نفضل سوا وعلشان نفضل مع بعض.

في شخصية ثانوية جدا في الفيلم اللي هي شخصية المحامي أستاذ مجدي اللي بيمثل دوره الفنان الجميل الراحل عبد الرحمن أبو زهرة. هو مش بس كان محامي للعيلة، لكن هو كمان كان صاحب مصطفى أبو حجر اللي هو بابا الثلاث بنات. هو الوحيد اللي استأمنه على الوصية، حتى بنته الكبيرة اللي هو كان عايش معاها ما قالهاش على أي حاجة. ياريت يبقى عندنا الشخص اللي نقدر نستأمنه على أسرارنا ونبقى مطمنين إنه مش هيطلعها برا، الشخص اللي ينفع نجري عليه ونحكي له كل حاجة. ينفع إحنا برضو نكون الشخص ده، المكان اللي أي حد يقدر يجري له ويقدر يستخبى ويحكي له على أي حاجة هو عايز يقولها، وهو مطمن إنه إحنا مش هنطلع الأسرار دي برا، وإنه مفيش حرف هيتقال لنا هيكون بيتقال برا. ياريت نبقى من الناس دي، وياريت ربنا يكرمنا ويبعت لنا الناس دي في حياتنا.

الفيلم فيه شخصيات كتير قوي، وكل شخصية فيها حاجة حلوة ينفع نتعلمها منها ونستفيد منها وناخدها عظة لينا، وبرضو كل شخصية فيها حاجة غلط ينفع نتعلم اننا ما نعملهاش. ده العادي وده الطبيعي وده اللي موجود حوالينا في كل حتة، بس علينا دور مهم وكبير اننا نتعلم نقبل كل الناس ونوافق اننا نتعامل معاهم ونحبهم زي ما هم، لاننا هنفضل نتعامل معاهم وهنفضل نشوفهم هيفضل في حياتنا الناس دي سواء وافقنا او ما وافقناش. مفيش اتنين بيشبهوا البعض في كل حاجة، اذا كانت توائم شخصياتهم بتختلف فيبقى من الطبيعي جدا انه ما يكونش فيه شخصيتين بنفس الصفات. فدورنا اننا نكون بنتعامل مع الكل ونقبلهم ونحبهم، وكمان نتعلم منهم ومن اخطائهم ومواقفهم وحياتهم. كل شخص موجود حوالينا هو درس لينا، بيعلمنا منه حاجات كتير وبنستفيد منه بخبرته وحياته، عشان كده حلو قوي انه ما نسيبش درس غير لما نكون بنتعلمه.

الفيلم بتدور أحداثه عن ثلاث بنات هما إخوات لكن عمرهم ما تقابلوا، لأن كل واحدة فيهم من أم مختلفة، لكن اللي مفروض يربطهم هو أبوهم. وللأسف الفيلم بيبتدي أنه الأب ده بيموت، والأب ده كان عايش مع بنته الكبيرة ندى اللي بتمثل دورها الفنانة ليلى علوي. وقبل ما يموت الأب بيسيب وصية للمحامي بتاعه وصديقه، والوصية دي مكتوب فيها أنه لازم الثلاث إخوات دول يعيشوا مع بعض لمدة لا تقل عن سنة علشان يحصلوا على الميراث اللي هو سايبها لهم. وطبعا لأنهم عمرهم ما شافوا بعض في الموضوع بيبقى صعب جدا عليهم أن هما يتقبلوا، وبيحسوا أن أبوهم كان معذبهم وهو عايش بأنه مش مجمعهم وكان شخص وحش وبيتجوز كتير وبيسيبهم، وعايز يضايقهم كمان حتى وهو ميت بأن هو يجبرهم يسيبوا حياتهم وشغلهم ودراستهم ويقعدوا مع بعض لمدة سنة بالإجبار. فكل واحدة فيهم بتبين اعتراضها ومضايقتها جدا، لكن في الآخر بتضطر ان هي تنفذ الوصية علشان تاخد حقها وتاخد نصيبها من ورث أبوها.

وكل واحدة من الإخوات طبعاً ليها حياتها المختلفة خالص عن التانية. يعني هنلاقي ندى الأخت الكبيرة الرقيقة اللي ما بتحبش الوحدة خالص، وغادة هي اللي هي حنان ترك الأخت التانية اللي هي مسترجلة واخدة الدنيا جد وبتكره كل الرجالة علشان أمها كرهتها في أبوها وما عندهاش أي مشاعر ناحية أي حد، وعشت حياتها كلها في اسكندرية مع مامتها. ورؤية اللي هي هنا شيحة الأخت الصغيرة المجنونة اللي عشت حياتها كلها في إنجلترا، ولما جات مصر بقت متلخبطة قوي ما بين عاداتها وثقافتها اللي هي فيها دلوقتي والحاجات اللي هي متعودة تعملها هناك، فده خلاها تتعب قوي وهي في مصر. وطبعا بيكون صعب جدا ان كل الاختلافات دي تعيش بقى مع بعض، لكن هما بيحاولوا. كل واحدة فيهم بتمر بقصة حب مختلفة، وبنشوفهم وهم بيبتدوا يحبوا ويقبلوا بعض، بنشوفهم وهم كمان بيتغيروا ويخافوا على بعض، فبنلاقي ان اللي قلبها حجر بقت بتخاف على اختها وتهتم بيها، ونلاقي انه الصغيرة بتحب الكبيرة وبتجري تحكي لها على كل حاجة. وقتها بس بنعرف انه بجد الحب بيغير.

الحب بيغير لما تقبل اللي قدامك من غير ما تطالبه يتغير، وقتها هو بيتغير لوحده من غير ما تطلب منه. ده تلاقيه تلقائيا مش زي ما كان. حبك ليه وقبولك ليه رغم مشاكله ورغم غلطاته ورغم عيوبه بيغيره، ودي احسن حاجة ممكن تحصل لحد. معظم اللي بيطلب منهم ان هما يتغيروا مش بيتغيروا، لان هما بيحسوا ان ده فرض عليهم او اجبار، وبيحسوا كمان ان هما مش مقبولين باللي هما فيه ده. لكن اللي بيتغرق بمحبة كبيرة بيكسف يفضل زي ما هو قدام كل الحب ده، فبيلاقي نفسه ان هو عايز يتغير وعايز يكون افضل. فلو انت عايز تتغير لو انت عايز تغير حد حبه واقبله زي ما هو، وهتلاقيه تغير من غير ما انت تطلب منه. ده الحب طاقة كبيرة جدا وبتغير وبتخلق صفات حلوة وبتشيل صفات سيئة في الأشخاص. طاقة جميلة وإحساس جميل. الحب بيغير فعلا وبيخلي أشخاص اللي كانوا شريرين جدا أو أشرار جدا يبقوا طيبين، وبيخلي الأعداء يتقلبوا لأصحاب، وبيحل مشاكل كتيرة جدا. انشر الحب ده في كل مكان، هتلاقي الدنيا بجد بتتغير.

بنشوف شخصية حلوة جدا وهي مهيب اللي بيمثل دوره الفنان أشرف عبد الباقي. هو أصلا دكتور نفسي ومن الصعيد وفتح عيادة في القاهرة وبيجيله عيانين كتير وبيسمعهم. وهنا نفسي أقف بقى شوية في الحتة دي. كلنا بنحتاج حد يسمعنا، كلنا بنحتاج نتكلم ونطلع اللي جوانا، وده مش عيب. أوقات بنحتاج نطلع اللي جوانا ومش عايزين حلول، لكن بس عايزين حد يسمعنا، يسمع من غير ما يقاطعنا أو يقول لنا كان المفروض تتصرفوا كده أو ما تتصرفوش كده أو إيه اللي انتوا بتقولوه ده، الكلام ده غلط. ما يقولش أي حاجة، يسمعنا ويسيبنا نتكلم براحتنا وبس. عشان كده أنا بحب وظيفة مهيب جدا، لأن هي وظيفة إنسانية جدا، وينفع نسمع بعض من غير ما نكون دكاترة نفسيين ولا حاجة. ينفع نتعلم إننا نسمع أكتر ما نتكلم، وده هيفيدنا قوي. ربنا خلق لنا ودنين وخلق لنا بق واحد علشان نكون بنسمع أكتر بكتير قوي ما نكون بنتكلم.

في حاجة كمان بحبها في شخصية مهيب جدا، انه كان متعود يتكلم مع نفسه كل يوم، كان كل يوم بيحكي مع نفسه ويشوف هو واقف لحد فين في حياته وعايز يعمل ايه بعد كده، واتضايق النهاردة ولا فرح، وايه اللي ضايقه وايه اللي فرحه. دي حاجة حلوة جدا انه نكون بنتعلمها، اننا نكون بنحكي مع نفسنا، نتعلم ازاي نسمع نفسنا. يعني حتى لو ما لقيناش حد يسمعنا، احنا ينفع نسمع نفسنا عادي، لان دي حاجة صحية جدا وحاجة بتساعدنا نطور شخصيتنا. ان نسمع نفسنا ونطلع الكلام من جوانا، ما نكونش بنكتمه، ونكون كمان بنطلع مشاعرنا ونعبر عنها، ما نسيبش اي مشاعر غضب او ضيق او زعل تبات جوانا، نخرج كل ده علشان ما نتعبش، عشان ده بيخلينا اشخاص اسوياء، بيخلينا ناس متصالحة مع نفسها، مش فجأة نلاقي نفسنا بنطلع زعلنا وتعبنا في وش حد ملهوش ذنب يا حرام، بسبب ان احنا محوشين زعل جوانا.

نيجي لشخصية ندى، بنلاقي انه هي شخصية حلوة جدا وجدعة، عرفت تسند ابوها في وقت مرضه وعرفت تشيل المسؤولية وحدها، ودي حاجة جميلة جدا فيها. لكن عندها عيب واحد بس، ان هي بتخاف، ودي حاجة طبيعية جدا. هي اتولدت لقيت باباها بيطلق مامتها وبيتجوز عليها وبيعرف ستات كتير، وشافت ان هو حد مش مخلص، كان تفكيرها انه ما فيش راجل مخلص 100%، لكن ده طبعا غلط جدا، واتسبب في ان هي تضيع حب عمرها كله اكتر من مرة. وكان كل ما هو يقرب لها وخطوة الجواز تقرب، كان بتقرر تتحجج باي حاجة وتكون بتهرب منه. يمكن فعلا موضوع باباها يأثر عليها، لكن مش للدرجة دي، مش لدرجة ان هي ترفض الجواز او تخاف منه وتقرر ان حياتها ما يكونش فيها اي شخص عشان بس خايفة لا يتكرر نفس الموضوع معاها زي ما حصل مع مامتها. اوقات خوفنا من اللي حصل زمان حتى لو ما كانش معانا احنا، وممكن يكون مع حد تاني، بس الموضوع حصل قدامنا او سمعنا عنه يخلينا نقف ونتكتف وما ناخدش اي خطوة لقدام عشان الخلفيات السابقة للموضوع ده ما كانتش ايجابية بالنسبة لنا مثلا، وكانت خبرات سيئة. لكن خلينا نتعلم انه الحاجة الوحشة اللي حصلت زمان سواء لينا او لغيرنا تكون درس يعلمنا ويقوينا، مش يكسرنا او يخوفنا.

غادة الأخت المتوسطة اللي هي طيبة جدا بس دبش. أول ما حد ما تحس إنها هتقول كلمة حلوة بتخاف، فتقوم رامية كده كلمة دبش عشان اللي قدامها يخاف منها. عندها نفس مشكلة ندى، برضو بتخاف، بس بتخاف يستضعفوها، بتخاف تحب، واخدة فكرة غلط ورافضة إن هي تتصلح، عايزة تعيش حياتها لوحدها علشان مش ضمن السند اللي هيجي ده هيكون سند بجد ولا أي كلام. أمها مديها فكرة عن الرجالة إن هم كلهم وحشين وإنه كلهم زي ما أبوها، وكانت دايما تقولها الجملة اللي بتضحكنا كلنا وبنقعد نقولها، كلهم مصطفى أبو حجر، كلهم زي أبوها، مع إن أمها نفسها متجوزة في ستير ومعتمدة على راجل في حياتها. طبعا أول ما بتحس بمشاعر ناحية أي حد بتقعد تتجاهل في المشاعر دي علشان خايفة، خايفة تحب وخايفة تضعف، لأنه بالنسبة لها الحب ضعف، مع إن الحب عمره ما كان ضعف، الحب قوة طول ما هو مع الشخص الصح اللي مش بيستغل الحب ده. الحب بيكون ضعف لو مع حد غلط، لو مع حد عايز يستغلك ويستغل حبك، لكن الحب الصح هو قوة وسند وظهر.

رؤية أو روكا، الشخصية التلقائية المجنونة اللي بتعمل كل حاجة هي عايزاها، الاجتماعية اللي بتعرف تتكلم مع الناس كلها وتقعد معاهم وبتسلم عليهم وتحكي كده معاهم بتلقائية. حلو جدا ان الشخص يكون اجتماعي وتلقائي وحبوب ولطيف مع الكل، بس مش دايما ده بينفع ولا مع كل الناس. اوقات لازم نحجم نفسنا، مش كل الناس هتفهمنا صح، مش كل الناس هتقدر تتعامل معانا ببراءة، في ناس مخها مش صافي وفي ناس مش هتقدر تتعامل معانا قوي بالنقاء اللي احنا فيه ده، في ناس هيستغلونا وهيفهمونا غلط، مش كل الناس نقدر نبوح ليهم بمشاعرنا، مش اي حد شفناه او قعدنا معاه شوية نبقى حبناه كمان. الحب محتاج قرار وتفكير شوية بعقل، مش كل الناس مناسبة، في ناس بننبهر بيهم من بعيد لكن اول ما بيقربوا اللمعين بتاعهم بيتطفي في عينينا وبيقلوا في عينينا لكن لما نعرفهم من قريب. علشان كده ما ينفعش نتعشم بسرعة ولا كمان نعشم حد بسرعة، لازم ناخد وقتنا وناخد فرصتنا في التفكير ونعمل موازنة كده بين تلقائيتنا والهدوء في أخذ القرار، عشان ده الصح وده اللي هيخلينا بطبيعتنا وفي نفس الوقت هيخلي إنه محدش يكون بيستغلنا.

كلنا بيلفت نظرنا الجمال، لكن الجمال مقاييس مختلفة وفعلا بيختلف مثلا من بلد لبلد ومن زمن لزمن. يعني الجمال زمان ليه مقاييس غير دلوقتي، واللي بيحط مقاييس الجمال دي الناس، لأن نظرتنا إحنا نفسنا من جيل لجيل بتتغير. وطبعا مقاييس الجمال لأنها بتتغير من جيل لجيل أو من بلد لبلد من ثقافة لثقافة، ده بيخلي إن إحنا نقول كلمة الجمال دي بتبقى شيء نسبي. لكن أول حاجة للأسف في مجتمعاتنا أول ما نقول كلمة الجمال بيجي على طول لذهننا جمال الشكل، الجمال الخارجي، وخاصة جمال البنت، الجمال بتاع البنات، مع إن الجمال موجود في كل حاجة حوالينا، موجود في الكائنات اللي ربنا خلقها، موجود في المخلوقات، موجود في الحاجات حتى الفنية الجميلة اللي الناس بتعملها بإيديها. وينفع لو أنا عايز أشوف الجمال هشوفه في حاجات كتير أو ممكن أشوفه في كل حاجة.

دايما بنقول الجمال مش جمال الشكل لكن جمال الروح او جمال الجوهر، ومع كده لما بنشوف حد من وجهة نظرنا شكله مش جميل قوي بنلاقي نفسنا بنقول ايه ده وحش قوي، مع انه ممكن يكون جميل قوي من جوه، ممكن يكون قلبه حلو انسان كده تيجي تتعامل معه تحس انه بيتعامل بطريقة لطيفة وسهلة، تلاقيه متواضع وبسيط. وفعلا احنا اوقات كتير قوي بيهمنا الشكل من بره قوي، ودايما هو اول حاجة احنا بنصطدم بيها، فبالتالي هو حاجة مهمة جدا. اكيد احنا مش قصدين ابدا انه نكون بنهمل الشكل الخارجي او نقول انه مش مهم ابدا، وان احنا نبقى مبهدلين في شكلنا ونقعد نقول عادي يعني ايه مشكلة، مهم نهتم بجوه. لكن احنا محتاجين نفكر انه جمال الشكل او الجمال الخارجي حاجة مهمة، لكن اللي من جوه هو الاهم.

لما بكون حلو من جوه يعني دوافعي وأفكاري الداخلية الأمور المستخبية كلها نقية بيور كده، وده بيرجع حقيقي في الأساس لشكل علاقتي بالله سبحانه وتعالى. وكل ما علاقتي بالله بتكون علاقة صح، علاقة متزبطة، علاقة حقيقية مش مظهر بس من بره، بيكون من جوه أنا متزبط بستمد الجمال من الله عز وجل. لما بكون أنا صح بلاقي مع ربنا بلاقي سلوكي سوي، بلاقي سلوكي من بره صح، تعاملاتي صح، وهي عملية كده عاملة زي الدايرة. يكون عندي علاقة مع الله كويسة، النتيجة جمال داخلي وأكون حلو من جوه، والجمال الداخلي اللي من جوه اللي بيظهر في حياتي ويظهر بسلوكي يخليني عايز أقرب لربنا أكتر.

مهما كان الجمال الخارجي واضح للكل، لكن أحلى حاجة في الجمال الداخلي إنه بيخليني أنا متصالح مع نفسي، أنا عايش في سلام، راضي عن حالي وراضي حتى عن شكلي الخارجي، راضي عن الحياة اللي أنا عايشها، عندي قبول لنفسي جدا. وكل ما يكون عندي قبول لنفسي بعيش مرتاح، بعيش مش في حالة من القلق، بعيش مش على طول رافض حياتي ورافض شكلي ورافض بيتي ورافض دنيتي، لا، بكون حاسس ان انا مرتاح، لاني منبع الراحة دي جاي ان انا حلو من جوه، مش جمال شوية جمال من بره ولا مناظر من بره، لان عمر الجمال اللي من بره ما بيدي سلام للقلب.

لو فكرت ايه اللي بيدوم، الجمال اللي من برا اللي هو جمال الشكل والمظهر، ولا الجمال اللي من جوه اللي هو جمال القلب والشخصيه والطباع؟ لو شفنا كده وقررنا نعمل المقارنه دي، نيجي نشوف اجمل الجميلات، بص كده عليها من 40 سنه وشوف كده صورها، واعمل مقارنه بصورها حاليا وهي كبيره كده في السن، قد ايه هتلاقي يعني في فرق كبير جدا. لان الجمال الخارجي مع الزمن بتلاقيه كده بيضيع وبيزول، وكتير ناس بتحاول تعمل حاجات كتير، عمليات تجميل بقى وتبص تلاقيهم بيعملوا شد وحاجات علشان يحتفظوا بجمالهم الخارجي، لكن برضو جمال الشكل بيضيع، وبرضو مهما حاولوا يعملوا هما برضو تحس انه في رونق كده بيروح. ده لانه جمال الشكل هو بيروح مع الوقت، لكن جمال الروح هو اللي بيفضل طول الوقت.

لما يكون الشخص حلو من جوه ده بيكون نابع من ثقته بنفسه، لأن الشخص اللي عنده ثقة بنفسه مش بيشيل بقى من الناس ولا بيقعد يحسد في غيره ولا بيهتم بكلام مين عليه ولا مين قال إيه، وكلامه بتحسه حتى مع الناس واضح، ولما يوعد حد بحاجة بيعمل كل اللي يقدر عليه إن هو يوفي بالوعد ده، بيكون شخص موثوق فيه كمان من الناس اللي حواليه، بيحبوا يتعاملوا معاه جدا. ليه؟ لأن مصدر الثقة اللي هم بيثقوا بيها فيه جاي من إن هو نفسه واثق في نفسه. معاملاته مع الناس سوية متوازنة، ما عندوش مشاكل كبيرة في العلاقات، وهتلاقيه دايما ده بيخليه يزود ثقة الناس فيه أكتر وأكتر، وبالتالي بتزيد ثقته في نفسه أكتر وأكتر، لأن هو أساسا حلو من جوه.

الشخص الحلو من جوه شخص بيشتغل على نفسه. يعني ايه؟ يعني عارف كويس قوي مميزاته وبيبتدي يقويها ويشتغل عليها، وعارف كمان عيوبه بيحاول يغيرها وبيحاول يعدل منها، وهو طول الوقت عايز يكون افضل علشان يكون بيعيش حياته بشكل كويس ويكون بيتفادى المشاكل اللي بتقابله ويكون دايما ودود مع الناس وعشرته كده حلوة. تحس كده انه الشخص اللي بيشتغل على نفسه او الحلو من جوه ده تحب تقعد معاه، لان عنده شخصية جذابة، عنده لسان حلو مش لازع، بيعرف يقول الكلام في وقته الصح، ما تلاقيهوش كده ايه بيقول كلام من تحت لتحت او بيضرب من تحت الحزام، لكن هو شخص كلامه جميل ومريح كده فتحب تقعد معاه.

على طبيعته من غير ما يتصنع أو يتجمل أو ياخد شخصية حد تاني أو يمثل أدوار مش دوره أو يبقى شخصية مش شخصيته. مش محتاج يعامل الناس بطرق مختلفة، لكن بتلاقيه تلقائي بسيط، هو هو في أي حتة، من جوه زي من بره. والنوع ده بيكون فعلا مريح جدا جدا في التعامل.

الحلو من جوه عنده كده معنى واحد لكلامه، مش محتاج يقول كلام ويكون بيقصد بيه كلام تاني، يعني ما عندوش أبعاد في كلامه، لكن هو شخص واضح في الكلام، حقيقي جدا بسيط. ومش معنى كده ان هو يعني زي ما بيقولوا عبيط او بيتحك عليه، لكن هو انسان ذكي وفعال وعارف كويس قوي بيقول ايه وبيمارس حياته بشكل عادي، لكن كمان ما بيلفش ويدور في الكلام، عارف يعبر بوضوح عن اللي جواه ومش لئيم في نفس الوقت. النوع ده حقيقي جماله الداخلي اهم بكتير جدا من جماله الخارجي.

الشخص الحلو من جوه بتلاقيه بيسيب بصمة وتأثير في كل حد بيقابله، حتى لو قابله مرة واحدة، ممكن كده بطريقة بس سلامه وابتسامته، ممكن بكلمة واحدة هو قالها له وشجعه بيها أو سابها معاه، يأثر جدا في اللي حواليه. بيقولوا عليه روحه حلوة وبتظهر في أقل حاجة ممكن يعملها، وفعلا بيبقى شخص متميز قوي ومحبوب قوي. وكمان بيقولوا عليه لسانه جميل ولسانه بينقط سكر كده زي ما بيقولوا، مش شخص مرائي، مش بيجامل على حساب أي حد، ومش بيزود في المجاملات علشان يظهر قدام الناس إن هو ظريف، ومش بيزود في الإيجابيات بتاعت اللي قدامه علشان يظهر هو حلو وغيره وحش، لكن هو فعلا شخص حقيقي وكلامه جميل وكلامه مظبوط.

she had it. لما يكون شخص حلو من جوه تلاقيه دايما بيشوف اللي حواليه حلوين، بيشوفهم اوقات كمان افضل منه، ودايما هو تلاقيه كده ايجابي، بيعرف يشوف الحاجات المضيئه والجميله في الناس، واول واحد يشاور على الحاجات الحلوه في اي حد، حتى لو الناس مش شايفين او مش واخدين بالهم من اي جمال حواليهم، بس الشخص ده تلاقيه دايما هو شايف كده الحاجات الجميله اللي حواليه، هو حد جميل ودوافعه ان هو يكون بيشوف كل حاجه جميله. مش معنى كده ان هو مش واقعي او مش حقيقي او عايش في الخيال، لا، هو بيشوف السلبيات لكن كمان بيعرف يشوف الجمال في كل حاجه وحشه، وبيعرف يشوف الجمال في القبح الموجود قدامه.

الشخص الحلو من جوه بتلاقيه مبادر، عايز يكون أول من أول الناس اللي بتشتغل، مش بيحب يتفرج على الناس وهي بتشتغل، ولا بيحب يريح نفسه وغيره يتعب، لكن عنده استعداد يبدأ هو بنفسه حتى لو الموضوع فيه مغامرة. عنده استعداد يحرك الناس اللي حواليه ناحية الشغل أو ناحية المهمة اللي المفروض يعملوها. شخص حماسي، ولأنه عايز الخير للكل فبيحب أن الكل يشارك معاه وأن هو يبدأ. وشخص فعلا بيكون إلى حد كبير جدا جدا أبعد ما يكون عنه كلمة الأنانية، لأنه هو عنده محبة كبيرة للناس اللي حواليه، بيبادر وبيبدأ هو، وبيعرف يشجع الناس وبيعرف يشتغل وسط فريق.

الحلو من جوه هو شخص متواضع مش بيتكلم عن نفسه كتير، رغم انه حقيقي لانه هو حلو فهو عنده مميزات كتير والناس شايفه قد ايه هو حلو، لكن هو بيعتبر نفسه عادي مش بيتكبر على اللي حواليه بسبب انه عنده مواهب او هوايات او امكانيات او ان هو بيفهم في مجال معين، لكن هو لانه حلو من جوه شايف ان الحاجات دي مش علشان هو يتنطط بيها على الناس، لكن علشان يوظفها صح ويستفيد منها ليه وللاخرين.

الإنسان الحلو من جوه بيعرف كويس جدا إزاي يحب ويرضي ربنا في حياته، بيعرف قيمة نفسه قوي وقيمة وجوده على الأرض دي، وقيمة إن ربنا خلقه إنسان وميزه إنه يكون إنسان، وإن أكيد ليه رسالة في الحياة لازم يعرفها ولازم يعني يتممها ولازم يقوم بيها وهو هنا على الأرض. بيعرف يحب الناس اللي حواليه، بيعرف يقدم مساعدة للناس اللي حواليه، مش بيبخل أبدا بأي حاجة عنده من معرفة أو من إمكانيات أو من حاجات ربنا أنعم بيها عليه، وبيعرف يشارك الناس التانية بكل حاجة ربنا ادهاله، وبيرجع الفضل في كده لربنا سبحانه وتعالى.

مساء الخير او صباح الخير على حسب انت او انتي بتسمعونا امتى. النهاردة هنتكلم عن فيلم بحبه جدا. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم قديم بس جميل جدا، وتقريبا كل اللي شافه كان بيحبه وتعلق بيه قوي، لانه فيلم فعلا قصته حلوة وفيها احداث حلوة وشوية واقعي، بيمثل مرحلة في حياتنا كلنا عدينا او هنعدي بيها، عشان كده بيخلينا نتعلق بيه بسهولة جدا. هو فيلم عربي عادي، أبطاله كلهم ممثلين محبوبين جدا مننا وبنتفرج على أفلامهم كلنا. عشان ما شوقكمش أكتر من كده، احنا النهاردة هنتكلم عن فيلم حب البنات. فيلم بجد بحبه قوي وحابة أننا نتكلم عنه ونطبق أحداثه كده بأحداث حياتنا ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه منه. الفيلم بطولة ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة وسوسن بدر وأشرف عبد الباقي وخالد أبو النجا وأحمد عز وأحمد برادة والفنان الراحل الجميل عبد الرحمن أبو زهرة. الفيلم إخراج خالد أبو الحجر، ومساعد المخرج كان سامح بهلول، وهو تأليف نهاد عبد العزيز والسيناريست الرائع اللي بموت فيه تامر حبيب.

الفيلم بتدور أحداثه عن ثلاث بنات هما إخوات لكن عمرهم ما تقابلوا لأن كل واحدة فيهم من أم مختلفة، لكن اللي مفروض يربطهم هو أبوهم. وللأسف الفيلم بيبتدي أنه الأب ده بيموت، والأب ده كان عايش مع بنته الكبيرة ندى اللي بتمثل دورها الفنانة ليلى علوي. وقبل ما يموت الأب بيسيب وصية للمحامي بتاعه وصديقه، والوصية دي مكتوب فيها أنه لازم الثلاث إخوات دول يعيشوا مع بعض لمدة لا تقل عن سنة علشان يحصلوا على الميراث اللي هو سايبها لهم. وطبعا لأنهم عمرهم ما شافوا بعض في الموضوع بيبقى صعب جدا عليهم أنهم يتقبلوه، وبيحسوا أن أبوهم كان معذبهم وهو عايش بأنه مش مجمعهم وكان شخص وحش وبيتجوز كتير وبيسيبهم، وعايز يضايقهم كمان حتى وهو ميت بأنه هو يجبرهم يسيبوا حياتهم وشغلهم ودراستهم ويقعدوا مع بعض لمدة سنة بالإجبار. فكل واحدة فيهم بتبين اعتراضها ومضايقتها جدا، لكن في الآخر بتضطر ان هي تنفذ الوصية علشان تاخد حقها وتاخد نصيبها من ورث أبوها.

وكل واحدة من الإخوات طبعا ليها حياتها المختلفة خالص عن التانية. يعني هنلاقي ندى الأخت الكبيرة الرقيقة اللي ما بتحبش الوحدة خالص، وغادة هي اللي هي حنان ترك الأخت التانية اللي هي مسترجلة واخدة الدنيا جد وبتكره كل الرجالة علشان أمها كرهتها في أبوها وما عندهاش أي مشاعر ناحية أي حد، وعشت حياتها كلها في اسكندرية مع مامتها. ورؤية اللي هي هنا شيحة الأخت الصغيرة المجنونة اللي عشت حياتها كلها في إنجلترا، ولما جات مصر بقت متلخبطة قوي ما بين عاداتها وثقافتها اللي هي فيها دلوقتي والحاجات اللي هي متعودة تعملها هناك، فده خلاها تتعب قوي وهي في مصر. وطبعا بيكون صعب جدا ان كل الاختلافات دي تعيش بقى مع بعض، لكن هما بيحاولوا. كل واحدة فيهم بتمر بقصة حب مختلفة، وبنشوفهم وهم بيبتدوا يحبوا ويقبلوا بعض، بنشوفهم وهم كمان بيتغيروا ويخافوا على بعض، فبنلاقي ان قلبها حجر بقت بتخاف على اختها وتهتم بيها، ونلاقي انه الصغيرة بتحب الكبيرة وبتجري تحكي لها على كل حاجة. وقتها بس بنعرف انه بجد الحب بيغير.

الحب بيغير لما تقبل اللي قدامك من غير ما تطلبه يتغير، وقتها هو بيتغير لوحده من غير ما تطلب منه. ده تلاقيه تلقائيا مش زي ما كان. حبك ليه وقبولك ليه رغم مشاكله ورغم غلطاته ورغم عيوبه بيغيره، ودي احسن حاجة ممكن تحصل لحد. معظم اللي بيطلب منهم ان هما يتغيروا مش بيتغيروا، لان هما بيحسوا ان ده فرض عليهم او اجبار، وبيحسوا كمان ان هما مش مقبولين باللي هما فيه ده. لكن اللي بيتغرق بمحبة كبيرة بيكسف يفضل زي ما هو قدام كل الحب ده، فبيلاقي نفسه ان هو عايز يتغير وعايز يكون افضل. فلو انت عايز تتغير حب يعني لو انت عايز تغير حد حبه وقبله زي ما هو، وهتلاقيه تغير من غير ما انت تطلب منه. ده الحب طاقة كبيرة جدا وبتغير وبتخلق صفات حلوة وبتشيل صفات سيئة في الأشخاص. طاقة جميلة وإحساس جميل. الحب بيغير فعلا وبيخلي أشخاص اللي كانوا شريرين جدا أو أشرار جدا يبقوا طيبين، وبيخلي الأعداء يتقلبوا لأصحاب، وبيحل مشاكل كتيرة جدا. انشر الحب ده في كل مكان، هتلاقي الدنيا بجد بتتغير.

بنشوف شخصية حلوة جدا وهي مهيب اللي بيمثل دوره الفنان أشرف عبد الباقي. هو أصلا دكتور نفسي ومن الصعيد وفتح عيادة في القاهرة وبيجيله عيانين كتير وبيسمعهم. وهنا نفسي أقف بقى شوية في الحتة دي. كلنا بنحتاج حد يسمعنا، كلنا بنحتاج نتكلم ونطلع اللي جوانا، وده مش عيب. أوقات بنحتاج نطلع اللي جوانا ومش عايزين حلول، لكن بس عايزين حد يسمعنا، يسمع من غير ما يقاطعنا أو يقول لنا كان المفروض تتصرفوا كده أو ما تتصرفوش كده أو إيه اللي انتوا بتقولوه ده، الكلام ده غلط. ما يقولش أي حاجة، يسمعنا ويسيبنا نتكلم براحتنا وبس. عشان كده أنا بحب وظيفة مهيب جدا، لأن هي وظيفة إنسانية جدا، وينفع نسمع بعض من غير ما نكون دكاترة نفسيين ولا حاجة. ينفع نتعلم إننا نسمع أكتر ما نتكلم، وده هيفيدنا قوي. ربنا خلق لنا ودنين وخلق لنا بق واحد علشان نكون بنسمع أكتر بكتير قوي ما نكون بنتكلم.

في حاجة كمان بحبها في شخصية مهيب جدا، انه كان متعود يتكلم مع نفسه كل يوم، كان كل يوم بيحكي مع نفسه ويشوف هو واقف لحد فين في حياته وعايز يعمل ايه بعد كده، واتضايق النهاردة ولا فرح، وايه اللي ضايقه وايه اللي فرحه. دي حاجة حلوة جدا انه نكون بنتعلمها، اننا نكون بنحكي مع نفسنا، نتعلم ازاي نسمع نفسنا. يعني حتى لو ما لقيناش حد يسمعنا، احنا ينفع نسمع نفسنا عادي، لان دي حاجة صحية جدا وحاجة بتساعدنا نطور شخصيتنا. ان نسمع نفسنا ونطلع الكلام من جوانا، ما نكونش بنكتمه، ونكون كمان بنطلع مشاعرنا ونعبر عنها، ما نسيبش اي مشاعر غضب او ضيق او زعل تبات جوانا، نخرج كل ده علشان ما نتعبش، عشان ده بيخلينا اشخاص اسوياء، بيخلينا ناس متصالحة مع نفسها، مش فجأة نلاقي نفسنا بنطلع زعلنا وتعبنا في وش حد ملهوش ذنب يا حرام، بسبب ان احنا محوشين زعل جوانا.

فيها، لكن عندها عيب واحد بس، ان هي بتخاف، ودي حاجة طبيعية جدا. هي اتولدت لقيت باباها بيطلق مامتها وبيتجوز عليها وبيعرف ستات كتير، وشافت ان هو حد مش مخلص. كان تفكيرها انه ما فيش راجل مخلص 100%، لكن ده طبعا غلط جدا، واتسبب في ان هي تضيع حب عمرها كله اكتر من مرة. وكان كل ما هو يقرب لها وخطوة الجواز تقرب، كانت بتقرر تتحجج بأي حاجة وتكون بتهرب منه. يمكن فعلا موضوع باباها يأثر عليها، لكن مش للدرجة دي، مش لدرجة ان هي ترفض الجواز او تخاف منه وتقرر ان حياتها ما يكونش فيها اي شخص عشان بس خايفة لا يتكرر نفس الموضوع معاها زي ما حصل مع مامتها. اوقات خوفنا من اللي حصل زمان حتى لو ما كانش معانا احنا، وممكن يكون مع حد تاني، بس الموضوع حصل قدامنا او سمعنا عنه، يخلينا نقف ونتكتف وما ناخدش اي خطوة لقدام عشان الخلفيات السابقة للموضوع ده ما كانتش ايجابية بالنسبة لنا مثلا، وكانت خبرات سيئة. لكن خلينا نتعلم انه الحاجة الوحشة اللي حصلت زمان سواء لينا او لغيرنا تكون درس يعلمنا ويقوينا، مش يكسرنا او يخوفنا.

غادة الأخت المتوسطة اللي هي طيبة جدا بس دبش. أول ما حد ما تحس إنها هتقول كلمة حلوة بتخاف، فتقوم رمية كده كلمة دبش عشان اللي قدامها يخاف منها. عندها نفس مشكلة ندى، برضو بتخاف، بس بتخاف يستضعفوها، بتخاف تحب، واخدة فكرة غلط ورافضة إن هي تتصلح، عايزة تعيش حياتها لوحدها علشان مش ضمن السند اللي هيجي ده هيكون سند بجد ولا أي كلام. أمها مديها فكرة عن الرجالة إن هما كلهم وحشين وإنه كلهم زي ما أبوها، وكانت دايما تقولها الجملة اللي بتضحكنا كلنا وبنقعد نقولها، كلهم مصطفى أبو حجر، كلهم زي أبوها، مع إن أمها نفسها متجوزة في ستير ومعتمدة على راجل في حياتها. طبعا أول ما بتحس بمشاعر ناحية أي حد بتقعد تتجاهل في المشاعر دي علشان خايفة، خايفة تحب وخايفة تضعف، لأنه بالنسبة لها الحب ضعف، مع إن الحب عمره ما كان ضعف، الحب قوة طول ما هو مع الشخص الصح. اللي مش بيستغل الحب ده، الحب بيكون ضعف لو مع حد غلط، لو مع حد عايز يستغلك ويستغل حبك، لكن الحب الصح هو قوة وسند وظهر.

رؤية أو روكا، الشخصية التلقائية المجنونة اللي بتعمل كل حاجة هي عايزاها، الاجتماعية اللي بتعرف تتكلم مع الناس كلها وتقعد معاهم وبتسلم عليهم وتحكي كده معاهم بتلقائية. حلو جدا ان الشخص يكون اجتماعي وتلقائي وحبوب ولطيف مع الكل، بس مش دايما ده بينفع ولا مع كل الناس. اوقات لازم نحجم نفسنا، مش كل الناس هتفهمنا صح، مش كل الناس هتقدر تتعامل معانا ببراءة، في ناس مخها مش صافي وفي ناس مش هتقدر تتعامل معانا قوي بالنقاء اللي احنا فيه ده، في ناس هيستغلونا وهيفهمونا غلط، مش كل الناس نقدر نبوح ليهم بمشاعرنا، مش اي حد شفناه او قعدنا معاه شوية نبقى حبناه كمان. الحب محتاج قرار وتفكير شوية بعقل، مش كل الناس مناسبة، في ناس بننبهر بيهم من بعيد لكن اول ما بيقربوا اللمعين بتاعهم بيتطفي في عينينا وبيقلوا في عينينا لكن لما نعرفهم من قريب. علشان كده ما ينفعش نتعشم بسرعة ولا كمان نعشم حد بسرعة، لازم ناخد وقتنا وناخد فرصتنا في التفكير ونعمل موازنة كده بين تلقائيتنا والهدوء في أخذ القرار، عشان ده الصح وده اللي هيخلينا بطبيعتنا وفي نفس الوقت هيخلي إنه محدش يكون بيستغلنا.

كريم الشرقاوي اللي بيعمل دوره خالد أبو النجا، ممثل مشهور والناس كلها بتحبه وليه معجبين كتير. ورؤية ما كانتش أول حد في حياته، يعني ده طول الوقت ليه معجبين أصلا فعادي، لكن هو حبها، بس حبها بطريقته، وده غلط كتير بنقع فيه، إننا بنحب الشخص اللي قدامنا بطريقتنا إحنا، بالمعايير والمقاييس اللي إحنا عايزينها، بالقوالب بتاعتنا إحنا اللي عايزين نحصر فيها الشخص ده، وده بيكون الغلط. ما بنحبش اللي قدامنا زي ما هو محتاج يتحب. هو حبها بس هو كان عايزها هي تطلع له مش هو اللي ينزل لها. عايز يفضل كريم الشرقاوي المشهور الممثل الكبير، مش عايز يتخلى عن مكانته أو معجبينه، عايز يفضل كبير مش بحريته مع حبيبته. عايزها ما تهزرش معاه قدام الناس عشان شايف ان هي كده بتقل منه، لكن في الحقيقه هي بتتعامل بحريه. عايز يحبسها في قالب مش على مقاسها، مش لايق عليها، وهي حاسه ان هي حره اكتر من كده، مش المفروض تتحبس في المكان ده. عشان كده ما ينفعش نكون بنحب اللي قدامنا حسب مزاجنا، وما ينفعش كمان نكون بنتحبس في قالب مش بتاعنا. ما ينفعش نتحبس في قالب اصلا. كان في كده أغنية على رأي عمنا منير وهو بيقول، وده حب إيه ده اللي من غير أي حرية.

نيجي لشخصية عمر اللي بيعملها أحمد عز. عمر كان بيحب ندى جدا من أيام الجامعة وهما بيحبوا بعض واتخطبوا فعلا، بس هي كانت بتتهرب من موضوع الجواز لأن هي خايفة. بس عمر كان بيغلط، كان بيغلط لأنه ما كانش بيطمنها، بدل ما يطمنها ويهديها كان بيتقمص ويسيبها ويمشي أو يسافر، وده غلط لأنه الحب المفروض بيطمن. ما ينفعش حبيبتك تخاف وما تطمنهاش، لو أنت ما عملتش كده مين هيعمل كده غيرك؟ ده دورك أنت مش دور أي حد تاني. وعمر غلط في حاجة تانية كمان، غلط لما حب يعوض غياب ندى بأنه يتجوز حد تاني، وده كان غلط كبير قوي منه. مفيش حد بيعوض غياب حد، هو كده ظلم اللي اتجوزها جدا وفي نفس الوقت ظلم نفسه، لأنه هو ما حبهاش فعاش معاها وهو قلبه في حتة تانية. والدليل إن هو لما خلف بنت سماها على اسم ندى عشان يفضل ينادي اسمها ويفضل فاكرها. اوعى تدخل في علاقة جديدة غير لما تنسى القديم، اوعى تجرح حد وتظلمه لأن وقتها انت كمان هتبقى بتظلم نفسك.

سميرة اللي بتعمل دورها الفنانة القديرة سوسن بدر، هي أم غادة. لما جوزها طلقها سافرت ببنتها وعاشت بيها في اسكندرية، وكبرتها وعلمتها وخلتها تبقى معيدة في الجامعة. في الحقيقة هي نجحت فعلا ان هي تخليها بنت شطرة وهايلة في دراستها، لكن للأسف طلعتها عاطفيا متدمرة ومشاعرها متدمرة بسبب انها كرهتها في أبوها ورسمت صورة وحشة جدا ليه في خيال بنته. فالبنت للأسف طلعت كره أبوها وكره كل صنف الرجالة. للأسف سميرة كمان نقلت لبنتها تجربتها الفاشلة وبس، ما نقلت لهاش اللي هي تعلمته من التجربة دي. أوقات غصب عننا بنقول الوحش بس، مش بنقول كمان إيه الحلو اللي استفدناه من تجربتنا، وده مش صح. لازم نقول الوحش والحلو عشان محدش ياخد رأينا ويحسه قاعدة عامة، لأن بنشوف بعد كده أن سميرة بتتجوز وبتقدر تعدي اللي فات من حياتها، فغادة بتتصدم فيها بعد كده لأن هي بتحس أنه أنت ضحكتي عليا. عشان كده لما نشارك حد بخبرة قديمة لينا لازم نكون بنقول كل حاجة، سواء إيجابية أو سلبية، لأنه ده يعتبر من الأمانة.

شخصية حازم اللي هي بيمثلها أحمد برادة هو طالب في الكلية اللي غادة بتتعين فيها معيدة. لما تيجي وفي نفس الوقت هو حد رياضي وبيتدرب في النادي وبيروح بطولات، واحد لطيف جدا ومحترم بيتعلق بغادة المعيدة بتاعته، وبنشوف انه بيحصل حاجات تبعدهم عن بعض، لكن بنشوف اصراره انه يوصل لها وان هما ما يبعدوش عن بعض حتى لو الظروف حواليهم كانت ضدهم. وده نوع قليل بصراحة مش بنشوفه كتير، ان حد يكون متمسك بيك رغم اي حاجة تكون بتحصل، حد عايزك ومكلبش فيك رغم كل حاجة ممكن تكون عدت علشان تفرقكم مع بعض. ياريت يكون عندنا الناس دي في حياتنا فعلا، ياريت نكون احنا كمان من الناس دي اللي ما بتتخلاش عن حد مهما الظروف حولت، واللي ما بتسيبش الناس فجأة في نصف الطريق وتقول لهم باي باي، لكن بتتمسك بالشخص وتكلبش فيه كده بايديها واسنانها علشان نفضل سوا وعلشان نفضل مع بعض.

في شخصية ثانوية جدا في الفيلم اللي هي شخصية المحامي أستاذ مجدي اللي بيمثل دوره الفنان الجميل الراحل عبد الرحمن أبو زهرة. هو مش بس كان محامي للعيلة، لكن هو كمان كان صاحب مصطفى أبو حجر اللي هو بابا الثلاث بنات. هو الوحيد اللي استأمنه على الوصية، حتى بنته الكبيرة اللي هو كان عايش معاها ما قالهاش على أي حاجة. ياريت يبقى عندنا الشخص اللي نقدر نستأمنه على أسرارنا ونبقى مطمنين إنه مش هيطلعها برا، الشخص اللي ينفع نجري عليه ونحكي له كل حاجة. ينفع إحنا برضو نكون الشخص ده، المكان اللي أي حد يقدر يجري له ويقدر يستخبى ويحكي له على أي حاجة هو عايز يقولها، وهو مطمن إنه إحنا مش هنطلع الأسرار دي برا، وإنه مفيش حرف هيتقال لنا هيكون بيتقال برا. ياريت نبقى من الناس دي، وياريت ربنا يكرمنا ويبعت لنا الناس دي في حياتنا.

صابني الحزن ما قلتش ليه وعاندني الحزن قدرت عليه ويا بحر حلفت اني اعديه ويفوت العمر لو استنى دقت عالصبر فتح لي

0: أنعم الله عليك بقلب من ذهب. القلب ده يستطيع أنه يحب كل شخص بيحتاج للحب.
1: تحب علشان تسدد احتياجات الآخرين للحب، مش علشان تستمتع أنت بالحب.
0: مع أن كل ما بتقدم حب للآخرين بتلاقي نفسك سعيد كنتيجة لمحبتك ليهم.
1: ويقدر القلب ده أنه يعطي ويشعر بالحب.
0: كمان القلب اللي بيعطي ده ويشعر بالحب يا سماء بتلاقي فيه أنه بيأكد أن الحب والعطاء والإحساس أمور بنحتاج ليها كبشر طول الوقت، وبنحتاج كمان نقدمها لبعض قبل ما نطالب بيها لنفسنا.

0: تستطيع أن تحب الآخرين بشكل عملي وتجعلهم من أولويات حياتك قبل ما تكون أولوياتك هي الأهم.
1: كلنا المفروض بنرتب اهتماماتنا في الحياة،
0: بنرتب أولوياتنا،
1: وللأسف بتكون أول حاجة في قائمة الأولويات هي مصلحتنا الشخصية.
0: مهم نفكر في نفسنا طبعا ونهتم بأمورنا الخاصة،
1: لكن طبعا ما ينفعش تكون مصلحتنا هي محور تفكيرنا.
0: ومن أحلى الأمور أني أفكر في الآخرين وأني أهتم بيهم وأكون بقدر أساعدهم وأقف معاهم في ظروفهم المختلفة.

0: تستطيع انك تكون شخص متواضع حتى لو عندك من الانجازات والمواهب اللي يخليك متكبر.
1: ممكن شخص يكون مثلا امكانياته وانجازاته بسيطه بس تلاقيه كده بيضخم منها علشان يلفت الانتباه وعلشان الكل يشاور عليها.
0: وممكن يكون اللي بيعمله عادي جدا وناس كتير بتعمله بس هو حاسس ان مفيش زيه وعايز كل الناس تسقف ليه.
1: ممكن واحد تاني فعلا يكون بيعمل حاجات كتير ومع كده تلاقيه متواضع وبسيط.
0: خليك متواضع تلاقي الحياة ليها طعم تاني.

0: انت تقدر انك تدرب نفسك على تحمل المسؤولية والعمل باجتهاد وبجدية.
1: القصة محتاجة تدريب ومحتاجة تفهم دورك كويس،
0: محتاج اني انا ادرك ان انا في جزء في الحياة هو مسؤوليتي أنا الشخصية،
1: ما ينفعش حد غيرك يكون بيعمل المسؤولية بتاعتك،
0: وما ينفعش كمان تعمله بأي شكل وخلاص أو بأي مستوى مش حلو.
1: لازم أتعلم أدرب نفسي أني أبذل كل جهدي في الجزء المطلوب مني من غير كسل ولا تراخي ولا تأجيل ولا أني أكون برمي المسؤولية على حد تاني.

0: عندك القدرة من الله على التسامح حتى للي بيأذوك.
1: مفيش حاجة اسمها أنا كده شخصيتي كده مش بقدر أسامح أي حد بيغلط فيه.
0: مفيش حاجة اسمها أنا مش ربنا عشان أغفر وأسامح الناس.
1: الحقيقة إنه ربنا سبحانه وتعالى خلق جوانا طاقة نقدر بيها نسامح، والطاقة دي بينفع تزيد كل ما بيكون عندنا نضج في شخصياتنا.
0: يمكن كل ما نتعلم نسامح بيبقى عندنا تصالح مع نفسنا ومع الناس كمان أكتر.

0: تقدر انك انت تنصف المظلوم وتدافع من اجل الحق.
1: بيحصل كتير بنشوف قدام عينينا ناس بتتظلم وناس بتظلم ناس
0: بكلمة يمكن او بتصرف او باي حاجة انه الشخص ده يتحرم من حقه،
1: وللأسف كتير بناخد موقف المتفرج،
0: واوقات بنخاف نقف في صف المظلوم لألا الظلم ده يجي علينا احنا كمان،
1: اوقات بنخاف نتكلم ونعلن الحق، والخوف ده بيخلينا ننسحب ونصمت ونتراجع،
0: واقول اللي جوايا انه طب ما انا مالي يعني خليني في حالي،
1: مع اني في ايدي اساعد انسان بيمر بظلم.

0: كل اللي عندك هو نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى تقدر تشارك بيها الآخرين.
1: هو مين ليه الفضل في أي حاجة بيمتلكها؟
0: علشان كده لو ربنا منحك صحة تقدر تساعد المريض،
1: لو ربنا منحك مال تقدر تساعد الفقير،
0: ولو ربنا منحك علم تقدر تعلم الأقل في العلم،
1: لو ربنا منحك شخصية مقبولة من الناس قرب للناس.
0: كل حاجة من ربنا ينفع نشارك بيها محتاج، والمشاركة دي كأني بقول لربنا سبحانه وتعالى شكرا على نعمك.

0: تقدر إنك تتعلم إنك تكون مبادر خاصة في عمل الخير.
1: يعني لما تشوف شخص كبير مثلا ومحتاج مساعدة تقدر تساعده،
0: لما تشوف طفل بيعيط وتطبطب عليه،
1: لما تشوف حد بيشيل حاجة وتقدر تشيل معاه أو ترفعها معاه،
0: لما يكون حد حزين وإنت الطيب خاطره بكلمة،
1: لما يكون حد محبط تقدر تشجعه وتخرجه من حالة الإحباط دي،
0: ولما يكون حد منفعل وإنت تقدر تهديه،
1: لما تشوف إنك تقدر تعمل حاجة إيجابية وتقدر تعملها أكيد هيفرق جداً.

0: الأمانة والثقة في الآخرين من السمات الإنسانية اللي بنحتاج إنها تظهر في علاقتنا.
1: ثق في قدرات الآخرين وخليهم يوصل لهم الإحساس إنهم يقدروا يعملوا حاجات.
0: ثق في الآخرين، فالثقة دي سور حماية للعلاقات.
1: زي ما بحتاج الناس تثق فيا، لازم أنا كمان أثق في الناس.
0: بلاش نظرية الشك والمؤامرة، وإن ورا كل كلام كلام وورا كل فعل أمر تاني خفي.
1: خلينا نبني الثقة في بعض ونتعامل من خلالها.

0: بلاش تميز بين البشر على حسب اللون البشرة أو الدين أو الجنس أو البلد.
1: كتير بننجذب للي شكلنا وبنرفض لو حد مختلف عننا.
0: بنقبل المتفق معنا في الدين ونكفر أي حد تاني.
1: بتكون علاقاتنا بس مع المشابهين لينا ونرفض العلاقات مع أي حد مختلف عننا أين كان بقى في الثقافة أو أي حاجة تانية.
0: مع إن الله خلقنا مختلفين مش علشان نرفض بعض، لكن عشان نتعايش مع بعض ونكمل بعض ونقبل اختلافات بعض.

0: عندك لسان يقدر إنه يشجع الآخرين؟ على فكرة التشجيع قرار داخلي أقدر أمارسه كل يوم.
1: أوقات بستخسر أشجع الناس اللي حواليا،
0: أوقات بكسل أقول كلام مشجع لغيري،
1: وأوقات بقول لو قلت كلام مشجع الشخص ده هيتكبر علي،
0: وأوقات مش بشجع لحسن يتفهم تملق أو إني عايز حاجة من ورا الكلام،
1: وأوقات مش بشجع لأن كل الناس مش بتشجع،
0: وأوقات بقول هو أنا هم مين بيشجعني علشان أقدر أشجع غيري.
1: لا، الحقيقة لازم نتعلم نشجع بعض.

0: من حكمة الله أنه بيجدد طاقتنا لاحتمال الألم والصعاب. الحياة مليانة صعوبات وتحديات،
1: مليانة ألام وأوجاع،
0: مليانة مشاكل وأمراض واحتياج.
1: بنحتاج للصبر والاحتمال، وده بيجي من الله سبحانه وتعالى.
0: بيقول المثل على قد لحافك على قد اللحاف يجي البرد،
1: ودي أوقات بتكون صحيحة. على قد طاقتنا بتيجي المصاعب،
0: لكن لما بندعي ربنا سبحانه وتعالى ده بيجدد وبيوسع طاقتنا وقت الاحتياج والألم، فبنلاقي طاقة جديدة.

0: اسعى للنجاح والتفوق لأنها رغبة إنسانية، ولكن احذر الأضواء والشهرة.
1: مين مش بيحب يكون ناجح ومتميز ومتفوق؟
0: كلنا على فكرة، ويمكن بدرجات مختلفة، لكن دي رغبة داخلية جوانا وبيرتبط معاها السعي تجاه النجاح.
1: لكن أوقات بيلمع قدامنا إغراء الشهرة، ومش لازم أكون نجم من النجوم، لكن ممكن أكون مشهور في العيلة أو وسط الشلة،
0: أو مشهور في شغلي،
1: أو مشهور على الفيسبوك. طبعا
0: المهم ما تكونش الشهرة هي الهدف، يعني أكيد مش هتبقى هي الحاجة اللي أنا طول الوقت بسعى ليها، لكن أكون ناجح ده الأهم.

0: مش هتقدر تنشر السلام بين الناس لو انت مش بتشعر بيه جواك الاول.
1: وهنا بقى هنقول فقد الشيء لا يعطي.
0: تحاول تنشر السلام بين الناس ازاي وانت من جواك مش متصالح اصلا مع نفسك،
1: وممكن كمان تكون مش قابل نفسك بعيوبك ومميزاتك،
0: ومش قابل ظروفك ولا شغلك ولا بيتك ولا جوازتك،
1: ومش قابل بلدك ولا مستواك العلمي ولا المادي.
0: السلام الداخلي لازم يخرج الاول من جوه لبره عشان تقدر تساعد غيرك يعيش كمان هو في سلام.

0: كل زرع وله حصاد، والحصاد من نفس نوع الزرع.
1: مش هتزرع بذور عنب مثلا والحصاد يكون تفاح.
0: كل فعل له رد فعل مساوي له في المقدار.
1: كل زرع بتزرعه هتحصده.
0: هتزرع حب هتلاقي حب،
1: هتزرع خير هيرجع لك بالخير.
0: لو زرعت نميمة هتلاقي اللي بيتكلم عليك برضه،
1: ولو زرعت خصام بين الناس هتحصد خصام بينك وبين الناس.
0: عشان كده خد بالك بتزرع ايه، لانه اكيد هتحصد زيه.

0: بنرحب بيكو في حلقة جديدة من برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة كده يعني حلقة شوية فيها أسئلة غامضة، فيها أسئلة غريبة ممكن يكون ما سألتهاش لنفسك قبل كده أو بتسألها لنفسك على طول. فالنهاردة هيكون معايا كمان ضيف أنا بحبه جدا جدا جدا جدا جدا، يعني تقريبا كل حاجة بعملها معاها يعني نفسي أبعد عنها. دينا
1: يا إيمي، عاملة إيه؟
0: عاملة إيه يا دينا؟
1: أنا جدا جدا جدا مع كل جدا أنا إيدي اللي هو وراها إيدي. طيب يا ربنا يستر.
0: برحب بيكي في كلام في أغاني، والنهاردة أغنيتنا المراية. تفتكري واضح من الأغنية اللي نسمع
1: كما أغنيها أنتوا تعرفوهاش خالص، هي مش شغالة ورانا ولا أي حاجة وهنفاجئكم بيها.
0: تفتكري المراية حلوة ولا وحشة؟
1: ساعات حلوة وساعات وحشة.
0: يعني هعرف رأيك في كل سؤال بعد شوية. بعد الفاصل هنطلع نسمع أغاني ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل وهنبدأ في أغنيتنا المراية. أول سؤال كده دينا عايزة أسأله لك، هتعملي إيه لو صحيتي من النوم كده لقيتي نفسك مش انتي، يعني مش انتي كده، صحيتي لقيتي حد تاني، هتعملي إيه؟
1: إزاي يعني تحصل إزاي؟
0: يعني صحيتي لقيتي الشخصية اللي انتي متعودة عليها والشخصية اللي أنا عايشة بيها طول عمري ما لقيتهاش هي، لقيت حد تاني مش عارف يعيش الحياة اللي أنا كنت عايشاها، فاهمة؟
1: بصي هقولك على حاجة، يعني هاخدها بمحمل الأغنية إن هي كان قصدها إن أنت لو نمت في الحياة، يعني أنت قعدت وقت كده متغافل عن كل حاجة في حياتك وفجأة فقت، مش إن أنت نمت بالليل وصحيت الصبح، لكن إن أنت قعدت وقت كده متغافل عن حاجات كتير في حياتك وبعد كده فقت،
0: هتعملي إيه بقى؟
1: هتعملي إيه؟ لا هتصدم اكيد، يعني هتصدم انه ايه ده انا ضيعت وقت من حياتي وانا كنت نايمه طول الوقت ده، وحاجات كتير كانت بتحصل في حياتي وفي حياه الناس حواليا في يعني اعتقد كلنا بنعدي بالمرحله دي ان احنا نبقى متغاضين مثلا عن حاجه معينه او نايمين كده في حاجه معينه في تفكير لاجل حاجه لاجل مستقبل اخد قرارات في حاجه معينه بعد كده أصحى، بس يا رب أكون صحيت قبل فوات الأوان. Yeah, that's Moroccan you, baby.

0: I'm serious.
1: رجعنا معاكم كمان مرة وبنكمل كلامنا في كلام في أغاني. وغنيتنا النهاردة هي المراية. وإيمي خليني أسألك كده سؤال. أنا مين؟ سؤال دايما بنسأله كده لنفسينا. تفتكري ليه بنقعد نسأله كده لنفسينا أنا مين؟
2: متهيالي في نص السكة بحس إن أنا مش فاهم حياتي المفروض تروح لفين. في نص السكة كده بكتشف إن أنا إنسان بس مش عارف أنا المفروض أعمل إيه أو ما أعملش إيه. فببقى عايز أفهم أنا مين، يعني أنا المفروض أعيش إزاي، أنا المفروض أتبع أنهي فكر، المفروض أتبع أنهي حاجة في حياتي. السؤال ده متهيألي مش وحش. السؤال ده بيخليني أرجع أخد قرارات في حياتي أنا هبقى بمشي فيها إزاي. أبدأ أحط لنفسي حدود وأبدأ أحط لنفسي أفكار أتبعها. ومتهيألي السؤال ده لما بسأله لنفسي ببدأ أكون شخصية أقدر أقول للناس دلوقتي أنا شخصيتي كذا، إيمي كذا وكذا وكذا وكذا. فببقى عارف أنا مين وببقى عارف أنا رايحة فين وجاية منين.
1: حلوة أوي.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في أغاني. دينا عايز أسألك سؤال، إيه أحسن أعرف أنا مين ولا أعيش زي ما أنا وخلاص؟ يعني مش لازم أعرف أنا مين أساسا. يعني
1: تخيلي واحد عايش في مثلا في أي دولة ومعهوش بطاقة، فهو أو معهوش شهادة ميلاد، هل هيبقى عارف أنا مين؟ يا جماعة أنا مين؟ حد يعرف عني حاجة مثلا؟ أنت ابن الفلان الفلاني، وحد تاني يقول له انت ابن الفلان الفلاني، او انت تبع العيله الفلانيه، اصل انت بتشتغل الشغلانه الفلانيه.
0: ملوش هويه،
1: ما يعرفش هو في هو مين، هو ساكن فين، عايش فين، جاي منين، رايح فين، اتولد فين. فهي دي انا مين. يعني الاصل بتاعي، هويتي ايه، فبعرف بيها انا مين. انا دينا، مش شرط بقى المعلومات اللي هو باباها ومامتها ساكنه فين، لكن انا دينا، انا عايشه لاجل كذا، بعمل كذا، بشتغل كذا، بروح كذا وبعمل كذا، هواياتي كذا، بحب كذا، بكره كذا. هو ده انا مين.

0: رجعنا معاكم تاني ولسه بنتكلم في المراية، وبفكر كده في حاجة يا إيمي وساعديني فيها. قوليلي، هو أنا عشان أعرف نفسي ده حاجة هتفيدني، أو حاجة هتفيدني أصلا في إيه، وهيفيد اللي حواليا كمان في إيه؟
1: متهيالي أنا لما بعرف نفسي أنا بعرف أنا في أنهي حتة بالظبط، فهبدأ إن أنا أتعامل مع الناس اللي حواليا بالمنطق ده. يعني أنا لما أعرف عن نفسي إن أنا ما بحبش الزعيق والصوت العالي، هبدأ إن أنا أتعامل مع الناس بطريقة هادية. هبدأ إن أقول لهم لما يعلوا صوتهم، لو سمحتوا يا جماعة ما تعلوش صوتكو. ده مثال بسيط، لكن في كل حاجة في حياتي أنا محتاجة أكون بعرف أنا بحب ده ولا ما بحبش ده، أنا بكره ده ولا ما بكرهش ده، علشان ده بيسهل الطريقة بتاعت الناس. عارفة بيقولوا كده في علم النفس إن لما تبقى عايز تعرف اللي حواليك اعرف نفسك الاول. لما تعرف نفسك كويس جدا هتعرف تتعامل مع الناس كلها، لان خلاص انت عرفت نفسك، انت عرفت ايه اللي بتحبه وايه اللي بتكرهه، فسهل جدا انك تتقبل الشخص اللي قدامك. فمتهيالي ده هيفيدني وده هيفيد اللي قدامي كتير جدا جدا.

ورجعنا لكم بعد الفصل لسه مكملين معاكم في كلام في أغاني وأغنية المراية، لكن حابين ناخد تعليقاتكم على أغنية اللي فاتت اللي كنا حاطين البوست بتاعها من فترة، كانت أغنية أشجع واحدة وكنا حاطين جزء من الأغنية وسألنا سؤال: تفتكروا ليه الكلام السلبي بيأثر في حياتنا؟ رحاب عبد العاطي قالت لنا كده: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا رحاب. وقالت لنا كده: يؤثر الكلام السلبي عليا بشكل متفاوت، وكان تأثيره في الصغر أقوى. حقيقي فعلا الكلام السلبي بيأثر فينا، وبالذات لو احنا ما عندناش نضج كبير. كمان أسماء بيومي قالت لنا كده: الكلام السلبي بيأثر في الشخصية الضعيفة. حقيقي فعلا الكلام السلبي ممكن يكون لو أنا مش قوي أخده وأتعب ونفسيتي تنهار بسبب كلام سلبي ممكن يكون حد مش عارفني أصلا قاله. كمان هبة قالت لنا كده: أنا عندي مقولة في عقلي بحب أستخدمها بهيك مواقف، هي أردنية، بحس حالي قوية فيها لأنها بتضحكني وبتحسسني أنه الموضوع مش لازم يكبر لأنه هو أصغر أصلا صغير. المقولة بتقول: يلي أخد صورة سلبية عني، إذا ممكن أخدها وأحطها لك إياها في برواز بتصير أحلى. يعني كأنه بتقول لهم كده، يعني لو أنت واخد صورة عني سلبية هات أنا أحطها لك في برواز كده عشان تبقى أحلى بكتير. وبتقول: ممكن الجواب غريب بس الجواب مسلي ومفهوش إساءة لأي طرف. حقيقي فعلا يا هبة أنا لازم أتعامل ببساطة شديدة مع الكلام السلبي اللي بيتقلي من الناس اللي حواليا، علشان كمان ما حسش أنا بضيق وتعب في حياتي الشخصية. شكرا ليكم، هنستنى تعليقاتكم كل مرة، يعني بنحب نسمع تعليقاتكم، انتم مفيدين جدا لينا، وبنحب كمان نعرف أراءكم وحياتكم عاملة ازاي معانا، ده بيفيدنا وده كمان بيشجعنا جدا جدا جدا. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا معاكم لسه مكملين في كلام في أغاني والمراية. دينا خليني أسألك سؤال كده، هل لو مش عارف أوصل لنفسي أطلب مساعدة من اللي حواليا ولا أقعد كده وخلاص؟
1: ده مهم جدا يا أمي، كتير قوي بنفضل تايهين وبعد ما نصحى من النوم أو من الغيبوبة اللي كنا فيها نفضل نقول إن أنا هدور على نفسي وأفضل أدور وأبقى بجتهد جدا أن أعمل كده. بس في وقت بنبقى مش عايزين اللي الناس بيقولوه. في تقريبا اختبار كده بتاع ناس يعني علماء، تقريبا جو هاري تقريبا، بيقول انه في جزء من حياتك الناس عارفاه وانت مش عارفه، جزء انت عارفه والناس مش عارفاه، يعني الاربع اجزاء دي. ففي جزء انه الناس عارفاه وانت مش عارفه، وانت مش عارفه، انت مش شايفه فيك. فحلو ان انا اطلب من الناس ان هي تقول لي انا مين، انتوا شايفيني ازاي. مش بس انا شايفه نفسي زي يعني انا انا شايفه مثلا ان انا شخص مش عصبي مثلا، بس الناس بتقولي دينا انت عصبيه مثلا. فبالتالي انا محتاجه ان انا ابقى بطلع بره الفكره اللي انا واخداها عن نفسي، لان هي في الاغلب او بنسبه كبيره مش هتبقى صح، لانه الناس بتشوفني انا بتصرف ازاي.
0: طب دينا عايزه اسالك سؤال تاني، هل ده معناه ان راي الناس مهم ولا لا؟ نطلع فصل ونرجع تقولي لي السؤال.
1: اوكي.

0: ورجعنا بعد الفاصل وكنت بسألك يا دينا سؤال مهم جدا. كنت انتي بتقولي ان رأي الناس مهم جدا اني اعرفه علشان اخلي بالي من الحاجات اللي انا مش شايفها فيه. هل رأي الناس مهم جدا جدا جدا لدرجة ان انا اسيب كل حاجة في حياتي وركز بس في رأي الناس حتى لو يعني او بمعنى اخر رأي الناس يوصلني لحد فين؟
1: بصي هو يعني اعتقد انه كلنا بنجتمع على انه رأي الناس مهم. ما نقدرش نعيش من غير رأي الناس. بس لو زاد عن حده. أيوة. لو هو بقى اللي بيتحكم في حياتي هنا بقى اللي محتاجة اقف وقفة. محتاج ان انا اقول لا دينا خلي بالك لانه الناس ابتدت تتحكم في ارائك في اختياراتك في حياتك. أيوة. فرأي الناس مهم. يعني سي مثلا لو انا قلت لأمي اديني رأيك ادخل الكلية دي ولا الكلية دي. اوكي انت تقولي رأيك سوري على حسب معرفتك بيا وعلى حسب مثلا انت قريبة مني. بس لو انت اللي بتقرري ادخل اني كلية لان دي حاجة بتحدد مستقبلي يبقى انا هنا لازم اقف وقفة مع نفسي انه رأي الناس ابتدى ان هو يكون بيتحكم فيا مش مجرد رأي ده خد حيز اكبر من انه مجرد رأي.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنيتنا المراية. وعارفة يا إيمي كنت بفكر في حاجة كده إنه هل قربي من الناس الغلط ممكن تكون كده في وقت بيخليني أفقد معنى لحياتي أو معنى حياتي عامة؟
1: جدا. يعني الناس على قد ما هي مهمة أني أشوف فين الحتة اللي نقصاني في حياتي زي ما كنا بنقول من شوية، هي برضو السبب اللي ممكن يخليني أكره حياتي وأكره نفسي، وكمان يوصلوا لي صورة مغلوطة عني. فحلو قوي أن أنا وأنا بعرف أنا مين كمان أعرف أختار مين الناس الصح اللي يبقوا في حياتي، مين الناس مش كمان الصح. يعني في ناس ممكن ما نعرفش أن احنا نبعد عنهم، يعني هضطر أن أنا أتعامل معاهم في الشغل، في الدراسة، في الحياة عامة، حتى لو في العيلة. كان حلو قوي أن يبقى عندي واحد واثنين وثلاثة أعرف أن هم رأيهم فعلا صح، وهم بيحبوني جدا جدا جدا، فعايزين لي الصح دايما. فأبدأ أن أنا أختار الناس الحقيقية اللي تبقى في حياتي. لكن لو الناس الغلط في حياتي أحاول أن أنا أحط لهم بس حدود، مش لازم أبعد كل الناس عني، لكن أحط حدود لحياتي واللي أنا كمان عايزة أوصله، علشان الناس بس ما تأثرش فيا، أو ما تكونش الناس هي يعني زي الإضاءة اللي دايما عاملة في عيني. علشان الإضاءة لما بتولع كده في عينك انتي، هي ضوء، هي نور، بس بيخلي عينيكي مش شايفة. فلازم تختاري الناس الصح.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. لينا عايزه اسالك سؤال كده غريب شويه. امتى اقول لنفسي خلاص انا كده عرفت نفسي ومش عايزه اعرف نفسي تاني خلاص، يعني اكتفيت كده؟
1: عارفه امتى؟
0: امتى
1: وانا في القبر ان شاء الله.
0: ايوه انا كنت متوقع السؤال الاجابه دي منك دي.
1: وانا في القبر كده يا حاج بس اسالك انه انت خلاص كده؟ خلاص كده ما عنديش.
0: صح،
1: طول الوقت احنا بنكتشف حاجات في نفسينا مختلفه. طول الوقت انا بكتشف في الدنيا وبكتشف فيا، انا بكبر وانا بحس انه انا كائن حي. معنى كائن حي يعني بتفاعل مع الحاجات اللي حواليا، بكبر بتطور برجع لورا بطلع لقدام، فانا بتفاعل مع كل حاجه حواليا. فاي تفاعل هو بيعرفني نفسي وبيعرفني البيئه اللي حواليا، الحياه اللي حواليا وكمان الناس اللي حواليا.
0: كلام مهم جدا. نطلع فاصل ونرجع نكمل في كلام في اغاني والمرايه.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنية المراية. وبفكر كده يا إيمي في سؤال الصراحة صعب. هتعملي إيه لو لقيتي أقرب ناس ليكي مش حواليكي؟
1: يعني السؤال ده كنت نفسي ما تسئليش علشان مش عايزة، عارفة اللي مش عايزة أفكر فيها أصلا. صعب جدا، صعب إنه أصحى من النوم فجأة ألاقي اقرب ناس ليا مش حواليا، لانه الناس هي او حبايبي اللي جنبي هو اللي انا بتسند عليهم. فدي حاجه صعبه قوي قوي ومشاعر مرعبه. يعني الله يحفظ كل الناس، والله يحفظ كل الناس قريبه منك ومني وقريبه من كل اللي بيسمعونا، لكن انا لازم برضو حتى لو حصل ده اكون مكرر جوه نفسي ان حياتي ما توقفش. متهيالي دي قمة نضج غريبة جدا ممكن الواحد يوصل لها، انه مهما حصل هتضايق هتعب مش عارف ايه، بس هيجي في نقطة هقرر ان انا همشي حياتي. لان كمان بحس، انا دايما بحس انه الناس اللي راحوا بيحسوا بينا. فمتهيالي الشخص ده مش هيبقى عايز ابدا ابدا في يوم من الايام اني يلاقيني فاشلة في حياتي بسبب انه هو راح مني. فبحس انه لما امشي في حياتي وانجز واكبر ده هينجحني وكمان هيبسط الناس دي مني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين في المراية. يا دينا قولي لي خطوات معينة اعرف فيها نفسي اكتر. قولي لي اعمل ايه عشان اعرف نفسي اكتر.
1: بصي هو انا حاسه ان انا بجاوب اسئله اكبر مني الصراحه يعني، بس هحاول ان انا احاول يعني. ممكن اعمل ايه عشان اعرف نفسي؟ ممكن اسال الناس اللي حواليا زي ما احنا كنا بنقول قبل كده، ده خطوه من خطوات ان انا ابقى بسال الناس اللي حواليا.
0: حلو قوي.
1: في اختبارات بتتعمل دلوقتي بيها بعرف نفسي اكتر. يعني مثلا شيتات كده حتى بتتجاب من على النت ان انت اعمل املا الحاجات دي واعرف ان انت مثلا شخصيه عصبيه ولا مش شخص ولا شخصيه هاديه ولا انت
0: مش الحاجات إيه؟ اللي على الفيسبوك يا جماعه دي
1: لا لا مش قصدي اللعب اللي هي على الفيسبوك دي خالص، ان هي لا تمت الواقع بالصلاه يعني. لكن في حاجات حقيقيه مثلا، يعني انت لو في موقف الفلاني وجالك الحاجه الفلانيه هتتصرف ازاي مثلا، فتجاوب. فالشيتات دي بتسهل يعني. انا الشتات دي لما عملتها فرقت معايا جدا وعرفتني حاجات عن نفسي انا ما كنتش اعرفها، مهارات عن نفسي ما كنتش اعرفها. حاجه كمان انه ومهمه جدا ان قعدتي مع نفسي وفيها بعرف انه طيب انا دينا مثلا انا بحب كذا، انا شايفاني كذا، اكتب كل الايجابيات والسلبيات بتاعتي. دي حاجه من الحاجات اللي بتعرفني انا مين، انا صورتي عندي ايه. فسي مثلا لو انا قلت مثلا ان دينا مثلا هاديه مثلا، وايمي من الناس اللي حواليا قالت لي ان انا فعلا هاديه، وعملت اختبارات وقالوا لي ان الشخصيه هاديه، فانا ايه اتاكدت ان الصفه دي هي في دينا. وهكذا الحاجات بقى اللي هي المشتركه كتير. فالفكره انه كمان نقطه يعني انا عارفه انه انا طولت، بس نقطه اخيره انه اشوف اسال ربنا سبحانه وتعالى انا مين.
0: يعني هما كانوا اربع نقط مهمين جدا يا دينا، شكرا ليكي فعلا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كده معاكم. يمكن ما قدمناش وقت كتير لكن لسه مكملين في المراية. دينا عايزة أسألك سؤال مهم جدا، هل محتاج مراية في حياتي؟ وهي ايه هي اصلا المراية اللي ممكن احتاجها يعني؟
1: محتاج مراية؟ محتاج مراية. يعني ينفع تنزلي الصبح من البيت من غير ما تبصي قدام المراية مثلا تشوفي شكلك عامل ازاي وتعملي ايه؟ عايزة اقولك ان انا وقت ما عزلت جديد في بيت جديد يعني عدنا وقت من غير مرايات، انا حسيت قد ايه انه دي حاجة صعبة، انه انا بس يومين مش عارفة اقعد من غير مراية، مش عارفة اشوف نفسي، مش عارفة اشوفني، انا شكلي عامل ازاي، طب انا هدومي متظبطه ولا مش متظبطه، شكلي عامل ازاي، فاهمه؟
0: بتحسي مفيش ثقه في النفس كده وانت نازله؟
1: انا مش شايفاني يعني في كاني في جانب معرفوش عن نفسي. فعايزه اقول ايه المرايات اللي بحتاجها في حياتي. اوقات كتير قوي احنا اللي بنختار المرايات وبنختارها غلط، بنختار مرايه الشغل، بنختار مرايه الاصدقاء، العيله، العلاقات، الارتباط، انه الشخص اللي انا مرتبطه بيه بقرر ان انا طول الوقت هو مرايتي، فانا شايفاك، انا شايفه صورتي

0: ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي اقدر ان انا طول الوقت اشوف فعلا صورتي فيه
1: yeah.
0: وما تكونش بتتغير ان كل المرايات التانية دي وارد ان هي تقع وتتكسر في وقت وهتتكسر على فكرة يعني خليني اقول ده مش دعوة المأساوية بس هي تتكسر في وقت.
1: كلام مهم جدا. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كده معاكم. يمكن ما قدمناش وقت كتير لكن لسه مكملين في المراية. دينا عايز اسألك سؤال مهم جدا، هل محتاج مراية في حياتي؟ وهي ايه هي اصلا المراية اللي ممكن احتاجها يعني؟
0: محتاج مراية؟ محتاج مراية. يعني ينفع تنزلي الصبح من البيت من غير ما تبصي قدام المراية مثلا وتشوفي شكلك عامل ازاي وتعملي ايه؟ عايزة اقولك ان انا وقت ما عزلت جديد في بيت جديد يعني عدنا وقت من غير مرايات. انا حسيت قد ايه انه دي حاجة صعبة، انه انا مسي يومين مش عارفة اقعد من غير مراية. انا مش عارفة اشوف نفسي، مش عارفة اشوفني، انا شكلي عامل ازاي، طب انا هدومي متظبطه ولا مش متظبطه، شكلي عامل ازاي، فاهمه؟
1: بتحسي مفيش ثقه في النفس كده وانت نازله؟
0: انا مش شايفاني يعني في كاني في جانب معرفوش عن نفسي. فعايزه اقول ايه المرايات اللي بحتاجها في حياتي. اوقات كتير قوي احنا اللي بنختار المرايات وبنختارها غلط. بنختار مرايه الشغل، بنختار مرايه الاصدقاء، العيله، العلاقات، الارتباط، انه الشخص اللي انا مرتبطه بيه بكرر ان انا طول الوقت هو مرايتي. فانا شايفاك، انا شايفه صورتي منك طول الوقت. في اوقات كتير بتبقى العيله، في اوقات كتير بتبقى الدراسه، الشغل. انا شايفه نفسي امتي في الشغل، فانا لو انا نجحت في الشغل يبقى انا شخص جيد. فدينك كويسه لان هي شايفه نفسها في مرايه الشغل. فعايزه اقول انه لما تقرر انك تكون بتبص على نفسك في مرايه، بص في مرايه ثابته، مش بتتغير. مش مرة هتبقى سودة ومرة هتبقى بيضة، مش مرة هتبقى مزومة قوي عليك أو عاملة زوم يعني مقربة قوي منك وفجأة بعيدة جدا عنك. أنا بحس إنه إنجاز التعبير ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي أقدر إن أنا طول الوقت أشوف فعلا صورتي فيه
1: yeah.
0: وما تكونش بتتغير. إن كل المرايات التانية دي وارد إن هي تقع وتتكسر في وقت وهتتكسر على فكرة يعني خليني أقول ده مش دعوة المأساوية بس هي تتكسر في وقت.
1: كلام مهم جدا. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل ومش قدامنا كتير يا دينا، بس في سؤال كده عايزه اساله لك. المشاعر المتضاربه محيره لكن مهمه، ايه تعليقك في الكلمه دي؟
1: طب ايه تعريفك للمشاعر المتضاربه؟
0: في الاغنيه بيقول في الاخر كده، في اخر الاغنيه بيقول ايه، انا مش عارف انا مبسوط ولا متضايق، كاره ولا بحب ولا مش عارف، خايف ولا ولا حاسس بامان
1: مطمن.
0: ف ايه هي دي المشاعر المتضاربه؟
1: صعبه. عايزه اقول لك انه دي من اصعب الاوقات اللي بعدي بيها او اي حد بيعدي بيها. ان انا مش عارفه مثلا هل انا بحب امي ولا بكرهها، هو انا حاسه بايه، هو انا عندي شغف ولا لا، عايزه اشتغل ولا مش عايزه اشتغل، عايزه ادرس ولا مش عايزه ادرس، كل حاجة وعكسها. دي صعبة جدا ومحيرة جدا زي ما انت كنت بتقولي. بس اعمل ايه فيها او اعديها ازاي؟ انا بحس انه في الوقت ده انا صعبة جدا ان انا اخد قرار. لو انا في حاجة في حياتي محتاجة قرار وقت المشاعر المتضاربة دي، ما اخدش قرار. انا بشوف انه لا، دينا ما تاخديش قرار دلوقتي، استني لما ترسي على مشاعر معينة. بصي، في الاغلب في مشاعر بتغلب، يعني في مشاعر من الاثنين بتغلب يعني. فلما تغلب حاجه ابقى خلاص استقريت انه دي المشاعر اللي هكمل بيها، فاوكي دي بقى اللي انا هكمل بيها.
0: تمام.

0: وللأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنت معايا وكلامك حقيقي كان مهم أن احنا نركز فيه وأن احنا نعرف نفسنا أكتر فيه. بس حابة أن أنا أزنقك شوية كده في الآخر.
1: ما خلاص الأسئلة خلصت على فكرة.
0: لا
1: الأسئلة خلصت.
0: لازم تتزنقي في آخر الحلقة. كل واحد بيجي هنا لازم يتزنق في آخر الحلقة.
1: ما حسيت كده برضو.
0: عايزة أعرف إيه الخطوة اللي أخدها في حياتي تكبرني جدا جدا جدا لدرجة أن أنا أوصل كده. أنا عارف نفسي مش خلاص عرفت نفسي وخلاص, لكن أوصل لحتة أن أنا قادر أخد قرار في حياتي بسبب أن أنا عرفت نفسي.
1: بصي هو سؤال كبير قوي. أنا مش عارفة إزاي هنتكلم فيه في تراك. يعني إزاي أبقى عرفت نفسي؟ الإجابة بسيطة, لما ببص في المراية صح هبقى عرفت نفسي, فهعرف أخد قرار صح في حياتي لأن أنا عارفة.
0: يعني لو انت سمعتنا في اخر تراك يا ريت ترجع كده تركز في اول البرنامج خالص. دينا كانت بتقول لنا ايه هي المرايات اللي ممكن نبص عليها, وفعلا حاجات مهمه جدا. ميرسي يا دينا وميرسي ليكوا لاستماعكم. ميرسي يا دينا جدا. اشوفكم على خير او اسمعكم على خير وتسمعوني على خير الاسبوع اللي جاي.

0: أنعم الله عليك بقلب من ذهب. القلب ده يستطيع أنه يحب كل شخص بيحتاج للحب.
1: تحب علشان تسدد احتياجات الآخرين للحب، مش علشان تستمتع أنت بالحب.
0: مع أن كل ما بتقدم حب للآخرين بتلاقي نفسك سعيد كنتيجة لمحبتك ليهم.
1: ويقدر القلب ده أنه يعطي ويشعر بالحب.
0: كمان القلب اللي بيعطي ده ويشعر بالحب يا سماء بتلاقي فيه أنه بيأكد أن الحب والعطاء والإحساس أمور بنحتاج ليها كبشر طول الوقت، وبنحتاج كمان نقدمها لبعض قبل ما نطالب بيها لنفسنا.

كويسة فتبعد الناس وتفضل حياتي حياة متداس عليها بمئة مليون طريقة. والعادي من الكل يحكم، والعادي من الحكم يكسر، والعادي من الكسر ينهي الحكاية.

0: تستطيع أن تحب الآخرين بشكل عملي وتجعلهم من أولويات حياتك قبل ما تكون أولوياتك هي الأهم.
1: كلنا المفروض بنرتب اهتماماتنا في الحياة،
0: بنرتب أولوياتنا،
1: وللأسف بتكون أول حاجة في قائمة الأولويات هي مصلحتنا الشخصية.
0: مهم نفكر في نفسنا طبعا ونهتم بأمورنا الخاصة،
1: لكن طبعا ما ينفعش تكون مصلحتنا هي محور تفكيرنا.
0: ومن أحلى الأمور أني أفكر في الآخرين وأني أهتم بيهم وأكون بقدر أساعدهم وأقف معاهم في ظروفهم المختلفة.

0: تستطيع انك تكون شخص متواضع حتى لو عندك من الانجازات والمواهب اللي يخليك متكبر.
1: ممكن شخص يكون مثلا امكانياته انجازاته بسيطه بس تلاقيه كده بيضخم منها علشان يلفت الانتباه وعلشان الكل يشاور عليها.
0: وممكن يكون اللي بيعمله عادي جدا وناس كتير بتعمله بس هو حاسس ان مفيش زيه وعايز كل الناس تسقف ليه.
1: ممكن واحد تاني فعلا يكون بيعمل حاجات كتير ومع كده تلاقيه متواضع وبسيط.
0: خليك متواضع تلاقي الحياة ليها طعم تاني.

0: انت تقدر انك تدرب نفسك على تحمل المسؤولية والعمل باجتهاد وبجدية.
1: القصة محتاجة تدريب ومحتاجة تفهم دورك كويس،
0: محتاج اني انا ادرك ان انا في جزء في الحياة هو مسؤوليتي أنا الشخصية،
1: ما ينفعش حد غيرك يكون بيعمل المسؤولية بتاعتك،
0: وما ينفعش كمان تعمله بأي شكل وخلاص أو بأي مستوى مش حلو.
1: لازم أتعلم أدرب نفسي أني أبذل كل جهدي في الجزء المطلوب مني من غير كسل ولا تراخي ولا تأجيل ولا أني أكون برمي المسؤولية على حد تاني.

0: عندك القدرة من الله على التسامح حتى للي بيأذوك.
1: مفيش حاجة اسمها أنا كده شخصيتي كده مش بقدر أسامح أي حد بيغلط فيا.
0: مفيش حاجة اسمها أنا مش ربنا عشان أغفر وأسامح الناس.
1: الحقيقة إنه ربنا سبحانه وتعالى خلق جوانا طاقة نقدر بيها نسامح، والطاقة دي بينفع تزيد كل ما بيكون عندنا نضج في شخصياتنا.
0: يمكن كل ما نتعلم نسامح بيبقى عندنا تصالح مع نفسنا ومع الناس كمان أكتر.

0: تقدر انك انت تنصف المظلوم وتدافع من اجل الحق.
1: بيحصل كتير بنشوف قدام عينينا ناس بتتظلم وناس بتظلم ناس
0: بكلمة يمكن او بتصرف او باي حاجة انه الشخص ده يتحرم من حقه،
1: وللأسف كتير بناخد موقف المتفرج،
0: واوقات بنخاف نقف في صف المظلوم لألا الظلم ده يجي علينا احنا كمان،
1: اوقات بنخاف نتكلم ونعلن الحق، والخوف ده بيخلينا ننسحب ونصمت ونتراجع،
0: واقول اللي جوايا انه طب ما انا مالي يعني خليني في حالي،
1: مع اني في ايدي اساعد انسان بيمر بظلم.

0: كل اللي عندك هو نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى تقدر تشارك بيها الآخرين.
1: هو مين ليه الفضل في أي حاجة بيمتلكها؟
0: علشان كده لو ربنا منحك صحة تقدر تساعد المريض،
1: لو ربنا منحك مال تقدر تساعد الفقير،
0: ولو ربنا منحك علم تقدر تعلم الأقل في العلم،
1: لو ربنا منحك شخصية مقبولة من الناس قرب للناس.
0: كل حاجة من ربنا ينفع نشارك بيها محتاج، والمشاركة دي كأني بقول لربنا سبحانه وتعالى شكرا على نعمك.

0: تقدر إنك تتعلم إنك تكون مبادر خاصة في عمل الخير.
1: يعني لما تشوف شخص كبير مثلا ومحتاج مساعدة تقدر تساعده،
0: لما تشوف طفل بيعيط وتطبطب عليه،
1: لما تشوف حد بيشيل حاجة وتقدر تشيل معاه أو ترفعها معاه،
0: لما يكون حد حزين وإنت الطيب خاطره بكلمة،
1: لما يكون حد محبط تقدر تشجعه وتخرجه من حالة الإحباط دي،
0: ولما يكون حد منفعل وإنت تقدر تهديه،
1: لما تشوف إنك تقدر تعمل حاجة إيجابية وتقدر تعملها أكيد هيفرق جداً.

0: الأمانة والثقة في الآخرين من السمات الإنسانية اللي بنحتاج إنها تظهر في علاقتنا.
1: ثق في قدرات الآخرين وخليهم يوصل لهم الإحساس إنهم يقدروا يعملوا حاجات.
0: ثق في الآخرين، فالثقة دي سور حماية للعلاقات.
1: زي ما بحتاج الناس تثق فيا، لازم أنا كمان أثق في الناس.
0: بلاش نظرية الشك والمؤامرة، وإن ورا كل كلام كلام ورا كل فعل أمر تاني خفي.
1: خلينا نبني الثقة في بعض ونتعامل من خلالها.

بتو معرفش نفسي بين الوجوه، لكن ساعات بفوق في سيرتك واتمنى يوم اكون عرفتك

0: بلاش تميز بين البشر على حسب اللون البشرة أو الدين أو الجنس أو البلد.
1: كتير بننجذب للي شكلنا وبنرفض لو حد مختلف عننا،
0: بنقبل المتفق معنا في الدين ونكفر أي حد تاني،
1: بتكون علاقاتنا بس مع المشابهين لينا ونرفض العلاقات مع أي حد مختلف عننا أين كان بقى في الثقافة أو أي حاجة تانية.
0: مع إن الله خلقنا مختلفين مش علشان نرفض بعض، لكن عشان نتعايش مع بعض ونكمل بعض ونقبل اختلافات بعض.

0: لما جيلك مغامر ونام
1: أخف تاني وارجع لقبل الوصول
0: وأقول بس حسبي.

0: عندك لسان يقدر إنه يشجع الآخرين؟ على فكرة التشجيع قرار داخلي أقدر أمارسه كل يوم.
1: أوقات بستخسر أشجع الناس اللي حواليا،
0: أوقات بكسل أقول كلام مشجع لغيري،
1: وأوقات بقول لو قلت كلام مشجع الشخص ده هيتكبر عليا،
0: وأوقات مش بشجع لحسن يتفهم تملق أو إني عايز حاجة من ورا الكلام،
1: وأوقات مش بشجع لأن كل الناس مش بتشجع،
0: وأوقات بقول هو أنا هم مين بيشجعني علشان أقدر أشجع غيري.
1: لا، الحقيقة لازم نتعلم نشجع بعض.

0: من حكمة الله أنه بيجدد طاقتنا لاحتمال الألم والصعاب.
1: الحياة مليانة صعوبات وتحديات،
0: مليانة ألم وأوجاع،
1: مليانة مشاكل وأمراض واحتياج.
0: بنحتاج للصبر والاحتمال، وده بيجي من الله سبحانه وتعالى.
1: بيقول المثل على قد لحافك على قد اللحاف بيجي البرد،
0: ودي أوقات بتكون صحيحة. على قد طاقتنا بتيجي المصاعب،
1: لكن لما بندعي ربنا سبحانه وتعالى ده بيجدد وبيوسع طاقتنا وقت الاحتياج والألم، فبنلاقي طاقة جديدة.

0: سوا ومش راجعين.
1: اسعى للنجاح والتفوق لأنها رغبة إنسانية، ولكن احذر الأضواء والشهرة.
2: مين مش بيحب يكون ناجح ومتميز ومتفوق؟
1: كلنا على فكرة، ويمكن بدرجات مختلفة، لكن دي رغبة داخلية جوانا وبيرتبط معاها السعي تجاه النجاح.
2: لكن أوقات بيلمع قدامنا إغراء الشهرة، ومش لازم أكون نجم من النجوم، لكن ممكن أكون مشهور في العيلة أو وسط الشلة،
1: أو مشهور في شغلي،
2: أو مشهور على الفيسبوك. طبعا
1: المهم ما تكونش الشهرة هي الهدف، يعني أكيد مش هتبقى هي الحاجة اللي أنا طول الوقت بسعى ليها، لكن أكون ناجح ده الأهم.

0: مش هتقدر تنشر السلام بين الناس لو انت مش بتشعر بيه جواك الاول.
1: وهنا بقى هنقول فقد الشيء لا يعطي.
0: تحاول تنشر السلام بين الناس ازاي وانت من جواك مش متصالح اصلا مع نفسك،
1: وممكن كمان تكون مش قابل نفسك بعيوبك ومميزاتك،
0: ومش قابل ظروفك ولا شغلك ولا بيتك ولا جوازتك،
1: ومش قابل بلدك ولا مستواك العلمي ولا المادي.
0: السلام الداخلي لازم يخرج الاول من جوه لبره عشان تقدر تساعد غيرك يعيش كمان هو في سلام.

0: كل زرع وله حصاد، والحصاد من نفس نوع الزرع.
1: مش هتزرع بذور عنب مثلا والحصاد يكون تفاح.
0: كل فعل له رد فعل مساوي له في المقدار.
1: كل زرع بتزرعه هتحصده.
0: هتزرع حب هتلاقي حب،
1: هتزرع خير هيرجع لك بالخير.
0: لو زرعت نميمة هتلاقي اللي بيتكلم عليك برضه،
1: ولو زرعت خصام بين الناس هتحصد خصام بينك وبين الناس.
0: عشان كده خد بالك بتزرع ايه، لانه اكيد هتحصد زيه.

0: بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة كده يعني حلقة شوية فيها أسئلة غامضة، فيها أسئلة غريبة ممكن يكون ما سألتهاش لنفسك قبل كده أو بتسألها لنفسك على طول. فالنهاردة هيكون معايا كمان ضيف أنا بحبه جدا جدا جدا جدا جدا، يعني تقريبا كل حاجة بعملها معاها يعني نفسي أبعد عنها. دينا
1: يا إيمي، عاملة إيه؟
0: عاملة إيه يا دينا؟
1: أنا جدا جدا جدا مع كل جدا أنا أيدي اللي هو وراها أيدي. طيب يا ربنا يستر.
0: برحب بيكي في كلام في أغاني، والنهاردة أغنيتنا المراية. تفتكري واضح من الأغنية اللي نسمع
1: كما أغنية أنتوا تعرفوهاش خالص، هي مش شغالة ورانا ولا أي حاجة وهنفاجئكم بيها.
0: تفتكري المراية حلوة ولا وحشة؟
1: ساعات حلوة وساعات وحشة.
0: يعني هعرف رأيك في كل سؤال بعد شوية. بعد الفاصل هنطلع نسمع أغاني ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل وهنبدأ في أغنيتنا المراية. أول سؤال كده دينا عايزة أسأله لك، هتعملي إيه لو صحيتي من النوم كده لقيتي نفسك مش أنتي، يعني مش أنتي كده، صحيتي لقيتي حد تاني، هتعملي إيه؟
1: إزاي يعني تحصل إزاي؟
0: يعني صحيتي لقيتي الشخصية اللي أنتي متعودة عليها والشخصية اللي أنا عايشة بيها طول عمري ما لقيتهاش هي، لقيت حد تاني مش عارف يعيش الحياة اللي أنا كنت عايشاها، فاهمة؟
1: بصي هقولك على حاجة، يعني هاخدها بمحمل الأغنية إن هي كان قصدها إن أنت لو نمت في الحياة، يعني أنت قعدت وقت كده متغافل عن كل حاجة في حياتك وفجأة فقت، مش إن أنت نمت بالليل وصحيت الصبح، لكن إن أنت قعدت وقت كده متغافل عن حاجات كتير في حياتك وبعد كده فقت،
0: هتعملي إيه بقى؟
1: هتعملي إيه؟ لا هتصدم اكيد، يعني هتصدم انه ايه ده انا ضيعت وقت من حياتي وانا كنت نايمه طول الوقت ده، وحاجات كتير كانت بتحصل في حياتي وفي حياه الناس حواليا في يعني اعتقد كلنا بنعدي بالمرحله دي ان احنا نبقى متغاضين مثلا عن حاجه معينه او نايمين كده في حاجه معينه في تفكير لاجل حاجه لاجل مستقبل اخد قرارات في حاجه معينه بعد كده اصحى، بس يا رب اكون صحيت قبل فوات الاوان.

0: رجعنا معاكم كمان مرة وبنكمل كلامنا في كلام في أغاني. وأغنيتنا النهاردة هي المراية. وإيمي خليني أسألك كده سؤال. أنا مين؟ سؤال دايما بنسأله كده لنفسينا. تفتكري ليه بنقعد نسأله كده لنفسينا أنا مين؟
1: متهيالي في نص السكة بحس إن أنا مش فاهم حياتي المفروض تروح لفين. في نص السكة كده بكتشف إن أنا إنسان بس مش عارف أنا المفروض أعمل إيه أو ما أعملش إيه. فببقى عايز أفهم أنا مين، يعني أنا المفروض أعيش إزاي، أنا المفروض أتبع أنهي فكر، المفروض أتبع أنهي حاجة في حياتي. السؤال ده متهيألي مش وحش. السؤال ده بيخليني أرجع أخد قرارات في حياتي أنا هبقى بمشي فيها إزاي. أبدأ أحط لنفسي حدود وأبدأ أحط لنفسي أفكار أتبعها. ومتهيألي السؤال ده لما بسأله لنفسي ببدأ أكون شخصية أقدر أقول للناس دلوقتي أنا شخصيتي كذا، إيمي كذا وكذا وكذا وكذا. فببقى عارف أنا مين وببقى عارف أنا رايحة فين وجاية منين.
0: حلوة قوي.

0: القرشنات يا حاج مدي، مش خسر فيك القرشنات، سقفوا له.
1: نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.
2: ولسه مكملين معاكو في كلام في أغاني. دينا عايز أسألك سؤال، إيه أحسن، أعرف أنا مين ولا أعيش زي ما أنا وخلاص؟ يعني مش لازم أعرف أنا مين أساساً. يعني
3: تخيلي واحد عايش في مثلاً في أي دولة ومعهوش بطاقة، فهو أو معهوش شهادة ميلاد، هل هيبقى عارف أنا مين؟ يا جماعة أنا مين؟ حد يعرف عني حاجة مثلاً؟ أنت ابن الفلان الفلاني، وحد تاني يقول له انت ابن فلان الفلاني، او انت تبع العيله الفلانيه، اصل انت بتشتغل الشغلانه الفلانيه.
2: ملوش هويه،
3: ما يعرفش هو في هو مين، هو ساكن فين، عايش فين، جاي منين، رايح فين، اتولد فين. فهي دي انا مين. يعني الاصل بتاعي، هويتي ايه، فبعرف بيها انا مين. انا دينا، مش شرط بقى المعلومات اللي هو باباها ومامتها ساكنه فين، لكن انا دينا، انا عايشه لاجل كذا، بعمل كذا، بشتغل كذا، بروح كذا وبعمل كذا، هواياتي كذا، بحب كذا، بكره كذا، هو ده انا مين.

0: رجعنا معاكم تاني ولسه بنتكلم في المراية، وبفكر كده في حاجة يا إيمي وساعديني فيها. قوليلي، هو أنا عشان أعرف نفسي ده حاجة هتفيدني، أو حاجة هتفيدني أصلا في إيه، وهيفيد اللي حواليا كمان في إيه؟
1: متهيالي أنا لما بعرف نفسي أنا بعرف أنا في أنهي حتة بالظبط، فهبدأ أن أنا أتعامل مع الناس اللي حواليا بالمنطق ده. يعني أنا لما أعرف عن نفسي أن أنا ما بحبش الزعيق والصوت العالي، هبدأ أن أنا أتعامل مع الناس بطريقة هادية. هبدأ أن أقول لهم لما يعلوا صوتهم، لو سمحتوا يا جماعة ما تعلوش صوتكم. ده مثال بسيط، لكن في كل حاجة في حياتي أنا محتاجة أكون بعرف أنا بحب ده ولا ما بحبش ده، أنا بكره ده ولا ما بكرهش ده، علشان ده بيسهل الطريقة بتاعت الناس. عارفة بيقولوا كده في علم النفس أن لما تبقى عايز تعرف اللي حواليك، اعرف نفسك الاول. لما تعرف نفسك كويس جدا هتعرف تتعامل مع الناس كلها، لانك خلاص انت عرفت نفسك، انت عرفت ايه اللي بتحبه وايه اللي بتكرهه، فسهل جدا انك تتقبل الشخص اللي قدامك. فمتهيالي ده هيفيدني وده هيفيد اللي قدامي كتير جدا جدا.

ورجعنا لكم بعد الفصل، لسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيه المرايه، لكن حابين ناخد تعليقاتكم على اغنيه اللي فاتت اللي كنا حاطين البوست بتاعها من فتره. كانت اغنيه اشجع واحده، وكنا حاطين جزء من الاغنيه وسالنا سؤال: تفتكروا ليه الكلام السلبي بيأثر في حياتنا؟ رحاب عبد العاطي قالت لنا كده: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا رحاب. وقالت لنا كده: يؤثر الكلام السلبي عليا بشكل متفاوت، وكان تاثيره في الصغر اقوى. حقيقي فعلا الكلام السلبي بيأثر فينا، وبالذات لو احنا ما عندناش نضج كبير. كمان اسماء بيومي قالت لنا كده: الكلام السلبي بيأثر في الشخصيه الضعيفه. حقيقي فعلا الكلام السلبي ممكن يكون لو انا مش قوي اخده واتعب ونفسيتي تنهار بسبب كلام سلبي ممكن يكون حد مش عارفني اصلا قاله. كمان هبه قالت لنا كده: انا عندي مقوله في عقلي بحب استخدمها بهيك مواقف، هي اردنيه، بحس حالي قويه فيها لانها بتضحكني وبتحسسني انه الموضوع مش لازم يكبر لانه هو اصغر اصلا صغير. المقوله بتقول: يلي اخد صوره سلبيه عني، اذا ممكن اخدها واحطها لك اياها في برواز بتصير احلى. يعني كانه بتقول لهم كده: يعني لو انت واخد صوره عني سلبيه هات انا احطها لك في برواز كده عشان تبقى احلى بكتير. وبتقول: ممكن الجواب غريب بس الجواب مسلي ومفهوش اساءه لاي طرف. حقيقي فعلا يا هبة أنا لازم أتعامل ببساطة شديدة مع الكلام السلبي اللي بيتقلي من الناس اللي حواليا، علشان كمان ما حسش أنا بضيق وتعب في حياتي الشخصية. شكرا ليكم، هنستنى تعليقاتكم كل مرة، يعني بنحب نسمع تعليقاتكم، انتم مفيدين جدا لينا، وبنحب كمان نعرف آرائكم وحياتكم عاملة ازاي معانا، ده بيفيدنا وده كمان بيشجعنا جدا جدا جدا. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا معاكم لسه مكملين في كلام في أغاني والمراية. دينا خليني أسألك سؤال كده، هل لو مش عارف أوصل لنفسي أطلب مساعدة من اللي حواليا ولا أقعد كده وخلاص؟
1: ده مهم جدا يا إيمي، كتير قوي بنفضل تايهين وبعد ما نصحى من النوم أو من الغيبوبة اللي كنا فيها نفضل نقول إنه أنا هدور على نفسي وأفضل أدور وأبقى بجتهد جدا أن أعمل كده. بس في وقت بنبقى مش عايزين اللي الناس بيقولوه. في تقريبا اختبار كده بتاع ناس يعني علماء، تقريبا جو هاري تقريبا، بيقول إنه في جزء من حياتك الناس عارفاه وانت مش عارفه، جزء انت عارفه والناس مش عارفاه، يعني الأربع أجزاء دي. ففي جزء إنه الناس عارفاه وانت مش عارفه، وانت مش عارفه، انت مش شايفه فيك. فحلو ان انا اطلب من الناس ان هي تقول لي انا مين، انتوا شايفيني ازاي، مش بس انا شايفه نفسي ازاي. يعني انا شايفه مثلا ان انا شخص مش عصبي مثلا، بس الناس بتقول لي دينا انت عصبيه مثلا. فبالتالي انا محتاجه ان انا ابقى بطلع بره الفكره اللي انا واخداها عن نفسي، لان هي في الاغلب او بنسبه كبيره مش هتبقى صح، لانه الناس بتشوفني انا بتصرف ازاي.
0: طب دينا عايزه اسالك سؤال تاني، هل ده معناه ان راي الناس مهم ولا لا؟ نطلع فصل ونرجع تقولي لي السؤال.

0: ورجعنا بعد الفاصل، وكنت بسألك يا دينا سؤال مهم جدا. كنت انتي بتقولي ان رأي الناس مهم جدا اني اعرفه علشان اخلي بالي من الحاجات اللي انا مش شايفها فيا. هل رأي الناس مهم جدا جدا جدا لدرجة ان انا اسيب كل حاجة في حياتي وركز بس في رأي الناس، حتى لو يعني او بمعنى اخر رأي الناس يوصلني لحد فين؟
1: بصي، هو يعني اعتقد انه كلنا بنجتمع على انه رأي الناس مهم، ما نقدرش نعيش من غير رأي الناس. بس لو زاد عن حده، أيوة. لو هو بقى اللي بيتحكم في حياتي، هنا بقى اللي محتاجة اقف وقفة، محتاج ان انا اقول لا دينا خلي بالك، لانه الناس ابتدت تتحكم في ارائك، في اختياراتك، في حياتك. أيوة. فرأي الناس مهم. يعني سي مثلا لو انا قلت لأمي اديني رأيك، ادخل الكلية دي ولا الكلية دي؟ اوكي، انت تقولي رأيي سوري، على حسب معرفتك بيا وعلى حسب مثلا انت قريبه مني. بس لو انت اللي بتقرري ادخل اني كليه، لان دي حاجه بتحدد مستقبلي، يبقى انا هنا لازم اقف وقفه مع نفسي انه راي الناس ابتدى ان هو يكون بيتحكم فيا، مش مجرد راي، ده خد حيز اكبر من انه مجرد راي.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنيتنا المراية. وعارفة يا إيمي كنت بفكر في حاجة كده إنه هل قربي من الناس الغلط ممكن يكون كده في وقت بيخليني أفقد معنى لحياتي أو معنى حياتي عامة؟
1: جدا. يعني الناس على قد ما هي مهمة أني أشوف فين الحتت اللي نقصاني في حياتي زي ما كنا بنقول من شوية، هي برضو السبب اللي ممكن يخليني أكره حياتي وأكره نفسي وكمان يوصلوا لي صورة مغلوطة عني. فحلو قوي إن أنا وأنا بعرف أنا مين كمان أعرف أختار مين الناس الصح اللي يبقوا في حياتي، مين الناس مش كمان الصح. يعني في ناس ممكن ما نعرفش إن احنا نبعد عنهم، يعني هضطر إن أنا أتعامل معاهم في الشغل، في الدراسة، في الحياة عامة، حتى لو في العيلة. كان حلو قوي ان يبقى عندي واحد واثنين وثلاثة اعرف ان هم رأيهم فعلا صح وهم بيحبوني جدا جدا جدا فعايزين لي الصح دايما، فابدأ ان انا اختار الناس الحقيقية اللي تبقى في حياتي. لكن لو الناس الغلط في حياتي احاول ان انا احط لهم بس حدود، مش لازم ابعد كل الناس عني، لكن احط حدود لحياتي واللي انا كمان عايزة اوصله علشان الناس بس ما تأثرش فيا او ما تكونش الناس هي اللي يعني زي الإضاءة اللي دايما عاملة في عيني. علشان الإضاءة لما بت بت بتولع كده في عينك انت هي ضوء، هي نور، بس بيخلي عينيكي مش شايفة. فلازم تختاري الناس الصح.

0: بس. برحب بيكم في تسجيل جديد ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لا بطعم الفلامنكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مره بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الالعاب النفسيه. كان دكتور محمد طه بيقول ان الالعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف هي عاملة إزاي.
1: شوية
0: هنلعب يعني بالزبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعها، مجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها وبرقالي ومستغربة من الكلام قوي، فقوللنا كده رأيك ايه؟
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، ادينا اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: رجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايز تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخدة نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبة دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، فيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، او زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، وأتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول أصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو إن اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لأنه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الأجزاء الناقصة من الأفكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والأصعب بقى والأصعب إن الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين أصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم أصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني إيه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويله من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسيه، وانهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطه، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسيه في التاريخ، وفي الحقيقه كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بتعمل فلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعامل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي، الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. والدكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي ورا اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه. لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية، وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحليق والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم، وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباثيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم انتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعى تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقول لك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لقى بتعمل فلامانكو الفلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاطوا أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، وما فيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش إننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده أدينا بنحلم، خلي عندك أمل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير وأسباب، حتى الأمل حتى الحلم. الأمل في غير موضعه وهم، الأمل في غير توقيته حماقة، الأمل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معاه كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل؟

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزة اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار أذكى طريقة على الإطلاق في كسب هذا الصراع، وهي أنها مثلا توحي لجوزها أنها بتسمع كلامه اللي هو أصلا كلامها واللي هي أصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا او لا او لا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب، فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلغبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة معايا زي كل مرة ضيف جديد جدا، أول مرة تكون معايا في كلام في أغاني. إزايك؟ مش هقول اسمك.
1: مش هتقولي؟ هيعرفوا صوتي على طول من غير أي حاجة، هم يعرفوا صوتي. مبسوطة أكون معاكي جدا النهاردة.
0: أنا يا لولا جدا،
1: ويعني فرق معايا أن البرنامج الجديد دوت الجميل ده أكون معاكي فيه بجد.
0: وانا جدا النهارده هيكون معانا يا لولا اغنيه انا عن نفسي يعني لما بسمعها بحس اللي هو في امل كده بيتجدد جواي. فالاغنيه النهارده النور مكانه في القلوب.
1: ايه ده؟ بس هي جميله جدا. انا كمان بحب مدحت. مدحت صالح يعني من الناس القليلين قوي اللي بيختار كلماته، بيختار الحاجات اللي يغنيها. ما افتكرش اني اتحط عليه اي علامه انه مثلا غنى اغنيه تكون خارجه او او على الاقل هايفه مثلا او ملهاش لازمه، لكن هو دايما بيختار اغاني قويه. لكن كمان النور مكانه في القلوب دوت نفس الجمله قويه جدا، عميقه قوي
0: جدا.
1: يعني لو النور مكانه في القلب يبقى انا هطمن لاني هلاقي نفسي طبيعي.
0: لولا يا جماعه بتدخل في الموضوع على طول
1: على طول.
0: انا ما بتستناش.
1: ايوه، فانت خلي بالك مني يعني. انا معروف عني كل الناس عارفه ان انا عندي الاون ما عنديش الاوف. فيعني انت اللي هتفرميلي ده برنامجك وانا معاكي.
0: طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف الاسئله هتبقى شكلها ازاي.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ونسأل أول سؤال للولا.
1: أنا جاهزة يا فندم.
0: الحياة فيها مرارة صعبة وبتوجع، يعني أعيش قدها ولا أكون يعني زي ما الأغنية بتقول كده، يا تعيش قد الحياة يا تموت وحيد، أو تعيش وحيد وسط الدروب. أنت إيه رأيك في الكلام ده؟
1: يعني هو كلام حقيقي، واختيارات دايما بنكون إحنا قدام الاختيارين دولت، لأن طبيعة الحياة فعلا هي فيها تحديات وفيها صعوبات، أردنا أو لم نرد، يعني زي ما بيقولوا، يعني إحنا مش بمزاجنا هنختار الصعوبات، ومش بمزاجنا هنختار أن يكون الحياة وردي وكويسة، لكن الحياة طبيعتها كده، أهالينا ومن زمان وإحنا شايفين الحياة فيها تحدي وفيها أمور صعبة، وفيها كل حد عنده الحتة بتاعته اللي بتوجعه أو اللي فيها يعني محتاج طاقة جديدة أو محتاج دايما يعافر فيها. لكن الاختيارين أصعب من بعض، فأنا لما بختار أني أكون قد الحياة وأعافر فيها، باجي في وقت بلاقي نفسي
0: بفصل
1: وبدوخ وبتعب، وبحس نفسي لا لا لا، أنا فعلا

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني والنور مكانه في القلوب. لولا عايزه اسالك سؤال مهم جدا، ليه دايما بنخاف من الحياه وساعات مش بنعرف اصلا نواجه المشاكل اللي بتواجهنا احنا يعني
1: الموجوده؟ قصدك يعني بصي مفيش حد بيختلق المشاكل، يعني محدش عايز كده يقوم من النوم يقول لنفسه يلا يا يعني يا شر شطر او يا ترى فين مشاكل النهارده، الله دي جميله قوي يلا
0: بينا بنتخانق مع الدبان وش.
1: لا مفيش بني ادم حقيقي بيدور او بينكش على المشاكل، لكن طبيعه الحياه زي ما كنا بنقول قبل كده فيها مشاكل، لاني مش كل طريقنا في الحياه سالك او مش كل الطريق زي ما بتمناه. يعني انا بحط التارجت كده لنفسي او بحط فكره لنفسي او بتوقع امر معين في الحياه، فباجي مع امور الحياه لان انا مش عايش فيها لوحدي، فبتصدم في ناس او بتصدم في حاجات مش قادر عليها فبلاقيها خبطتني. فليه مش بنقدرين نواجه المشاكل؟ لاني في اسباب كتير جدا، يعني في اسباب كتيره لعدم مواجهه المشاكل. اولا عدم توقعنا ليها، يعني انا الفجوه ما بين الواقع والتوقع بتكون واسعه قوي، فانا قاعد اتوقع حاجات واو في دراستي او واو في شغلي او واو في جوازتي، وبلاقي الواو ده مش موجود.
0: صح.
1: بلاقي ليه مش بلاقي الواو، فبلاقي نفسي اني ايه ده، لا انا ما كنتش عامل حسابي على ده، لا مش هو ده اللي انا كنت حاطه في دماغي. فالفجوه ما بين الواقع والتوقع من اول الحاجات اللي بتخليني اني ما اقدرش اواجه المشاكل اللي بتجيلي. لكن تاني مفيش حد بيختلق المشكله،

0: لولا عايزه اسالك سؤال، الياس ضعف وخوف جبان، هو غلط اني اتعب اصلا او في وقت احس بياس؟
1: كلمه الياس هي بتصدمنا يعني، اول ما بنسمعها يعني بنتخض منها يعني، وما نتمناش ان احنا واحنا ماشيين في السكه ان يجي لنا حالات من الياس. لكن الياس درجات، هيجي لنا هيجي يأس، بس يا ترى انا بتعامل بقى معاه ازاي؟ هل انا بس
0: طب هو اصلا اليأس اصلا ضعف؟
1: اليأس واقع، ما اقدرش اقول عليه ضعف، لاني اقوى الشخصيات وانجح الشخصيات مروا في حياتهم بمراحل معينه فيها حاله من اليأس. لكن اختياري انا مع الحاله دي اللي بتجيلي من اليأس اللي لازم تجيلي لان ده شيء صحي، انا مش طول السكه ناجح، انا مش طول السكه عندي طاقه ايجابيه، انا مش طول السكه مبسوط قوي
0: بجزاتي. لو حصل اشك في نفسي بقى اروح
1: أسأل. لا انا مش عايش في الارض، لازم احس بقى في الحاله دي انا مين، انا ملاك ولا ايه يعني، انا مش كده، انا مش انسان طبيعي عايش في الارض. لكن الياس وهو بيجي لي انا بقى اختياري بعمل معاه ايه، بتعامل معاه ازاي. هل بتعامل معاه باني بسلم له نفسي وبرفع الرايه البيضة وبقول له اتفضل بقى خد مكانك وتوغل جوه شخصيتي وامتلكني بالكامل فاقضي على كل احلامي واقضي على حياتي، ولا بحجمه في حدوده الطبيعيه وسيطر عليه علشان اطلع منه طاقه تانية ايجابيه واقول لنفسي اني اوكي انا مريت بياس لكن مش هوقف، انا مريت بياس لكن مش هيعطلني. بالعكس، اوقات السهم لازم ترجعي بيه، لما الناس اللي بتنشن بترجع بالسهم حتة الورا علشان ياخد قوته وينشن صح. أوقات اليأس دوت بيرجعنا حتة الورا علشان نعرف ننشن بعد كده على الحياة بشكل سليم.
0: عظيم والله.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. يا لولا بيقول كده: المس خضار الشجر، حس بضياء القمر. الحته دي فيها امل غريب كده، ازاي اجيب الامل؟
1: انا قبل ما اقول لك ازاي نجيب الامل، المس خضار الشجر دي في حد ذاتها يعني زي ما كنا بناخد في العربي اللي هو تعبير مجازي. أيوة. او استعاره، بس احساس عالي جدا اني اتلامس مع الحياه. خضار الشجر ده الحياه.
0: ايوه،
1: مفيش شجره فيها حياه وما تكونش خضره. مفيش شجره تحسي ان فيها ثمر وجميله غير لما يكون وصل لها ميه، وصل لها الغذاء صح. فبدام خضره يبقى هي الحياه. والحياة ديت لما أنا بلمسها بتديني معنى الحياة، بتديني إن أنا عايش. لو لو وصلت للمعنى دوت أنا وصلت للأمل. لأني حياة من غير أمل إنسان ميت.
0: موجود.
1: والأمل ما يجيش مع شخص مش عارف إن هو عايش. الأمل بيجي مع إنسان هو مدرك معنى الحياة، بيستمد طاقة كل يوم من من من وجوده على الأرض، بيستمد طاقة من إن هو ليه رسالة. فالأمل هيتبني بالحياة والحياة هتتبني بالأمل.
0: كلام كبير.

0: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وسؤال كده بيقول هل الناس ليها دور في حياتي؟ يعني هل الناس ليها دور في الحياة الصعبة اللي أنا بعيشها أو في الحياة اللي فيها أمل اللي أنا عايزة أختارها؟
1: ينفع عيد صياغة السؤال بشكل تاني
0: جدا.
1: هل الناس ليها دور إيجابي وسلبي ولا أنا بشوف الدور بتاع الناس في حياتي زي ما أنا عايز أشوفه؟
0: حلو جدا.
1: ليه بقى؟ لأن إحنا أوقات بنأيف، عارف نأيف يعني إيه؟ يعني نظبط الحياة ونحط لها شكل على حسب ما إحنا شايفينها. فعايز أشوف إن كل مشاكلي سببها الناس، هشوف كل مشاكلي سببها الناس. عايز أشوف كل مشاكلي إن أنا بسبب فلان ظلمني وفلان حرمني وفلان أساء إلي والظروف الناس ديت اتجمعت مع بعض ضدي، هشوف كده
0: بتتحول حياتي لشماعات أنا بحطها بس علشان جداً ما تضايقش يعني.
1: جدا. وفي الحالة دي أنا كل حاجة بتحصل لي الترجمة بتاعتها الناس. على طول الناس فلان السبب فلان فلانة، لما روحت لفلانة، لما فلانة وفلانة اتعرفت عليهم، على طول خلاص ببرمج دماغي ان الناس هم السبب. لكن الناس ليهم دور في حياتي؟ ليهم دور ايجابي وليهم دور سلبي. ليهم دور لان يدفعوني لقدام ويدوا نور جوه قلبي من جديد زي ما الاغنية بتقول، وليهم دور اوقات ان هم يطفوا نور جوايا. لكن ما اقدرش اشوف الناس دايما في كفه واحده او في جهه واحده.
0: صح جدا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا انا مبسوطه انك معايا حقيقي.
1: وانا ايمي جدا, والموضوع حلو عجبني قوي بجد.
0: ميرسي جدا, شكرا للاستاذ مدحت صلح.
1: ايوه.
0: يعني عايزه اسالك سؤال كده, بيقول في الاغنيه العمر ايه يروي غير قلب ما يخافش, هو الخوف ممكن ياثر في عمري؟
1: الخوف موجود والانسان من حقه يخاف. انا بحس اوقات ان الخوف ده حق, لاني لو ما خفتش بالطريقه الطبيعيه, انا عايزه اتكلم حتى مش عن الخوف المعنوي, انا عايزه اتكلم حتى عن الخوف المادي. لو ما خفتش مش هيكون عندي ادراك ان القطر جاي عليا وهقف قدامه هيموتني. لو ما خفتش مش هعرف ان النار بتلسع وابعد عنها. فالخوف الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا ده هايل, ده حماية, ده بيديني كده كأنه فريم لحياتي. ما بتخطاش دايرة الخطر. قسيها على الحتة المعنوية, الخوف من أني أدخل في علاقات غلط.
0: أيوة.
1: يحميني من أنا أكون حريص جدا في اختياري للناس اللي بدخل معاهم في علاقات.
0: ممكن يعني أصيغ السؤال بشكل أفضل بكتير بقى, أنه هل الخوف الغير مبرر والخوف الزيادة هو اللي ممكن يضعفني أو يبهدل؟
1: جداً جداً. أي حاجة دايماً أهالينا كان بيقولوا أي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. لو أنا بقى في ناس مثلاً تخاف قوي من العلاقات فتبقى وحيدة, تخاف قوي من أنها تغامر فما تاخدش خطوات في شغلها لقدام ولا أي خطوة ولا تعلم حاجة, تخاف تسافر برا وتخاف تركب طيارة فما تشوفش الدنيا وما تشوفش العالم. فالخوف دايماً لما بيزيد عن الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا, اللي هو الطبيعي ده يحميني, خلقه ربنا جوايا عشان يحميني. لو زاد عن الطبيعي اللي جوايا يضرني,
0: يبهدلني
1: ويبهدلني ويفقدني الأمل ويفقدني الحلم ويعزلني عن الناس.
0: شوف موضوع الحلم ده بعدين,
1: يلا بينا.

0: يا رولا، خليني أسألك سؤال كده شوية أنا بعطل قدامه. يعني هل الحياة أخدها لوحدي، ولا ينفع أن أنا أكون بستعين بناس حواليا، أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بأسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، أنا أقدر أقول أنا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصة اللي سبقوني واختبروا الحياة قبلي، ودول حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما أقدرش أعتمد عليهم بنسبة 100%، وإلا في الحالة دي أنا بقيت شخص اعتمادي. ولا أقدر أقول إن أنا يعني هيرو، أنا هستغنى عن كل الناس، أنا قدها وقدود، أنا داخلها وهعرف أتعامل مع كل الظروف اللي أنا بمر بيها. لا، أنا إنسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش أروح واخده الإكستريم دوت قوي وأقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت، لا انا كده مش هينفع، لان هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها انا هحس نفسي ايه ده، طب انا بعمل ايه، انا مش قادر. لكن في حتت في الحياه لازم اعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياه الناس ليها دور كبير، وبالذات في مراحل معينه من عمري وانا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وان انا اكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل، بس من ده هنتعلم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ناس تشوف بضمير ضرير, ودي اللي هيقولها دلوقتي في الأغنية. ايه تعليقك على الجملة اللي بيقولها في الأغنية ان ناس بتشوف بضمير ضرير؟
1: الضمير ده المفروض نعمة من نعم ربنا
0: علينا, دي حلقة لوحدها.
1: طبعا ده, يعني. ده حلقة كبيرة كمان. يعني رغم ان هو مش باين زي اي حاجة عضوية فينا, لكن هو اللي بيحرك كل دوافعنا, هو اللي بيحرك مشاعرنا, هو اللي بيحرك امتى نكون بنعمل ده وامتى نقول لده لا في حاجات كتير في حياتنا. لكن مع شوية النزعة الأنانية واللي زي ما بيقولوا ان احنا بنلف حوالين نفسنا وان انا محور الكون, موت ضميري عشان اوصل لحاجات المفروض ما اوصل لهاش, وعشان اعمل حاجات المفروض الضمير هيصحى ويقول لي لا ما تعملهاش, فروحت موته. عشان كده الضمير بقى ضرير زي ما بيقول مدحت صالح كده في الأغنية, بقى مش شايف. وانا اوقات اللي بعمل كده وبحب ان هو يبقى كده, يعني ببقى عايز قوي قوي اني احطه في الحته دي, لا خليك نايم,
0: ساعات بحط اعذار لنفسي علشان اسكت ضميري واهديه كده
1: جدا
0: ما تحسش باي
1: الخوف بقى يا امي لو وصل لمرحله الموت. يعني طول ما ضميري بينام ممكن ينام يعني يصحى, لو مش بيشوف اوقات ممكن اعمل كده تنشيط ليه فيشوف, لكن لو وصل بضميري ان انا وصلته لحاله الموت هعمل أبشع الحاجات اللي ممكن يعني تحصل وأنا مش حاسس بأي مشكلة, لأني خلاص هو مات, مفيش أي تأنيب منه, مفيش أي حاجة بت بت بترهقني جوايا أو شعور بالذنب جوايا منه, فخلاص بعمل كل حاجة وأنا جوايا مرتاح وضارب بقى عرض الحائط بكل حاجة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين يا لولا في أغنية النور مكانه في القلوب. الحتة اللي قلتلك سيبينا نرجع لها بعد شوية، الحلم.
1: أيوة فاكرة.
0: إياك ما تحلمش، يعني كلمة كده قالها وإياك ما تحلمش، وكأنه عايز يدينا مفتاح إنه الأمل والحياة لو ما حلمتش فيها مش هتعرف تعيش
1: 100%. بس أنا عجبني إياك، يعني مش اختياري، إياك دي توقفني قدام فكرة مش لو سمحت ما تحلمش، مش لو تحب ما تحلمش، لا لا لا لا لا لا لا خالص، ما فيهاش اختيارات. لأن إياك ما تحلمش يعني أنت بتقول لنفسك، بتكتب شهادة وفاتك. لو قلت لنفسك أنا مش هحلم، أنت كده بتمسك ورقة وبتكتب شهادة وفاتك بنفسك. الحلم هو اللي بيديني أني أقول يا ترى بكرة هعمل فيه تاني، نفسي بكرة يجي علشان أحقق جزء من اللي أنا ما حققتوش النهاردة. الحلم اللي بيخليني حاسس أني عايز أتخطى العقبات اللي كنا بنقولها في البداية والمشاكل، لأني في حاجة تاني أنا شايفها قدامي وبجري عليها وعايز أكمل لغاية ما أوصل لها. فمن غير الحلم مش هوصل أي حاجة، ممكن أفضل لف في دايرة مفرغة اللي هي دايرة الحياة المفرغة. طب وصلت لإيه؟ مسكت إيه؟ ما عملتش ولا أي حاجة. عشان كده أنا عجبني إياك ما تحلمش، ده تحذير، أنت لو ما حلمتش أنت بتكتب شهادة وفاتك.

0: لولا عايزاكي تقولي لي كده، يمكن ما فاضلش في وقتنا كتير، فاضل كام سؤال كده بس. عايزه السؤال ده دلوقتي بالتحديد، ازاي الاقي امل؟ ازاي ادور على الامل؟ ازاي اعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل؟
1: طيب اولا انا عايز لازم اقف مع نفسي وقفه زي كده، انا عايز ولا انا مش عايز؟ لاني الرغبه والاراده هي اللي هتخليني افتش على الامل فين. فدي يعني عايزة أقول لو حد بيبني بيت فديت من أساسيات البيت، ده العمود الأساسي اللي شايل البيت. أني أنا أكتشف جوايا أنا عايز يكون عندي أمل ولا مش عايز. لو عايز إحنا عدينا نص الموضوع. أني هحارب في ده بقى. هحارب في ده في أني أقول لنفسي طب إيه إمكانياتي؟ إيه مواهبي؟ إيه الحتة اللي بعرف أعملها كويس قوي؟ طيب بدام الحتة دي بعرف أعملها، ممكن تكون دي المصادر اللي عندي اللي توجد الأمل، دي الحاجات ودي الموارد بتاعتي اللي يعني هتمشيني ناحية الأمل. لأني ما ينفعش أكون الأمل اللي عندي أو زي ما كنا بنقول الأمل والحلم متقاربين. الأمل اللي عندي أو الحلم اللي عندي في حتة وأنا إمكانياتي بعيدة قوي قوي. ممكن يكون عندي بس عندي بذرة،
0: يعني عندي أحلم في الأول على قد اللي أنا عايشه، بعد كده أكبر
1: أعلى من اللي عايشه شوية. يعني لو حلمت قد اللي عايشه بالظبط يبقى ده ما فيش حلم وما فيش أمل، لكن أكبر شوية من الإمكانيات اللي عندي، بس في بذرة، في حاجة بستند عليها، في حاجة اللي هي بيقولوا عليها الركيزة. فبدام هي موجودة عندي هبني من خلالها. بعد شوية لو انطلقت ناحية أحلامي والأمال بتاعتي أنا مش عارفة أوقف نفسي،
0: صح جدا،
1: ومش هسأل بقى السؤال ألاقي فين الأمل، لاني انا هلاقي نفسي طبيعي
0: انا يعني بصنع الامل.
1: بصنع وأنا الامل، برافو عليكي، جمله جميله جدا. بصنع انا الامل بايديا، مش بدور ازاي حد يجيبه لي او بعافر بشكل فظيع وبتعب وباجهاد علشان اوصل له. لا انا خلاص بقت سهله عليا اصنع الامل.

0: ونقول مساء الفل عليكم، مساء الفل على احلى مستمعين برنامجنا وبرنامجكم، برنامج معاك حق، البرنامج الاسبوعي يعني المتجدد والمتالق والجميل جدا جدا جدا. والحقيقه هو بيبقى جميل قوي بيكو كل يوم احد من الساعه 11 ونص مساء بتوقيت القاهره لحد ان شاء الله الساعه 12 ونص بعد منتصف الليل بتوقيت القاهره. والاحلى والاجمل في البرنامج النهارده وكل اسبوع الحقيقه انه معايا اصدقائي الجمال
1: مساء
0: جدا
1: الفل،
0: جدا، كوكي
1: مساء
0: ومدنا.
1: الفل، ازيك
0: خلوني
1: ازيك
0: ارحب بيهم
1: انا
0: كوكي
1: بيوت،
0: الاول. مساء الفل، اخبارك ايه؟
1: ويعني
0: طمنيني
1: كالعادة
0: عليكي.
1: كده ببقى مستمتعة ومنتظرة قوي برنامجنا كل يوم حد مع بعض.
0: وانا كمان جدا. مرنا اخبارك ايه؟ طمنيني عليكي.
1: ازيك يا سامح، يعني مش هقول حاجة غير كالعادة ببقى مبسوطة جدا واحنا مع بعض، ومبسوطة يعني ان احنا نكون كل حد بنتشارك مع بعض في موضوع مختلف. يا كوكي ازيك، انا مسلمش عليكي.
2: الو يا ميرنا،
1: الو، عامله
0: بقالك
1: ايه يا
0: فعلا
1: ميرنا؟
0: يعني كام دقيقة ما سلمتيش عليها؟
1: بالظبط،
0: ايوه
1: عارفه،
0: بتتعبي قوي فعلا. ايوه
1: حقيقه، ايوه،
0: يعني طيب، يعني هعتبر نفسي ما سمعتش حاجة،
1: محدش
0: وعايز
1: بيقول لك كده،
0: يعني
1: عادي اليوم.
0: هعتبر نفسي ما خدتش بالي فعلا. هعدي اليوم. يعني الحقيقه فعلا بنبسط قوي قوي قوي واحنا يعني كل مره بنبقى موجودين معاكم، وفعلا بجد يعني البرنامج بيبقى احلى واحلى بيكم. النهارده كمان يعني الحقيقه البرنامج بيتكلم عن موضوع يعني فعلا حلو قوي قوي، وانا عندي يعني حماسه كده للنهارده، لانه السؤال ده انا دايما بفكر فيه كتير قوي، وبحس ان انا مش عارف اوصل لاجابه واضحه يعني ترضي المعظم الناس. مش عايز اقول كل الناس لان ما فيش حاجه هترضي كل الناس، وده مبدا يعني عام يعني، بس دايما بسال نفسي ايه الحاجه اللي اوصل فيها للتوازن المطلوب ما بين رغبتي الشخصيه ورغبه الاخرين او احتياج الاخرين في التعامل معي. يمكن الكلام يبان كبير شويه وجملة كبيرة شوية، بس خلوني أفكها شوية. النهاردة أنا يعني حبيت أفكر معاكم في سؤال للحلقة، وحطينا سؤال كده بسيط جدا: إزاي أجمع ما بين راحتي الشخصية وطباعي وأهدافي أو ميولي، والناحية الأخرى الالتزام أو الواجب المطروح عليا أو المحطوط عليا اتجاه المجتمع اللي أنا عايش فيه؟ يمكن السؤال كبير شوية، في يعني جواه حاجات كتير وتفاصيل كتير قوي، بس النهارده بقى احنا يعني جايين نقعد معاكم كده ونحكي في قعده حلوه وبسيطه انا ومرنا وكوكي على مدار الساعه ان شاء الله. لكن في البدايه خلوني يعني لحد ما نستقبل اتصالات من اصدقائنا، خلوني ابدا بمرنا النهارده. يعني على غير العاده كده يا مرنا، يعني امسكي نفسك كده ما تقلقيش، مش هعمل حاجه،
1: تمام،
0: يعني
1: انا
0: الموضوع
1: تمام،
0: بسيط.
1: هتوتر دلوقتي.
0: يعني حقنه بسيطه جدا، ما
1: ايوه،
0: تقلقيش، ما فيش اي حاجه.
1: ما انت
0: طيب،
1: يعني اسئلتك يعني بتبقى يعني مش عارفه اقول ايه، بس تمام، اتفضل.
0: اسئله وجوديه.
1: ايوه،
0: يعني خليني بجد كده افكر معاكي بحاجه بسيطه قوي في البدايه. احنا اوقات كتير جدا بنسمع عن مصطلح الحريه، و يعني في جيلنا او اخر جيلنا والجيل الجنسي الجميل اللي احنا عايشين في وسطيه دلوقتي عايش ومنطلق جوه بوتقه الحريه انجاز التعبير، وهو فكره انا حر. كام مره بنسمع كلمه انا حر او جمله انا حر؟ مالكش دعوه، انا اعمل اللي انا عايزه، هي دي حياتي، محدش ليه دعوه. وطبعا حاجات كتير قوي من الجمل الجميله قوي اللي بتشل دي. فبالنسبه لك كاميرنا، سيبك بقى من الجيل الحالي او اي
1: تمام.
0: حد حواليك، الحريه فعلا، الحريه فعلا معناها ان انا اعمل اللي انا عايزه، ولا الحريه معناها احترام لنفسي واللي حواليا، ولا ايه هو مفهوم الحريه لو سالتك كاميرنا بغض النظر عن اي تاثير حواليك؟
1: انت قلت كاميرنا،
0: سؤال سهل اهو،
1: لا
0: سؤال سهل اهو.
1: عجبني على فكره، ومستواك في الاسئله عجبني دلوقتي.
0: اشكرك.
2: طب يا ميرنا تديله كام من
0: دي
2: 10 السؤال ده؟
0: دي
1: يعني اديله
0: شهاده
1: يعني
0: عظيمه، يعني
1: رقم كبير جدا، يعني 7 من 10 عشان عجبني.
0: ده كده كبير جدا.
2: 7 عشان عجبك؟
1: يعني اشكر ربنا، يعني احمد ربنا على الرقم ده
0: بجد بجد، يعني اشكر كرم حضرتك جدا.
1: هتنسوني يعني بقى كنت هقول ايه والسؤال كان هيبقى ايه، هتنسوني.
0: طب يلا يلا يلا قبل ما محمود يبقى يدخل علينا كده.
1: طيب
0: عشان
1: خلاص
0: يلا.
1: انا بحس ان الحريه يعني لا انه ما كنتش بس بعمل كل حاجه بمزاجي، يعني ببقى يعني عامله حسابي حاجات اللي حواليا كمان. انا حره بس لازم ابقى عارفه انه في حاجات حواليا، يعني مش معنى اني اختار بنفسي لكن اكون مستعده اني اتحمل نتيجه اختياري. مش عارفه، انا بحس انه هي دي الحريه بالنسبه لي. هتعملي يا مرنا اللي انت عايزاه، طب نتيجته بقى هتعرفي تتحمليها؟ هقول بقى لو عرفت اتحملها يبقى اوكي. فدي بحس ان الحته دي بالنسبه لي كمرنا. انت سالتني السؤال ده كمرنا.
0: اوكي طيب. فيعني فانت يعني مش عارف انا فهمتك صح ولا لا، وكانه انجاز التعبير انت بتعملي اللي انت عايزاه ولكن في اطار اللي ما يضرش اللي حواليك.
1: بالظبط، برافو عليك، هو ده اللي انا عايزه اقوله.
0: الحمد لله الحمد لله، احنا كده متفقين اهو، متفقين من غير خناقه اهو. ولا وحظك بقى ان جاوبتي قبل ما محمود يدخل كمان، يعني
1: ياه.
0: يعني يا بصي يا
1: نجدني.
0: يا يا يا يا يا محمود بتيجي في اوقات يا محمود، يعني بجد اوقات جميله.
1: ايوه
0: يا محمود ازيك اخبارك ايه؟
3: مساء الفل عليكم.
1: مساء الفل.
0: انت دايما بتنقذ مرنا، خلي بالك انت لو متفق معاها مش هتعمل.
1: أيوة
0: كده
1: ايوه الحقيقه فعلا بجد. شكرا.
0: عامل ايه اخبارك؟ طمنا عليك.
3: الحمد لله تمام، الحمد لله بخير.
0: كل امورك بخير؟
3: تمام الحمد لله.
0: طيب بص يا سيدي، احنا النهارده عايز احكي معاك كده في حاجه واخد رايك فيها. من شويه كنت بسال مرنا ولسه هسمع رايك وافهم منك يعني اكتر. من شويه سالت مرنا ايه هو مفهوم الحريه بالنسبه لك، فهي قالت جمله بسيطه جدا بس يعني عميقه في نفس الوقت، انه انا الحريه يا سامح ان انا اعمل اللي انا عايزاه ولكن اطمن اني اللي انا عايزاه ده ما يضرش غيري. فهل انت بتتفق معاها ولا بتختلف؟ وايه رايك انت الشخصي بقى في معنى الحريه او مفهوم الحريه؟
3: اكيد طبعا اتفق، لان هو مفهوم الحريه اني اعمل اللي انا عايزه في اطار الشخصي من غير ما يكون اللي انا عايزه ده هيضيق على شخص تاني اللي هو عايزه، وإلا كده ما بقتش حرية. زي ما بيقولوا أنت حر ما لم تضر. أنا حر أسهر، بس مش حر أشغل حاجة صوتها عالي تسهر النايمين بالعافية. أنا حر أسهر، بس مش حر إن أنا الناس اللي راكبة معايا أسمعهم بالتي هي عافية. وهكذا بقى، يعني تنتهي حريتك حيث تبدأ حرية الآخرين. لأنه لو إحنا اعتبرنا الحرية اعتبار بلا قيود، مفيش حاجة في الدنيا بلا قيود، أصبحت فوضى. أوكي أنت حر واعمل اللي أنت عايزه وما تسألش، وأنا حر أعمل اللي أنا عايزه وما أسألش، وبالتالي هنوصل لمرحلة الفوضى، الفوضى المستفيضة. خلاص المسألة هتبقى حسب قوتك بقى، القوي خلاص هو اللي يكسب في الاخر.
0: صحيح صحيح. طيب يعني عايز اكمل على النقطه دي بفكره واستغل وجودك معانا. يعني في ناس كتير جدا بتقول لك انا حر انا اعمل اللي انا عايزه، ولكن لما بيغلط ما بيتحملش نتيجه افعاله وحريته. فالناس اللي زي دي ازاي اقدر اقنعها انه الحريه ليها ثمن؟
3: هناك يا سيدي أناس لا تقنعهم الحجة وإنما تقنعهم أشياء أخرى. يعني الحر تكفيه الإشارة، العبد يقرأ في بعض الأشخاص مع الأسف الشديد اللي بيقولك إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني في أشخاص تقول له يا عم فلان كده عيب، يا فلان كده غلط، الدين بيقولش كده، العرات بيقولش كده، يقولك آه تمام. في واحد شايل الفرامل وشايل الدركسيون ومطفي الفوانيس وماشي بظهره ومغمض عينه بس ما يعرفش حد. بابا كده عين.
0: طيب.
3: يا حبيبي كده غلط، مالكش دعوه. اللي زي ده ما يردعوش غير القانون وقوه القانون بس. خلاص واحد شغل توك توك وعامل دوشه للناس، يا عم يا باشا كده ما ينفعش، كده غلط، لا خلاص اوكي، هنت الجهه امنيه تاخد التيك توك بتاعه تصدره له وتعلمه الادب. واحنا اكبر
0: معك
3: مشكله
0: حق.
3: بنعانيها في البلد، سوري، يعني ايه؟ هشاشه القانون. هشاشه القانون، قانون مدلع قوي طبعا في حاجات وحاجات، لا مهم، مدلع قوي ومدلع الناس معاه، وما احناش قادرين نلم الكركبه اللي في البرد والبلطجه والمخدرات عشان خاطر دلع القانون وهشاشه القانون وثغرات القانون اللي موكله ناس كتير قوي وفاتحه بيوت كتير قوي.
0: يعني خليني اركز معاك في حته كده صعبه شويه، وصعب ان احنا يعني نحكي فيها كتير واسمع رايك فيها. بالنسبه لناس كتير من اصحابي او من الناس اللي حواليا بيقولوا لي اصل هو ربنا ادانا الحريه، فاحنا ليه ما نعيش بحريه؟ انا ربنا خلقني حر. فترد بايه على الناس اللي ممكن تتكلم معاك بالافكار دي يعني كمحمود؟
3: تمام، اوكي، انت يعني هو نفسه دلوقتي انت حر وحريتك مطلقه. طب يا اخي انا ماشي كده وطق في دماغي ان انا كب عليك ميه، مش انا برضو حر؟ خلاص
0: حلوة، صح صح
3: اوكي، انا ماشي ودماغي وانا متضايق كده ومعايا طوبه وعايز اطحك بيها، مش انا حر؟ خلاص يعني، لو احنا مشينا بالمفهوم ده اصلا الكون هيتحول الى غوغائيه، ما هو المفهوم ده غير قابل للتطبيق، مفهوم الحريه. انت النهارده صحتك زي الفل، بكره مصدع وتعبان وعايز تنام وانا جاي على دماغك بقى ومشغل مهرجانات، الله انا حر؟ انت امبارح كنت بتقول انا حر، ما ينفعش اصلا، يعني مفهوم غير قابل للتطبيق، والا لن يطبقه الا اللي في ايده مطوه اللي في ايده سلاح يعني.
0: ايوه صح. وكأنك عايز تقول انه ربنا سبحانه وتعالى ادانا حرية، ولكن ادانا معاها مسؤولية.
3: ما حضرتك اللي بيركب عربية ما ينفعش يركبها من غير ما يكون فيها فرامل. طب الفرامل شغلته ايه؟ شغلته يوقف العربية،
0: 100%.
3: انا جايبها عشان تمشي، ليه الفرامل توقفها؟ لانها لازم في لحظة لازم تقف والا الدنيا هتتكركب. فلو
0: صح،
3: مشيت بدون فرامل صباح الفل، يعني
0: كوارث كوارث طبعا.
3: هتحصل كوارث. فكذلك عقلي لازم يكون في فرامل، حريتي لازم يكون لها فرامل، فلوسي لازم يكون لها فرامل، قوتي لازم يكون لها فرامل. فمفهوم الفرامل لابد ان يكون موجود في كل شيء علشان نحطه في اطاره الصحيح عشان نستمتع بالدنيا. انت تستمتع بدنيتك وانا استمتع بدنيتي والدنيا تمشي. انما لو خدنا الحريه لا قانون لا قيود لا ممنوع، لا دي تبقى حرية محطمة، حرية مدمرة، لأنه هتتصادم معايا وهتصادم معاك ويبقى القوة هي الفيصل.
0: 100% معاك حق. يعني مش هعرف أضيف كلمة واحدة على اللي أنت قلته بصراحة، يعني أنا متفق معاك ومعاك حق فعلا قولا يعني قالبا زي ما بيقولوا، وأنا يعني كالعادة بستمتع قوي بكلامك يا محمود، وبجد شكرا على مشاركتك، وأتمنى دايما تبقى موجود وسطينا ونسمعك بكل خير يعني.
3: أنا بشكركم جدا جدا على مواضيعكم وعلى تناولكم وعلى البرامج الجميلة دي وعلى تواصل. إن شاء الله
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا محمود، مع ألف سلامة، مع السلامة. طيب يعني بعد ما استمتعنا كده مع بعض بمشاركة محمود، عايز أسألك في سؤال يا كوكي، وسؤال يعني فعلا محيرني لأوقات كتير جدا. إمتى اختياري أو حريتي الشخصية أقدر أقيمها إن حرية معتدية، أو قرار بيتعدى على حريتك أنت ككوكي؟ خليني اخد النيجيشن ده ما بيني انا وانتي، او النقاش ده ما بيني انا وانتي، وكاننا فعلا في موقف يعني حاصل بالفعل. انت تقدري تقيمي اختياري او حريتي الشخصيه انها بتتعدى على حريه غيري ده اللي هو ممكن خلينا دلوقتي بيتمثل فيك انتي مثلا ككل.
1: اوكي، يعني امتى اقول يا سامح انت كده بتتعدى مساحتك
0: مثلا؟ خلينا ناخدها بالاتيتيود ده. ماشي.
4: لانه انا برضو مقتنعه بحاجه، انه الحريه لها حدود، مفيش حريه مطلقه، كل حريه وليها اخر. فايه حدود الحريه بتاعتي؟ انه انا ابتديت ادخل ارض غيري. يعني
0: حلو،
4: هتخيل هتخيل معايا. انا مثلا عندي بيت وقررت انه هزرع الارض بتاعته والجنينه، وبعدين قررت انه انا عندي حته فاضيه جنبي اخش عليها شويه كده واعمل فيها قاعده ولا مرجيحه ولا هيطلع لك ايه بقى؟ الراجل اللي جنبك يقولك هوب هوب تروح فين؟ دي ارضي. تقول له انا نيتي خير، انا جاي ازرع حالك. حد طلب منك يا فندم تيجي تزرعي الارض بتاعتي؟ ده اسمه سوري استعباط. انت داخل تزرع عندي عشان واحده واحده تقول لي ايه اهي ليا حاجه عندك، فاقدر ادخل واخرج براحتي. على برضو مستوى العلاقات، هو لغايه فين احنا فاتحين مساحات لبعض نتعامل؟ يعني لو انا فاتحه مساحه لسامح انه نتواصل نتكلم نسأل على بعض، لكن ما فيش مساحة مثلا سامح يقول لي أعمل إيه وما أعملش إيه، أنا اللي مش فاتحة المساحة. فلما يجي سامح يقول لي أنت إزاي تاخدي القرار ده، أقول لك معلش يعني هو حضرتك جايب منين الجرأة أنك تتكلم كده؟ هل أنا أديتك المساحة دي؟ فهنا أنا بحدد الحرية بتاعتي لغاية فين، لغاية ما الآخر بيسمح لي أروح، ولغاية ما أنا برضو عايز أروح فين. ما في ناس بتبقى عايزة تدخلنا حياتها بقوة، وأنا مش عايزة أدخل جوة، أنا مش عايزة العمق العلاقة دي، أنا مش عايز أبقى صحاب قوي كده، يمكن مش مناسبني نوع الصداقة دي، مش مناسبني إنه التعامل يبقى بالعمق ده. ففي طرف ممكن يبقى غفلان، لكن أنا مسؤول عن مساحتي. أنا لما لاقي غيري ابتدى يدخل على مساحة أنا ما قررتش أعطيها له، محتاجة أنبهه انه انت كده بتيجي على المساحه بتاعتي او على الحريه بتاعتي، او بتدخل في حته مش بتاعتك. مش عارفه المثل ده قرب ولا الفكره ولا
0: جدا يعني. قرب جدا، قرب جدا، وعجبني قوي قوي، لانه بيجسد الصوره اللي انا فعلا عايز اوصل لها ووصلها كمان لكل اللي بيسمعونا من اصدقائنا يعني. فحلو قوي انه فعلا تتخيل دايما قرارك في الإطار ده. يعني أنا دلوقتي عارفة الناس اللي بتلعب سكيت في الشارع، الرياضة دي جميلة قوي، الرياضة ممتعة، وفعلا مع الجو الحلو كمان اليومين دول بتحس ان انت منطلقة، ان انت طايرة. انا شخصيا انا يعني فعلا كسام انا نفسي اجربها، نفسي احس الاحساس ده بغض النظر عن تخوفي يعني من الإصابة أو الكلام ده كله، بس إحساس جميل. لكن أنا عايزة، أنا ليه بقول كل ده؟ لأ، أنا واحد من الناس لما ببقى ماشي في كورنيش مثلا، كورنيش النيل، كورنيش البحر أيا كان، وبلاقي مجموعة من الشباب بيلعبوا اللعبة دي، أنا ببقى يعني عيني في وسط راسي، أنا مش عارف الخبطة هتجيلي إمتى. يعني مش عارف يا ترى مين داخل هياخدني نص دلوقتي، يعني مين فيكم اللي هياخدني نص دلوقتي هيكونني نص زي الفل يعني. اللي هو انت بعد اتخيل كميه خيالات طبعا كلها مش حقيقيه يعني مش لازم تحصل، لكن نسبه احتمال حدوثها 10% مثلا. فانا بحس ان هو بالنسبه له انا ما جيتش جنبك، انا ماشي
4: لما اجي جنبك وبتكلم.
0: بالظبط، برافو عليك.
4: لما موتك
0: بالظبط. يعني مثلا واحد مشي على سرعه 160 في شارع في مدارس، فلو صباح الفل، انت نسبه حصول حادثه تتعدى ال 200%. ويجي في الاخر يقول لك اصل انتوا مش حاطين مطب. هو ايه اللي مطب؟ مطب ايه؟
4: ما دي منطقه سكنيه، ودي منطقه فيها بشر يعني،
0: أو أضعف الإيمان.
4: الطريق السريع.
0: امسك طريق سريع يا باشا، ومحدش هيجي جنبك، انت والمرور بقى وهواك يعني، ما انا مش بتاعتي. فاللي انا عايز اقوله انه في الحته دي بالذات انت مش لازم تنتظر وقوع البلاء عشان تبدا تقول انا اوبس ده انا كده شكلي عكده، او انا شكلي عديت حدودي معاك.
4: صح.
0: ف ده الهدف من الفكرة دي بالذات. يعني الفكرة دي أنا وقفت عندها شوية لأن هي فكرة خطيرة جدا. يعني دلوقتي ممكن واحد يقعد يهزر معايا، أنا أوكي عديتها وجات معاك كويس إن أنا عديتها ومفيش حاجة المرة دي ضايقتني، لكن مين قالك إن أنت لو هزرت معايا مرة تانية مفيش كلمة هتفلت منك ما ينفعش تتراجع عنها تاني؟
4: صح
0: لازم تستنى لما ده يحصل وترجع تقول ده انا اوبس، ده انا شكلي عديت حدودي مع سامح فانا شكلي خربتها. هو ده انا بحاول اقوله، بحاول اقوله بس باشكال مختلفه، بالاضافه للمثال الجميل اللي انت اديتيه انه يا جماعه كل واحد ليه حدود، كل واحد ليه ارضه، فانت العب في حدودك، العب في ارضك كالمثال اللي انت قلتيه، العب في الحته اللي انت عارف انه مش ما فيهاش احتمال انها تاذي الاخر.
4: ولو انا مش عارف انا نافع يا سامح اسال يعني
0: مثلا يعني احلى واحلى
4: حاجه دي ضايقتك، طيب انا مثلا عايزه اتواصل معاك بطريقه ما مثلا، هل انا لو اتصلت على الموبايل ده هيزعجك ولا الافضل ليك نتواصل مثلا على واتساب؟ فسؤالي بيخليني افهم اللي قدامي فاتح لي المساحه لغايه فين يعني.
0: 100% طبعا.
4: ولو قلت حاجه مثلا لحد وحسيت كده يعني انه ممكن يبقى انزعج او اتضايق، برجع اسال هو انا الحاجه اللي قلتها دي ضايقتك؟
0: طب احنا هنروح بعيد ليه؟ يعني عارفه سوري ان انا قطعتك، بس عارفه مثلا في المواصلات، في المواصلات في المترو في بحس ان انا بحس ان انا يعني قاعد في حمام عام، انا اسف في الكلمه يعني
1: ده اقل تشبيه يعني انت كده يعني
4: ده المكان يعني اللي ما فيهوش
0: لا بجد بجد بدون اي تزويق في الكلام، انا اقصد اللي انا بقوله يعني تخيلي
4: انت في حياتي
0: اللي هو انت عايش جوه حياتي، انت في قلب حياتي، يعني انت ناقص تبقى اللي هو ايه بالظبط نفس اللي بيحصل في الحمام يعني بدون مبالغه يعني انا قاصد التشبيه ده، سواء حمام رجالي او حمام حريمي يعني ايا كان، اللي هو كل الناس في حياه كل

0: بجد. مثلا مثال تاني، واحد بيسمع اغاني بصوت عالي جدا، هو على فكره ده بصوت عالي جوه السماعات، ما بالك انا لو شلت السماعات الصوت هيبقى عامل ازاي؟
1: انا بقى عارف في حاجة برضو بتعصبني، اللي بيفتحوا ريلز في اماكن عامة بصوت عالي. لو
0: يا
1: يا فندم
0: لهوي يا
1: يا فندم
0: لهوي،
1: حرام عليكي، صدعتيني.
0: انا ذنب امي ايه ان انا اسمع ذوق حضرتك في الريلز؟ يعني بجد
1: عصبت
0: سوري،
1: الراجل يا
0: يعني
1: جدعان.
0: سوري سوري بجد، يعني انا الحلقه دي انا مش هزوق الكلام، يعني انا فعلا
1: خلاص
0: ذنبي انا ايه كسامح، وذنب والدتي ووالدي ان هو يسمع حمو بيكا وهو بيغني على ريلز ملهاش اي دعوه، قطه بتلعب مع قطه يعني.
1: طب سيبك من مواصلات عامة. أنا الموقف ده حصل معايا في عيادة الدكتور، اللي هو يا طنط احنا تعبانين، انت بتعملي فينا كده ليه؟
0: طيب يا جماعة،
1: موقف
0: يعني
1: السنسوري.
0: احنا هنطلع من البوتقة اللي احنا فيها دي، لان هي فعلا يعني حاجة حزينة. يعني انا مش هدخل في المواصلات، لان المواصلات دي قصة يعني كفاح عظيمة جدا، وقصة حزينة يعني حرفيا. بس يمكن قبل الفاصل كده عايز احكي معاك يا ميرنا كمان في حتة زيادة شوية على اللي اتكلمنا فيها انا وكوكي، وهو فكرة في ناس كتير جدا ما عندهاش يعني تمييز أنا فين ومع مين، فاللي هو أنا هو أنا مطرح ما تحطيني.
1: فهمك.
0: نقطة،
1: ايوه. لا
0: واللي
1: انا
0: مش عاجبه يعني يخبط دماغه في الحيط كده.
1: لا بقى مش حرية دي.
0: هو كده يعني، هو بيقول لك ما هو ده انا، دي شخصيتي، دي طبيعتي، مش عاجبك ما تتكلمش معايا، ما تتعاملش معايا، ما حدش قال لك كلمني، مش عارف ايه، امشي، ما تقعدش في مكان انا فيه. طبعا ردود كتير قوي قوي، وكل رد يعني مستفز اكتر من اللي قبله. ف يعني رايك ايه؟ يعني ازاي اتعامل مع المكان والظروف؟ وهل فعلا المكان والظروف بيغيروا شكل حريتي، ولا ساعتها ما بتبقاش حرية، ولا إيه؟ يعني بتسمي إزاي المشهد ده؟
1: انا في البدايه خالص قلت لك ان الحريه اني ما تجيش على اللي حواليا، فهقول برضو نفس الكلام اللي انا عايزه اقوله دلوقتي، انه طبعا لكل مكان يعني بيئته وظروفه لازم نراعيها. يعني هقول لك، يعني مثلا انا ما اقدرش ان انا اكون بتكلم بطبيعتي بقى وسط صحابي وبتكلم عادي بقى معاهم، لان دول اعرفهم كويس. ما كنتش بعمل كده برضو بنفس الطريقه دي مثلا في الشغل، فبحس انه كل حاجة ليها يعني حاجتها، ليها طبيعتها. ما اقدرش اقول ان انا حر فانا براحتي. يعني في فرق بين ان انا راعي المكان واني اكون بقول كده وخلاص انا حر في كل حاجة. لا، انت حر في رأيك وفي كلامك وفي كل حاجة بتعملها، بس مش حر في ان اللي حواليك كمان او المكان اللي انت فيه يكون بيتضر معاك في نفس الحاجة.
0: انا موافق جدا، وعجبني قوي المثال اللي انت اديتيه يعني يا مرنا، قصه ان انا واصحابي في
1: ايوه
0: الكافيه حاجه،
1: بالظبط،
0: ولو انا واصحابي في شركه حاجه تانية خالص.
1: دي حقيقة.
0: يعني مثلا احنا هنروح بعيد ليه؟ انا وانتي والكوكي احنا اصحاب جدا،
1: ايوه
0: وبنهزر وبنضحك وبنحكي وبنزعل من بعض عادي، ما احنا مش ملايكه
1: ايوه
0: وكل حاجه. لكن هل طريقه التقديمي للحلقة كمذيع أنا وميرنا وكوكي زي طريقة كلامنا في الكواليس؟
1: لا طبعا مستحيل.
0: هل ده لأن إحنا عندنا انفصام في الشخصية لا قدر الله،
1: لا
0: أو مثلا يعني بنتعالج متخلفين، أنا آسف في الكلمة، وبنتعالج
1: لا
0: يعني
1: لا صح.
0: خلاص. أظن يا جماعة الرسالة وصلت،
1: كل
0: يعني
1: مكان ليه طبيعته بالظبط.
0: بالظبط يعني يا جماعة في حاجة اسمها حدود، في حرية ولكن في مسؤولية، ودي الكلمتين اللي احنا هنبدأ بيهم كلامنا أكتر بعد الفاصل. لسه مكملين برنامجنا مع بعض، معاك حق، مع سامح وكوكي ومرنا، كل يوم أحد إن شاء الله من الساعة 11:30 لحد الساعة 12:30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة. هنروح نسمع فاصل بسرعة جدا، ونرجع لكم مرة تانية، ما تروحوش في أي حاجة.

0: رجعنا عليكم مرة تانية ولسه مكملين برنامجنا وبرنامجكم برنامج معاك حق الحد إن شاء الله الساعة 12:30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة. معاكم سامح ومرنا وفلوس. قبل الفاصل آخر حاجة قلناها إنه عندنا جملتين أو كلمتين أقوى من بعض، الحرية قدامها المسؤولية. فيعني يا كوكي كده عايز أسألك في سؤال آخر، هل لازم أكون سامح، يعني أكون نفسي طول الوقت حتى لو المكان مش مناسب لشخصيتي، ولا ده بيخليني إنسان غير حقيقي قدام الآخر؟
1: طب أنا هقول لك على حاجة، إن أنا أكون
0: معضلة.
1: نفسي، لا إن أنا أكون نفسي لا يمنع إن أنا أكون مرن إن أنا أتعامل مع الأشكال والأنواع المختلفة من البشر، بل بالعكس كل ما كنت نفسي ده بيديني تمكين أكتر إني أتعامل مع كل الناس.
0: طيب اديني مثال كده شوية نفك بيه الموضوع.
1: يعني أنا مش مضطرة مثلا أدخل مكان ألاقيهم، هقول لك على حاجة وعلى الله بقى، أنا ما بحبش الناس اللي شايفة نفسها أو اللي ربنا
0: حلو،
1: كرمهم بشوية فلوس فبيعيشوا فيها. لكن لو جالي شغلانة مثلا أعملها في مكان ما بالشكل ده، هل هرفض الشغل لأنه أنا هتعامل مع الناس دي؟ لا، مش هرفض الشغل، أنا هدخل وهتعامل، ولو محتاجة إني أكون بتكلم معاهم اللي هو نص كلام عربي ونص كلام إنجليش عشان أمشي الدنيا هعمل كده. ده مش بيسموه إيه، مش إن أنا بخرج عن شخصيتي، لا، أنا مرنة كفاية أعرف أتعامل مع نوعية الناس دي، لكن ما هياش منطقة راحتي، فانا هخلص وهمشي، مش الحته اللي هنبسط فيها، الحته اللي هبقى عايزه اتعامل معاها وقت اطول او اعمل علاقات اكتر جوه المكان ده او مع الناس دي. كل ما عرفت نفسي اكتر، كل ما بقى عندي يعني قوه في شخصيتي اني احافظ على شخصيتي ما تبهتش مع كل مجتمع بدخل فيه، وفي نفس الوقت يديني مرونه اعرف اتعامل مع الكل، هتعامل مع اللي فوق قوي وهتعامل مع البسيط جدا وهتعامل مع اللي نفس مستوايا وهتعامل مع اللي بيتفزلك وهتعامل مع اللي مش فاهم حاجة ولابس لابس غلط لابس حاجة على
2: مالكم
1: دماغه
2: الحلقة دي؟
1: اللي هو مش فاهم حاجة خالص يعني
2: هاي
1: هو
0: لا لا، أنا قلت من البداية الحلقة دي يعني
1: ايوه
0: فيها
1: صح
0: أمور مستفزة.
1: ايوه
0: بس هي كوكي ما قالتش حاجة، يعني هي
1: انا
0: بتقول
1: ما
0: إنه
1: جربتش
0: في
1: لسه.
0: ناس يعني في ناس مستفزة،
1: ايوه
0: وعلى فكرة الناس دي إحنا كمان ممكن نبقى من الناس دي في أوقات بدون
1: ممكن
0: ما يعني بدون ما ندرك.
1: صح.
0: يعني هقول لك، أنا هقول لكم على مثال، هقول لكم على مثال يعني، وده حصل بجد، مش مجرد مثال اعتباري. في النقطة دي بالذات إحنا كنا داخلين عزاء، ربنا يا رب ما يجيبش حاجة وحشة لكل اللي بيسمعنا. يعني في وقت من الأوقات كنا داخلين عزاء، وعزاء يعني العزاء ده بيعمل فيه إيه؟ بنتشارك الحزن مع الشخص، يعني اللي هو حد توفى عنده. فدخلنا أنا وواحد صاحبي العزاء، صاحبي ده بعيد عنكم، هو يعني فعلا فعلا ما بيعرفش يبطل ضحك، ما بيعرفش.
1: لا
0: هو
1: إله
0: رب
1: إلا
0: سبحان
1: الله.
0: الله، يعني هو يعني بجد ربنا سبحانه وتعالى مديله يعني
1: بس مش في
0: نفسه،
1: المواقف دي،
0: يعني
1: لو انت جاي تعزي
0: هو
1: ولا تهزر.
0: لا هو
1: ايوه
0: ده. طب انت بتضحكي، هو ده اللي حصل فعلا. هو طول العزاء ماسك نفسه بطريقه خلى اللي حواليه يعني لفت النظر، لدرجه انه صاحب العزاء جه طرده بره.
2: يا
1: ده
2: لهوي،
1: اقل واجب.
0: هو ما ضحكش، بس عمال يوزع ابتسامات على الناس بطريقة يعني أنا لو داخل فيلم سينمائي مش هعمل كده.
1: انت متأكد من
0: يعني
1: صاحبك ده؟
0: ما أنا للأسف يعني
1: كويس يعني.
0: هو للأسف هو يعني هو تعبان. لا هو تعبان، احنا بنعالجه يعني، هو تعبان بس هو فن، هو إنسان يعني.
1: بحبش
0: هو
1: النكد.
0: والنكد أو الحزن، يعني هو والنكد أو الحزن ما بيتقابلوش في المكان.
1: كان عايز برسالة يا عم أقرب له.
2: بدل ما اروح فعلا.
0: بقى هو بالنسبة له بجد، أنا مش قادر أضحك حتى على الموقف. يعني هو بالنسبة له ده واجب وأنا لازم أروح أحضر يعني. بس هو
1: ايوه
0: بالنسبة له قعد قعد يفتكر مواقف معينه في قلب العزاء خلى العزاء كله كان هيقلب ضحك. ف هو سبحان الله عنده قبول، يعني عنده قبول في وشه لدرجه انت لو بصيتي له انت مش هتقدري تمسكي نفسك، يعني انت لو بتموتي مش هتقدري تمسكي نفسك.
1: ده مكان ستاند اب كوميدي بقى.
0: يعني انا يمكن الموقف يعني يبان ميكس كده اللي هو ضحك على استفزاز، يعني اللي هو ده مش وقت ولا مكان ابدا، بس ده اللي بيحصل، يعني ده اللي بيحصل فعلا زي ما انت بتقولي كده يا كوكي، انه في اوقات كتير جدا احنا لا نحترم حدود وقداسة المكان والتوقيت اللي احنا بنعيشه. اوقات كتير جدا بدخل مكان انا عارف كويس جدا انه ما ينفعش اتعدى حدودي فيه، ولكن اللي بيحصل عكس كده تماما تماما.
1: صح.
0: وما اكثر الامثله في الموضوع ده، مش هدخل قوي يعني الزياده عن اللزوم في الحته دي، بس انا عايز يعني عايز انط نطه بسرعه كده مع ميرنا قبل ما الوقت يسرقنا. في ثلاث حاجات هسالك يا ميرنا فيهم، وتقولي لي في وجهه نظرك مين في دول اللي بيقول لي انا حدودي ايه؟ هل انا بنفسي كسامح اللي بحط الحدود لنفسي، ولا مبادئي اللي انا عايش عليها وتربيت عليها، ولا المجتمع اللي حواليا هو اللي بيقر حدودي ومساحتي الشخصية؟
1: انت على اخر حلقة اسئلتك بقت صعبة، بس يعني هرد.
0: شفتي بقى، انا ضحكت عليكي بقى الحلقة دي، انا بدأت معاكي بالسهل
1: ايوه
0: وخلصت معاكي بالصعب،
1: مش عارفة اقول
0: فشفتي
1: لك،
0: بقى.
1: بس ايوه انت يعني يلا يلا مش مشكلة، الحمد
0: لا ما
1: لله
0: انا خلي بالك انا حويط، خلي بالك.
1: خدعتني، انت خدعتني، بس هي انا هرد عليك اكيد، بس يعني انا بحس انه انا اللي بحط الحدود. يعني انا قعدت افكر في حاجة، قعدت افكر انه مبادئي، بس بعد كده انت بتتكلم غيرت رأيي، مش عارف، فحسيت انه لا انا اللي بحط الحدود دي. بس انا بحس انه كل حاجة محتاجة توازن، يعني مش كل حاجة المجتمع يعني بيقبلها هي صح بالنسبة لي، ممكن تختلف معايا، مش كل حاجة انا مقتنع بيها تبقى برضو صح. فبحس انه يعني لازم اراجع تصرفاتي يعني على كل حاجة انا بعملها، واحترم كمان زي ما كنت بقول في البداية يعني حقوق اللي حواليا او الناس اللي حواليا، ما اذيهمش. ف يعني انت حيرتني، بس انا لو هقول على الحتة دي هقول انا اللي بقول، يعني انا اللي بحدد كل حاجة، ولا المجتمع؟ طب ولا مبادئي؟ صدقني يعني هو انا ان شاء الله، هو انا اكيد يعني اخر كلام.
0: اه رجعت تاني، اهي مهما رجعت تاني ده.
1: آخر كلام إن شاء الله.
0: عايز اقول لك على حاجه، انا لو خلصت الحلقه وسبتك بس كده انا كده نجحت في الحلقه، لان هو
1: أيوه
0: الهدف،
1: بالظبط.
0: هو الهدف، الهدف بجد من اي حلقه ان احنا نفكر، ده الهدف، ان انا احط نفسي قدام سؤال، يعني يا ترى انا اللي بفتكره عن نفسي او عن اللي انا بفكر فيه ده صح، ولا واضح انه لا ده في وجهة نظر تانية انا محتاجة افكر فيها. مش قصدي انت كاميرنا، انا
1: ايوه
0: بتكلم على بشكل عام مستمعين راديو صوتك او معاك حد. طيب خليني اديكي مثال عملي اكتر واساعدك بيه،
1: يا ريت.
0: عشان بس برضو ما تقوليش سامح رماني في البحر وسامح.
1: ايوه ماشي.
0: انا لو اتعلمت انه ما ينفعش اشرب سجاير في بيتي قدام والدي، بغض النظر السجاير حلوة ولا وحشة، لكن كبرنا على فكرة انك حتى لو يا سيدي عايز تأذي نفسك وتشرب سجاير، ما ينفعش اشرب سجاير ووالدي موجود في البيت. صدفت وسافرت بلد في اوروبا وسكنت مع عمي في البيت، هل طبيعي ان انا برضو ما اشربش قدامه سجاير، ولا هقول اصل انا في بلد اوروبي اشرب براحتي واعمل اللي انا عايزه؟
1: يا ريتك ما قلت المثل، بس يعني حاسه انه لا اكيد، يعني مش عشان خاطر غيرت البلد، انا عندي حاجه جوايا خلاص يعني انا مقتنعه بيها انه مش هعمل كده في وجود مثلا شخصيه كذا، فخلاص هي مش بتختلف عن المكان بقى، دي حاجه من جوايا انا، فاهمني؟
0: ماشي، يعني تقصدي تقولي ان انا عندي مبادئ هي اللي بتحركني، ف فانت قلتي الاجابه من غير ما تقصدي.
1: هي فعلا كده مبادئي، ايوه مبادئي تمنعني ان انا اعمل حاجه زي كده. خلاص اللي هنا زي هنا زي في كل حته، انا مبادئي مش بتتجزأ.
0: بس انت ممكن بعد وقت تقولي لنفسك المبادئ دي على حسب المجتمع اللي انا عايش فيه،
1: لا لا
0: فانا
1: لا لا
0: مبادئي
1: لا لا انت
0: متأكدة.
1: انا لا انا عمري ما اعمل كده. انا قلت كاميرنا انت
0: اوكي
1: بص ده ايه يعني، من وجهة نظري انا يعني، ما اعرفش بصراحة تختلف من وجهات نظر اكيد تانية، بس انا كاميرنا من مجتمع لمجتمع لا هي واحدة، مبادئي ثابتة في كل حاجة.
0: اوكي ده شيء يعني حلو جدا، انا مبسوط ان انت بتقوليه، لان انا اعرف ناس كتير جدا، يعني حقيقي يعني اعرف ناس كتير جدا وهي مثلا يعني سامحوني ان انا هقول المثال ده، بس انا بشوف ده كتير بيحصل قدامي، يعني وهي كبنت مثلا في القرى او المناطق الريفيه بتبقى متحشمه جدا جدا زياده عن اللزوم، لكن لما بتسافر في حته بره وخصوصا محدش يعرفها فيها بتلاقي نوع لبسها اختلف تماما وبتبقى ستايل تاني خالص.
1: ايوه ايوه دي بتحصل فعلا. ايوه
0: فساعتها بحس هو ايه اللي حصل لك؟ ما هو انت نفس الشخص ونفس الشنطة ونفس الدولاب، ليه الدولاب بتاعك في منطقة اكس بيبقى بالشكل ده ولما خرجتي رحت واي او سي او ايه او ايا كان اسم المنطقه التانيه الدولاب اختلف تماما؟ بيبقى عندي مشكله كبيره قوي في الحته دي. فده اللي بحاول اقوله، انه مين اللي بيحدد الحدود بتاعتي؟ هل انا؟ هل المجتمع؟ فلو المجتمع اوبن مايند فانا هبقى اوبن مايند علشان اقدر اتماشى مع المجتمع اللي انا فيه، ولا عندي مبادئ، ولا ايه اللي بيحصل؟ وده السؤال اللي احنا يعني فعلا دي الحته، اكتر حته انا عايز اسيبها النهارده معاكم، يمكن يعني فاضل فكره بسيطه عايز احكي فيها مع كوكي في النهايه في اخر دقايق، بس قبل الفكره الاخيره دي، هي دي الكور بتاع الحلقه، يعني مين اللي بيحدد المجتمع؟ ولا انا بافكاري الشخصيه بميولي الشخصيه، ولا المبادئ والتربيه اللي انا اتربيت عليها حتى لو هي عكس المجتمع وعكس ميولي الشخصيه؟ فهي ثلاث يعني منافسين بينافسوا بعض طول الوقت
1: يعني
0: في
1: سامح، عايزة
0: النهاية.
1: أقول
0: يعني
1: حاجة
0: عايزة طبعا
1: يعني
0: قولي
1: دلوقتي كده، أنا المفروض أحدد بقى وأختار صح الإجابة.
0: المفروض
1: هقول لك آخر إجابة عندي،
0: قولي.
1: مبادئي.
0: هاي هاي ده ايه الحلاوة دي؟ ده
1: حلو
0: ايه
1: كده؟
0: ده؟
2: بابا مر.
0: ايه ده؟
1: أنا خلاص
0: لا لا
1: قررت
0: لا
1: بجد ومش هغير رأيي خالص، فكمل مع كوكي بقى علشان قبل ما أغير رأيي.
0: ما انا حاسس ان انت هتغيريه دلوقتي حالا باللي احنا هنقوله، بس يعني
1: لا لا تمام.
0: كوكي يعني هل كل حاجه اقدر اعملها يبقى من حقي اعملها يا كوكي، ولا ملهاش علاقه؟
2: لا طبعا في حريات للآخرين، في جزء خاص بالمجتمع. أنا كنت لو هجاوب على السؤال اللي فات كنت هقول لك بيحكمني مبادئي والمجتمع. لو أنا مبادئي مفتوحة شوية والمجتمع بيرفض هذا الانفتاح، أنا هحترم البيئة اللي أنا فيها، ما أقدرش أمشي عكسها. فاهم الفكرة؟ يعني لو أنا هعمل حاجة تستفز بس الناس في الشوارع، ليه أعمل كده؟
1: احنا
2: مع
1: اتكلمنا
2: إن
1: عن المبادئ الحلوة يا كوكي، عشان كده ده اللي كان الرد، المبادئ الكويسة.
2: فأنا كان رأيي إنه الاتنين، المبادئ والمجتمع، فما أقدرش إنه أبقى عندي أنا مثلا مبادئي تسمح بشيء معين والمجتمع ما يسمحش، فهقول لك خلاص بقى أمشي على راسي، أنا دي مبادئي، من اللي مش عاجبه ما يجيش ناحيتي.
0: أوكي. موافق جدا، وموافق ميرنا برضو، لانه انا بشوف انه الثابت في الثلاث حاجات دول وفي اخر نقطة طرحتها هي فعلا المبادئ.
2: طبعا المبادئ ثابتة، المجتمع كل شوية بمقاييس مختلفة، لكن ايه اللي انا اقصده؟ انه احنا وسط بيئة معينة او وسط مجتمع معين، ما اقدرش ابقى انا عندي فكري عندي مبادئي، ما ينفعش ابقى بختفي تماما علشان خاطر ارضي المجتمع. لكن اللي انا بقوله انه انا ما ينفعش ابقى مستفزة طول الوقت، المستفزه راحت المستفزه جت في طريقه كلام، في تعامل، في شكل لبس، في شكل ما اعرفش ايه. لو طول الوقت كده يبقى في حاجه غلط، وده مش هو الحريه. يعني ده مش هو ان انا حره واعمل اللي انا عايزاه والبس اللي انا عايزاه واروح واجي في الاوقات اللي انا عايزاها، بس في نفس الوقت ما انا ما اختفيتش وملامحي دابت تماما عشان ارضي الناس حواليا، وحاله من الاتزان.
0: موافق قوي قوي. يعني جه في بالي مثال سريع قبل يعني نهاية الحلقة. الناس اللي بتكسر الإشارة، هي ما عندهاش مشكلة تكسر الإشارة لمجرد بس إنه هي عارفة كويس قوي إن ما فيش كاميرا ولا رادار في الحتة دي، لكن مع أول رادار بيقابله اتفرجي على الناس دي بتعمل إيه.
1: انضباط صح جدا
0: بصي السواق من دول بيبقى مسطره، ده ناقص يعني يسبسب نفسه قبل ما يعدي على الكاميرا، بيبقى يعني بجد بيبقى مسطره. طب احنا يعني ببقى نفسي اهين عليه، انا ببقى قاعد جنب السواق معظم الوقت في المواصلات، ببقى اهين عليه اقول له انت محام بنفسك، انت شايف نفسك ده بتعمل ايه؟ طب لو انت يعني في النهايه بجد يعني لو انت خايف من حته كاميرا ما تسواش، ما عندكش فكرة ربنا سبحانه وتعالى شايفك طول الوقت بتعمل ايه؟ وده بجد اللي انا عايز يعني ده اللي انا عايز انهي بيه النهارده، يعني في افكار بسيطة جدا عرضناها معاكم معاك حق. ربنا يا جماعة ما بيضحكش عليه، ربنا سبحانه وتعالى شايف كل شيء وعليم بكل شيء ويداري بكل شيء، فما فيش ابدا اي حاجة تقدر تقول انا بضحك على ربنا او انا الامر ده اصلا يعني وكانه انجاز التعبير يعني حاشا طبعا ربنا ما خدش باله، مش حاجه اسمها كده. فانا عايزك وانت بتفكر وانت بتتعامل وانت بتتحرك بمبادئك وبحريتك تفكر، هل ده امر ربنا سبحانه وتعالى هيفرح بيه ولا انجاز التعبير هيتضايق منه، هيزعل منه، هيغضب منه؟ فلازم انا وانا بتحرك مع نفسي او مع اللي حواليا اسال نفسي، الفعل ده، التفكير ده، الحريه دي، مش بس مش هتضايق غيري لكن في المقام الأول والأخير ربنا سبحانه وتعالى، هل دي حاجة بتتماشى مع مبادئي وتربيتي وديني قدام ربنا سبحانه وتعالى وعلاقتي بيه ولا لا؟ في الآخر يعني فعلا عايز أشكرك جدا يا كوكي أنت ومرنا على الوقت الجميل أول
1: بجد.
0: يعني كالعادة في آخر حلقتنا يا جماعة اكتشفنا أن الموضوع مش أبيض وأسود، أو من حقك تكون نفسك بس برضو من حقك تختار طريقة حياتك. يعني الاختيار الحقيقي مش يعني مش بس انك تعمل اللي يعجبك، الاختيار كمان انك ممكن بجد تبقى مستعد تتحمل نتيجة اختياراتك. احنا النهاردة يمكن اتكلمنا عن ان حريتك مش معناها انك تلغي حرية غيرك او انك تلغي حريتك انت، بس المكان والظروف احيانا بيغيروا الشكل اللي انت بتتصرف. يمكن سألنا في النص هل لازم افضل انا في كل مكان مهما كان الموقف، ولا النضج اني وأنا وإنت نعرف إمتى نكون فعلا إنسان عفوي وإمتى تراعي المكان والناس اللي حواليك. مش كل حاجة أقدر أعملها تبقى من حقي أعملها، ودي أهم حاجة عايز أنهي بيها النهاردة. فقبل ما تسأل أنا حر أعمل إيه، اسأل نفسك حريتي دي بتأثر على مين وإيه تمن حريتي. الحرية الحقيقية إنك تختار وتتحمل وتحترم اختيارك. عايز اشكركم جدا جدا، اسف الحلقه خلصت، لكن ان شاء الله هنكمل معاكم في اسبوع جديد وحلقه جديده في معاك حق كل يوم احد من الساعه 11:30 لحد ان شاء الله الساعه 12:30 بعد متصليه تويتر القاهره. كان معاكم سامح ومنى كوكي، اسبوع جديد.

0: لولا عايزة أسألك سؤال كده غريب شويتين، يعني
1: معاكي يا أميانة.
0: هل في حاجات لازم أقولها أقول لها لأ في حياتي، ولا أي حاجة في الحياة كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، وأقول إن خلاص هي دي الحياة هعمل لها إيه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعية جدا. المرحلة بتاعت الطفولة اللي أنا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغاية سن مثلا 12 سنة، يعني إلى حد كبير مش صاحب قرارات كبيرة مصرية. في سن الشباب أنا لازم أجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف إن يا ريتني قلت لها لأ، أو ده مش وحش، لأني لازم أتعلم من مجالات مختلفة،
0: خبرة في الحياة،
1: وأخد خبرة، ومش الخبرة بس إن أخدها من بابا وماما حتى لو هاخدها، لكن الخبرة لازم أعملها بنفسي. وأنا بعملها بنفسي هتلخبط، وهقول لحاجات وبعد شوية أكتشف نفسي إني إيه ده مش الحتة بتاعتي، خليني أرجع عنها، مش عيب. ليه؟ لأني أنا ما كنتش هعرف إنها مش الحتة بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياه ألطش واجرب ولطش واجرب، لا، عند سن معين انا محتاج الحياه اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، انا خلاص انا خبطت من 15 ولا من 12 لغايه 30 وجربت مجالات مختلفه، تمام. تدريجيا تقل تقل تقل لغايه ما توصل انا عارف انا الحته دي بتاعتي والحته دي بتاعتي، هطورهم بقى،
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت انا عارف انا بحب ايه ما بحبش ايه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شويه عن كده، يزيد شويه عن كده، مش حاجه ثابته عند كل انسان، لكن اول ما اوصل لسن الاستقرار انا عرفت انا شخصيتي وهويتي بقت في انهي حته. مش معنى كده ان هسكت وكتف ايديا، لا، هكمل في ان انا اطورها بقى وانميها، اوصلها لحتت بقى. الحلم موقفش والامل موقفش، لكن في مجالات بقى معينه، فهقول لا، بس هقول لا بطرق مختلفه في مراحل حياتي.

0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني إيه رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه، هي الحياة مكتوبة لي كده وخلاص، أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي، الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما اتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب دام كده كده الحياة مفروضة عليا، أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول،
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل، خلاص خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيدي وفي حاجات مش في إيدي. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحرية وإدانا قدرات عقلية وإدانا مواهب وإدانا إمكانيات وإدانا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا، مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين. لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني ما فيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأني في حاجات وإمكانيات في إيدي أقدر أغير بيها، حتى اللي مفروض عليا مش هغيره لكن أتكيف معاه وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده اللي مكتوب على الجبين هتشوفه العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.

0: ويا لولا وصلنا لاخر اخر اخر حلقتنا للاسف. يعني انا متضايقه جدا حقيقي، انا حاسه اللي هو لا خلينا شويه كمان بس.
1: أيوة
0: يعني
1: هو الموضوع جميل، انا نفسي اتعلمت منه وقعد يفكرني بحاجات كده خليني اراجع حاجات في
0: انا يعني. الحقيقه اللي اتعلمت انا قاعده بسمع يا جماعه وانا اللي هو عامله يعني فاتحه عينيا وكده اللي هو في ايه.
1: لا انا مستمتعه جدا بجد.
0: لولا عايزاكي تقولي لي كلمه اخيره عن النور مكانه في القلوب.
1: النور مكانه في القلوب، لو أنا عندي إيمان بالله سبحانه وتعالى دي رقم واحد. اتنين، عندي استعداد أتعب وأجتهد وأبذل مجهود علشان النور ده يفضل منور. ما فيش لمبة بتفضل منورة غير لما الكهرباء توصل لها. اللمبة بتاعت زمان بتاعت الجاز كان لازم يحطوا جاز. فلازم أجتهد أتعب أوجد المصدر بتاع النور. قلبي يكون جاهز، قلبي ما شلش فيه ضلمة وما شلش فيه كراهية، ما شلش فيه سلبية، ما شلش فيه حاجات تعطل النور دوت والداري على النور ده. وكل ما النور يضعف ويقل في قلبي، وده ممكن يحصل مع ضغوط الحياة، أرجع من تاني أوجد النور الجديد والأمل الجديد وأنور من تاني في قلبي. لما هنور أنا في قلبي هنور للناس اللي حواليا كمان.
0: يعني مبسوطة انك كنت معايا النهاردة جدا، انا اتعلمت واكيد الناس اللي بيسمعونا كلهم اتعلموا. يعني لولا يا جماعة خبرة غريبة وعجيبة وجميلة.
1: شكرا يا أمي.
0: شكرا حبيبتي، مبسوطة انك كنت معايا.
1: وانا كمان جدا،
0: وان شاء الله تكوني معايا في حلقات تانية
1: لازم
0: كتير.
1: انا هرشق معاكي في كلام في اغاني.
0: وانا موافقة جدا.
1: شكرا.
0: يعني مبسوطة ان انتوا كنتوا معانا ومتابعين. افكركم بس بحاجة وحيدة، ان احنا عندنا بوست بيتحط في على الفيسبوك يوم الثلاث. اكتبوا لنا ارائكم على السؤال، اكتبوا لنا ارائكم على الاغاني اللي بتسمعوها، اكتبوا لنا كمان الاغاني اللي انتم نفسكم تسمعوها ونفسكم نحكي فيها اكتر واكتر. يعني مبسوطه ان كنت معاكم النهارده، تصبحوا على خير، اشوفكم او اسمعكم وتسمعونا الاسبوع اللي جاي.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بطعم الفلامنكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: شوية
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعها مجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها،

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل. واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها وبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي. فقوليلنا كده رأيك ايه؟
1: عارفة يا نور وانتي كده بتحكي، ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام. ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، ادينا اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز، وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، او زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. وبيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجه في اللعبه دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشايه ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصه من الافكار اللي مكتوبه جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجه هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي،

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفس السؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت هتستاهل طبعا، مقلناش حاجة، بس ده مش هيحصل.

مساء الخير أعزائي مستمعين راديو صوتك. النهاردة عندي ليكم قصة جديدة، حدوتة جديدة، بس حدوتة النهاردة الحقيقة عجبتني جدا. فكرتها جديدة وغريبة. اسم الحدوتة موهبتك وربك الخلطة. خليني أبتدي لكم القصة من أولها من الراوي. الراوي اسمه دكتور خالد حبيب. الكتاب اللي روى فيه الحدوتة كتاب اسمه حواديت بألوان الحياة، لكن القصة الحقيقة جميلة جدا. استقالتي جاهزة، قلتها وأنا نفسي مخضوض منها، بس طلعت مني تلقائية، رغم أني فعليا لو استقلت هبقى في الشارع وتاني يوم هدخل السجن عشان القروض اللي أنا أخدها من البنوك على حساب المرتب. بس في حاجات ما ينفعش تسكت عليها، أولها حقوق الناس.

وزي ما قلت كانت مدرستي في التدريب إني أقدم كل الإغراءات والاستعراضات عشان أخلي الطلبة تستمتع بكل لحظة لحظات التدريب. والحقيقة دي كانت أول نقطة خلاف بيني وبين راجل إنجليزي من عمالقة التخطيط الاستراتيجي في العالم. والقصة ابتدت كده، من سنين طويلة كنت مدير موارد بشرية في شركة عالمية، وجبنا الراجل ده يعمل محاضرات وتدريب لكبار المديرين بتوع الشركة. وفي أول يوم تدريب وقبل نص النهار طلبوني وقالوا لي تعالى بسرعة، التدريب باظ. يا نهار أبيض، إيه اللي حصل؟ ورحت فورا لقيت الشباب قاعدين بيهزروا في قاعة التدريب، والمحاضر قاعد بيشرب شاي على حمام السباحة. ألا إيه الحكاية ده؟ إيه الحكاية يا شباب؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي بوظ التدريب؟

وفجأة ندهوني عشان التدريب قالوا لي باظ، فجريت بسرعة أشوف الشباب وأفهم إيه اللي حصل، إيه المديرين حصل لهم إيه. لقيت الشباب قاعدين بيهزروا في القاعة وسألت إيه الحكاية، قالوا لي الراجل ده قتيلي عم خالد، بيتكلم بالراحة وكل ما بنعمل دوشة يسكت ومش بيحاول يشد انتباهنا بأي ألعاب أو مناخشة، انت عارفنا كلنا جامدين قوي. كلمة مناخشة قلق تاني وكده، وفكرة ان يعملوا دوشة قلقتني اكتر. طب اعمل ايه؟ رحت له المدرب، مالك يا عم جهام؟ الحقيقة هو كان رايق قوي قوي، وقال لي بص الناس دي مش محترمة وما تستاهلش تاخد العلم بتاعي. وبعد ما خلص خالد الكلام مع الشباب اللي قالوا له انه المدرب يعني هادي قوي رايق قوي مش بيناغشنا مش بيتحرك هادي بزيادة، رجع لمستر جراهام او المدرب، والحقيقة فوجئ انه رايق قوي وقال له الكلمات دي، قال له الناس دي مش محترمة وما تستاهلش تاخد العلم بتاعي. انطلقت في خطاب حماسي بكلمة عن الطبيعة الخاصة للصناعة وقوة المدير بتوعنا وإنهم متعودين على الدلع في التدريب وإنه لازم يبذل مجهود جامد عشان يستحوذ على اهتمامهم. جراهام سمعني بابتسامة هادية قوي وقال لي في الآخر لو تسمح لي أنصحك نصيحة هتريحك طول عمرك في التدريب والتدريس. الحقيقة قلت له قول.

والحقيقة بعد ما حكيت مع جراهام المدرب الإنجليزي، شرحت له وجهة نظري إنه لازم يبذل مجهود في إنه يشجع الناس ويستحوذ على اهتمامهم ويعمل حاجات كده شيقة، قال لي أنا عايز أنصحك نصيحة هتريحك طول عمرك في التدريب. وأنا الحقيقة كنت منصت، قلت له اتفضل. قال لي ما تروحش لحد، لو اللي قدامك مش عايز يتعلم بجد ما تتعبش نفسك معاه، وعشان يثبت انه عايز يتعلم بجد لازم يحترم كل القواعد بتاعتك. انت اللي عندك العلم والمعرفة، المديرين دول كبار اسما لكن على قدهم قوي في المعرفة، وعلى قدهم قوي قوي قوي في السلوكيات والنجاح والقيادة والسلوك.

طب هي الاختراع. الحقيقة بعد ما سمعت النصيحة بتاعت جراهام ما اقتنعتش قوي بالكلام اللي قاله. خرجت وخوفت الشباب، قلت لهم الراجل ده أسطورة والشركة دفع كتير قوي، ولو الدنيا مشيت غلط العيب أكيد هيبقى منكم وهنقع في مشكلة. الشباب قلقوا وركزوا قوي مع الراجل، وفي نهاية اليوم كلموني وقالوا لي الراجل طلع جامد قوي لما ركزوا. سألت نفسي إزاي الخوف يخليهم يركزوا؟ المفروض الرغبة والدوافع الإيجابية، لكن يبدو إنه شكلها مش دايما بتمشي الأمور كده. لكن الحقيقة أنا استمريت في أسلوبي، بعمل سيرك في المحاضرات والناس بتجيلي مخصوص عشان تتدرب عندي وبتدفع دم قلبها.

وبيقول خالد إنه قرر إنه يستمر في الأسلوب بتاعه، يعمل سيرك في المحاضرات، بيشجع الطلبة قوي، بيعمل حماس، بيعمل كل حاجة يقدر يعملها عشان يجذب انتباههم، والناس كانت بتجيله مخصوص سمع عنه. بس هو بيقول إنه كل شوية كنت ألاقي علامة مش حلوة، ناس قاعدة بتلعب في الموبايل، ناس قاعدة مش مركزة، ناس جاية متأخرة شويتين. قررت أحط قواعد صارمة، في مقابل المتعة والهزار والتعلم لازم يكون في التزام كامل بالقواعد. بقيت أبدأ كل محاضرة أو تدريب بالاتفاق، شوفوا بقى يا حلوين، عايزين نتبسط كل ثانية ولا بلاش؟ نستمتع بالرحلة وكمان نوصل للنهاية وإحنا ناجحين؟ ها الأول قولولي أنتوا جايين هنا ليه؟

والحقيقة إني قررت إني أحط قواعد صارمة للمحاضرات بتاعتي وللتدريب. في مقابل المتعة والهزار والتعلم لازم يكون في التزام بالقواعد، فأبتدي دايما أتفق معاهم وأسألهم: أنتوا عايزين ننبسط وعايزين نتعلم؟ عايزين تستمتعوا بالرحلة وكمان نوصل لنقطة النهاية ناجحين؟ أنتوا جايين هنا ليه؟ علشان مش كله يبقى جاي يتعلم، أنا عايز أريحكوا يعني. في اللي عايز شهادة بس عشان يترقى، بطمنك الشهادة مش هتضمن لك أي ترقية، خصوصا لو 100 مندوب بياخدوا ماجستير هنا بقى في التسويق. التسويق كله 5 وظائف. وفي اللي عايز يتجوز وعارف إن الدراسة فيها ناس نظيفة، معنديش أي اعتراض. هطول البريك علشان تاخد راحتك وتتعرف على الناس، بس وقت المحاضرة بلاش كلام لو سمحت.

والحقيقة دكتور خالد ابتدى يتفق مع الناس بطريقة واضحة ويشرح إن ممكن تكون هدفك إنك جاي التدريب عشان تاخد شهادة، والشهادة ترقيك، لكن خلي بالك الشهادة مش بتهقل. هدفك إنك تعمل علاقات، ما عنديش مانع، هطول البريك وأديك فرصة تعمل علاقات، لكن أهم حاجة إن وقت المحاضرة بلاش كلام لو سمحت، ركز معايا. وفي المضطر ياخدها علشان الشركة عاملة دعم للبرنامج، وبيجي قتيل مش نايم وعلى آخره من عينيا، أخلي صوتي بنفس الوتيرة والنبرة علشان تعرف تنام، بس يا ريت تروح وتنام في البيت. وبعدين الامتحانات اللي بقولها مش هي الأساس، المهم إنك تتعلم. يعني دايما هيكون كتاب مفتوح، الامتحان هيبقى كتاب مفتوح وهقولك هيجي فيه إيه بالظبط.

يعني ببساطة هنجرب نموذج الامتحانات، يعني ببساطة ما تخافش من الامتحان، كتاب مفتوح هقولك اللي هيجي، هنجرب نموذج زيه قبل الامتحان ببساطة، امتحان في مستوى الطالب العادي حتى اللي مش مركز قوي. في المقابل عايز حاجات بسيطة قوي تيجي في ميعادك بالظبط، تفتح الكاميرا ونشوف بعض زي ما بنكون في المحاضرة في الجامعة، يعني لو اونلاين هتفتح الكاميرا بتاعتك عشان المشاركة، وعشان ما تكونش قاعد نايم او بتلعب واسمك في محاضرة، وعشان اعرف اديك اعمال السنة من المشاركة بتاعتك، وعشان كمان انا ابقى تحت الضغط واقدم احسن حاجة ليكم. ولو سمحت اسألني في كل حاجة، لو ما سألتش يبقى انت خلاص عارف، استغل الفرصة، امتحان في ميعاده بالظبط، في ديدلاين، يعني كل حاجة، يعني التسليم الساعة 9 بالثانية، وبعدها الدقيقة ده القطر مش موجود، ما ينفعش تركبه، لو هتيجي متأخر أرجوك ابعتلي قبلها.

حاولت أكون واضح ومحدد في كل نقطة وكل تفصيلة وأشرح للطلبة واحدة واحدة، احتراما للناس ولنفسك. اللي هيدخل أونلاين بعد الميعاد بداية المحاضرة هيستنى بره لغاية أول بريك، اتفقنا؟ طبعا يا دكتور، الكل بيجاوب، احنا بنعشقك، جايين مخصوص من طنطا علشان سعادتك، وانا جاي بالمنصورة. يلا نبتدي المحاضرة. وشوية شوية الدلع يبتدي، يجوا متأخرين وعايزين يدخلوا فورا، يسلموا الامتحان بعد الميعاد وعايزين النتيجة، يفتحوش الكاميرا ويستنوا درجات حلوة في المشاركة. والحقيقة أنا بقيت أطبق كلامي اللي قلته زي ما قلته بالظبط، عشان اللي أوله شارط آخره نور، وأنا بقصد اللي بقوله. الولاد يقولوا لي أصلنا مش متخيلين إن حضرتك تقصد كده بالضبط يعني. لأ طبعا أقصد كده بالضبط يعني. طب أصل حضرتك ما قلتش. لأ قلت، أنا بسجل كل كلمة بقولها في المحاضرات.

رغم كل التأكيدات اللي أنا عملتها وكل الوضوح اللي قلت والقواعد الصارمة اللي حطيتها، ابتدوا الطلبة يجوا متأخرين وعايزين يدخلوا فورا ويسلموا الامتحان بعد الميعاد ونتيجة، عايزين النتيجة وما يفتحوش الكاميرا رغم اني قلت لهم افتحوا الكاميرا عشان درجات المشاركة ويطنشوا. لكن في النهاية انا ابتديت اطبق كلامي، وفجأة لقيت الطلبة بيقولوا لي اصلا مش متخيلين ان حضرتك تقصد كده بالظبط، بس انا اقصد كده فعلا. وبعدين جت لحظة حقيقة، قلت لهم قولوا لي نفسكم في ايه؟ قالوا لي بصراحة كده حضرتك محبكة قوي، معقدها، الدنيا صعبة وكفاية إن إحنا عايزين نتعلم وجايين مخصوص، مش لازم كل حاجة بالدقة دي، عديها. كانت فرصة وانطلقت في خطبة حماسية، الدنيا ما بقتش سهلة يا شباب، المنافسة على فرص العمل مرعبة، أنت محتاج كل ثانية تعرف وتملى دماغك

وفي لحظة هادية كده حلوة سألتهم بصراحة، قولوا لي انتوا عايزين ايه؟ واكتشفت الحقيقة، يا دكتور انت محبكها قوي، معقدها، الدنيا صعبة، كفاية ان احنا عايزين نتعلم وجايين لك مخصوص، يعني عدي الأمور. والحقيقة وقتها انطلقت في خطبة حماسية كانت جوايا، ان الدنيا ما بقتش سهلة يا شباب، المنافسة على فرص العمل مرعبة، انت محتاج كل ثانية تعرف وتملى دماغك، وبعد المعرفة محتاج كل السلوكيات الإيجابية وأعلى درجات الالتزام عشان تتفوق بجد. العالم بطل يختار بناء على مهارات تقنية، الأساس دلوقتي شخصيتك، التنبه للتعلم بمعنى إنك تبقى صاحي وفي نار جواك بتقولك انزل واسأل واشتغل وتعلم. محدش هيعلمك لوحده، مش كفاية تدفع دم قلبك في المصاريف، المهم إنك تاخد مقابل ده في كل ثانية تعلم.

بعد ما الولاد سمعوا كل الكلام الحلو اللي أنا قلته، دخلوا في وصلة ممتعة من عينة، لقوا بس قصر، لكن معلش أعذار ومباريات وحكايات. والصادم في الموضوع بالنسبة لي إن الولاد في نفس الوقت كل واحد منهم بيبعت لي لوحدي رسالة ويقول لي حضرتك ليك حق. طيب مش بتقول كده قدام زمايلك ليه؟ أصلهم بيزعلوا مني بعد كده عشان بحرجهم. ودلوقتي وصلنا لأصل المشكلة، الصورة، اللقطة، البرستيج، المنظرة، العصيان الجماعي، عشان مش منظر أبقى طالب شاطر وملتزم وبسمع الكلام، ده مش منظر حلو ليا. بعد ما سمعت كل الكلمات دي ضحكت وقفلت المحاضرة وقلت لهم انتم قاعدة انسوا كل كلام، هنكمل المحاضرات بالنظام التقليدي، يعني تعليم بلدي.

وفي لحظة ضحكت وقفلت المحاضرة وقلت لهم انتوا أداة، طيب انسوا كل كلامي، هنكمل المحاضرات بالنظام التقليدي، يعني تعليم بلدي ومش لازم هزار وأمثلة وشغل عملي عشان ما تعبكوش. آخر كده محاضرة كانوا هم تقيل، والولاد بيبعتولي رسايل رومانسية خالص، وحضرتك يعني تعبناك معانا وانت ممتاز، وانا اضحك واقول لهم قولوا نفس الكلام قدام كل الناس، ما بيقدروش. لكن بأجواء سؤال، ايه اللي يخلي الناس لما تتجمع مع بعض تتفق على الغلط مش الصح؟ كل واحد فيهم لوحده بيتكلم ويقول حضرتك ليك حق تماما، وبعضهم كمان بيقول انا ما التزمتش بحاجات معينة عشان الباقيين قالوا لي احنا مش عايزين نلتزم، بلاش تخلي شكلنا وحش. دايما بفكر ان قوة الجماعة في الخير احسن بكتير، المفروض نساعد بعض على الاحسن، على الالتزام، على تنفيذ التعليم.

دايما بقول انه قوة الجماعة في الخير احسن بكتير. المفروض نساعد بعض على الاحسن، على الالتزام والتنفيذ والتعليم، مش على التزوير والتهرب والاعذار. احنا محتاجين ننجح سوا، مش نتفق سوا على الاعذار بعد الفشل. قوة الناس الكتير المفروض تكون ايجابية، كل واحد قوة تأثيره في افعاله الايجابية مش في تحريضه للغير على السلبية. درس أتمنى تتعلموه يا شباب، قوة الناس الكتير في الخير. بجد مستر جراهام كان صح، اللي عايز يتعلم بيسافر بلاد، وبتحصل معايا كتير، مش لازم في محاضرة، في ندوة، في برنامج تعليمي أونلاين، في حد بيشتغل معايا. مش هتعلم إلا لو عايز بجد، لو عايز هتمشي كل الطريق مش الطرق اللي تعجبك بس، لو عايز تتعلم.

ازاي اهتم بنفسيتي؟ من اول الحاجات اللي ينفع اهتم بيها بنفسيتي هي التواصل الجيد. التواصل الجيد مع الناس اللي حواليا، انا كده كده عايش وسط الناس، والتواصل الجيد هيخليني اعيش وسط الناس، بس هيخليني اعيش بطريقة صح. كتير قوي بنشتكي من العلاقات، من مشاكلها، بنتجرح من بعض، ونقعد حتى نغني اغاني على ان احنا اتجرحنا من بعضينا. كتير قوي بنغلط في بعض بقصد ومن غير قصد. لكن كل ما بتعلم ازاي اتواصل مع الناس بشكل سوي، بشكل يكون كويس، وده بيبقى تدريب على فكرة، ده بيخلي نفسيتي انا اولا مرتاحة، لكن على الناحية التانية بيخليني عندي توازن نفسي، لان التواصل مع الناس بطريقة صح بيخليني اكتشف نقاط قوتي ونقاط ضعفي، وبيخليني اكتشف كمان نقاط قوتهم هم ونقاط ضعفهم، وفي الحالة دي هعرف اتعامل مع نفسي، وهعرف اتعامل مع انواع من الشخصيات كتيرة بتقابل معاها.

لما بنكبر بنتحرم من حاجات كتير بيستمتعوا بيها الأطفال زي اللعب التسلية وكل ده. أول لما بنكبر كده بيقعدوا يقولوا لنا لأ يعني عيب وما ينفعش، أو لو أنت جيت تلعب أو تجري أو تتمرجح تسمع كلام زي هو أنت رجعت طفل، إيه حركات العيال دي؟ مع إن التسلية مش عيب واللعب مش للأطفال بس، لأن ده بيخرج طاقة وبيعمل توازن بين الجد اللي بنتعامل بيه في أشغالنا وفي حاجاتنا والكل تقريبا وقتنا، وبين إن إحنا شوية ناخد وقت كده ناخد هدنة نلعب ونقضي وقت لطيف ونتسلى مع الناس اللي احنا بنحبهم. ده شوية بيدينا فرصة ان احنا ننسى شوية هموم الحياة ومتاعبها، وكأننا بنشحن طاقة علشان يساعدنا انه نفسيتنا تبقى افضل.

طلب المساعدة أمر عادي، بجد أمر عادي. ليه؟ لأن كلنا بنحتاج لبعض، بنحتاج نكمل بعض. مفيش شخص بيعرف يعمل كل حاجة في كل المجالات لوحده، وطلب المساعدة من بعض مش بيقلل من كرامتي أبدا. مش لا لا لا لا، ما ينفعش أطلب من فلان تعمل معايا كذا أو من فلان يعمل معايا كذا، لأني لا، لازم أحافظ على كرامتي أبدا. مش بيقلل من كرامتي ولا حاجة، ده فكر غلط. لكن لأن قدرات كل حد فينا مهما كانت ومهما كانت إمكانياته، في الآخر قدراتنا وإمكانياتنا محدودة. عشان كده مش هينفع ما نطلبش من بعض إن إحنا نساعد بعض. عشان نعيش أسوياء نفسيا ونهتم بنفسيتنا، لازم نتعلم إن إحنا نطلب المساعدة. طبعا مش عمال على بطال وبأنانية أو بإن إحنا نستغل الناس اللي حوالينا، لكن إزاي نطلب المساعدة من أقرب الناس لينا، وإزاي نطلبها في الوقت المناسب ومن الشخص المناسب.

عشان نفسيتك تبقى كويسة، اهتم بأكلك ونومك وبإنك تشرب مية وتبقى تهتم بجسمك عامة. كلام كتير سمعناه وعارفينه من واحنا صغيرين، لكن للأسف مش بننفذه، وأكتر وقت بنضر أجسامنا بسبب طريقة أكلنا الغير صحية أو بسبب عدم تنظيم نومنا، وبيرجع جسمنا يصرخ ونعاني من أمراض، وأغلبها من الأكل اللي مليان دهون أو أملاح أو سكريات أو نشويات، أو بسبب إننا مش بناخد كفايتنا في النوم اللي بيحتاجها جسمنا. وطبعا ده كله بيأثر على نفسيتنا وحالتنا النفسية، لأنه دايما بنبقى حاسين كأنه هو الأكل بس ليه علاقة بالجسم والنفسية ليها علاقة بالنفسية، لكن حقيقي كتير قوي من الناس اوقات مثلا بس لما تنظم نومها نفسيتها بتتحسن، لانه كل الحاجات بتأثر على بعض.

اتعلم تاخد اجازه. كل حد فينا محتاج انه فعلا ياخد اجازه ويرتاح، وده امر مهم جدا. صح، ظروف الحياه صعبه ومتعبه، واوقات بتضغط علينا كتير، ومش بنعرف مش بس ناخد اجازه، ده احنا مش بنعرف اوقات ناخد نفسنا. بس الحقيقه ان لو استمرينا في طاحونه الحياه دي من غير راحه ومن غير ما نتعلم نفصل، هنيجي في وقت وهننهار، وهننهار كمان مره واحده، وهنصرخ، جسدنا هيصرخ ونفسيتنا هتصرخ. حتى وقت الأجازة مش هيكون هو الوقت الجميل اللي احنا بنرتاح فيه، لأن هنكون بنقضيها واحنا تعبانين مش واحنا مرتاحين. علشان كده احنا محتاجين ناخد أجازة ناخد فيها فعلا وقت راحة، ووقت راحة يكون كافي، نفصل فيها عن أشغالنا، عن ضغوط الحياة، عن الهموم، نريح كده دماغنا، ومش نكون برضو جوه هموم البيت، لكن نخرج بره ونعمل حاجات مختلفة في الأجازة، ونرتاح نفسيا ونرتاح جسديا.

اتعلم ازاي تتعامل مع الضغوط، لانه كده كده في ضغوط ومحدش مننا خالي من الضغوط او مفيش اي حاجه بتضغط عليه. وفي طريقتين للتعامل مع الضغوط، يا اما نعديها واحنا نفسيا ثابتين، يا اما ضغوطنا بتكسرنا وبننحني قدامها. التعامل مع الضغوط ده تدريب، كل ما اتعلم اتعامل مع الضغوط ازاي وانجح في التعامل معاها باخد حصانه من اني اتعب وانهار قدام الضغوط، وكأنه العضلة بتاعتي بتتقوى وبتعرف تحتمل أكتر. عشان كده دايما اتعلم ازاي تتعامل مع الضغوط وما تسيبش الضغوط تكسرك، لكن تبقى انت أقوى من الضغوط وتعديها. وفكر نفسك دايما بان انت عديت حاجات كتير فتقدر تعدي كمان الضغوط دي.

عيش يوم بيوم، بلاش نقول هم بكرة. وأوقات كتير لما بنقول هم بكرة بنفقد متعة اليوم اللي احنا عايشينه النهاردة. لكن كمان مش بعيش يوم بيوم وبس، لكن كمان أعيش بالأمل. بس لازم نخلي بالنا إن الأمل ما يكونش مبالغ فيه، لأن الأمل المبالغ فيه ممكن ما أقدرش أوصل له، وده ممكن يخليني أمر بحالة إحباط رهيبة لأني حطيت أمل أعلى مني بكتير. لكن كمان على الناحية التانية، ما ينفعش يكون الأمل إن يكون أمل حاجة بسيطة قوي أو حاجة أوصل لها بسهولة فما تدينيش تحدي. لازم يكون الأمل مبني على قواعد ثابتة عشان ما نحسش لا بالعجز إنه حاجة كبيرة قوي قوي عندنا، ولا حاجة صغيرة قوي وخايفة. وإحنا بنعيش يومنا بالأمل لازم يكون الأمل ده في موضعه الصحيح، وإلا مش هيكون أمل، هيكون مجرد وهم، وكمان هيكون مش مناسب ليا ولا لشخصيتي. حلو يكون قوي إن عندي أمل وأعرف أحققه في وقته المناسب، عشان الأمل دوت يديني إن أعيش يومي بشكل صح، ودوت بيخليني أحافظ على نفسيتي.

خلي عندك هدف بتسعى ليه طول الوقت، ودايما تكون حاطه قدامك علشان لما توصل له تحتفل بنجاح الوصول لهدفك ده، وتحط هدف تاني. وكل مرحلة من المراحل بتاعة العمر ركز انك تختار اهداف ممكن تكون متعبة في الوصول ليها لكن مش مستحيلة. وجود هدف في الحياة بيملك طاقة طول الوقت كده، وتحس ان الطاقة دي بتحافظ عليك سوي نفسيا وتخليك حاسس بمعنى الحياة، وان ليك دور مهم بتقوم بيه، مش بتصحى وخلاص كده. يمكن ده اوقات بيخلينا نحبط، واوقات بيخلينا نبقى يعني متضايقين، لكن طول ما انا عندي هدف وفي حاجة انا عايزة اوصل لها، انا طول الوقت بقوم ومتحمس وعايز اكون بعملها.

استمتع بالتحديات. طبعا جملة غريبة وهيتقال ايه ده، يعني ايه استمتع بالتحديات؟ احنا بنهرب بالتحديات، التحديات بتتعبنا وكلنا فعلا بنشتكي من التحديات، لكن الحياة من غير تحديات ملهاش اي طعم، بل بالعكس روتين بيقتل الابداع. كل ما بيكون في تحدي في حياتي كل ما بحس نفسي ان انا عندي حاجة وعندي خطوة عايزة اعديها، بيخلي نفسيتي كده دايما كأني حد صاحي، حد مصطلح.

اتعلم الترك والتخلي. وانا عارفة اننا كلنا مش بنحب الترك او التخلي، خاصة عن الحاجات اللي بنحبها او عن امور اتعودنا عليها او معانا من واحنا صغيرين. ومش قصدي بالتخلي يبقى نفكر دايما في حاجات مش كويسة او بتضرنا، لانه ده طبيعي ان احنا نتخلى عن الحاجات اللي يعني يمكن تكون مش احسن حاجة واحنا عارفين ده، لكن الصعب اننا نتخلى عن امور كويسة بس هي مش افضل حاجة لينا الوقت ده او مش مناسبة او مش وقتها. لما بتعلم الترك بدرب نفسي ان ما تعلقش بالاشياء او بالاشخاص، لكن دايما يكون عندي كده ثبات، ببقاش طول الوقت بعتمد على حاجة او بعتمد على شخص في اني اكون مستقر نفسيا.